0: جران يسهل خطى المتعبين ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعاً يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
1: لا تشكو للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

عافية قلبك يا رمح راس الحسين. شلون شلت الراس تانية كتل؟ هي صعبة وكلفة توصل للعقول فوق خشبة، شلون يتعلق جبل؟ وهو راس حسين كوكب بالسماء أكبر من المشتري وكوكب زحل، وحتى دم حسين مو مثل الدموم، كل كريل بي مثل حيدر فحل. ورد أسألك يا رمح بس هالسؤال، فوق قطع الراس شلت بيا سبب؟ وانت من يا شجرة ما عندك ضمير؟ وانت من يا غابة لو عندك نسب؟ ورد أقلك عار بس مو بس عليك، عار على الغابات كلهن والخشب. شلون حالك باكر بيوم الحساب؟ تدخل النيران وانتصلك حطب، ولو مو أول خشب يدخل حساب. عيسى قبل حسين دقوه على الصليب، بس فرق ذاك الخشب دقوه ثبات. انت تفتر ليش بالراس الغريب؟

ولو مو أول خشب يدخل حساب، عيسى قبل حسين دقوا على الصليب، بس فرق ذاك الخشب دقوا ثبات، انت تفتر ليش بالراس الغريب؟ كنت سبن كل خشب لو ما اقول هم خشب هذا العلي يقرا الخطيب، وانت لا تقنعني ما تعرف حسين، ولا تقل للناس جابوك بفرض، تدري راس حسين وزنه بلا حدود، ومن رفعت الراس خف وزن الارض، وانت بالك تقتنع مات الحسين، روحه مو سهل الحسين وتنقبض، والدليل القاع تفتر بالفضاء ويا قلب حسين تفتر عن نبض.

قدموك قصيدة كبيرة وبها فرضيات كلها من وحي الشاعر، ماكو شيء على أرض الواقع، ولكن يحق للشاعر أن يشكل يعني عوالمه الخاصة. وأتمنى هذه القصيدة تكون شمعة ونور يعني ترافق رعد الأزرق وروح الطيبة إلى أبد الآبدين. يقول له قدموك البير كوثر مو حساب، هم وراك النار وحسابك سلك، بير كوثر يغسل الدم عليك، خاف دم حسين فوقك يحترق. ولا تقول تخيلكم من العذاب، كل خشب مكروه عنده للشرق، بالغرب صار الطبخ على الكهرباء وإحنا نطبخ على الخشب يوم الطبق. ماكو داعي الطب جهنم للعقاب، تعال يمي قل له أنا حرقك حرق بصغر منقلة، شلت راس حسين والدم صب عليك، تقهر النسوان وعياله وهلة، ما قبل ينشال راس ابن البتول وجرته من القاع كل القافلة، بس جا السجاد حط ايده اليمين وشلع ويا الراس كوفة وكربلة.

0: ايضا اذا تحدثنا عن القصائد اللي لها تقنيات خاصه ولها بصمه خاصه، ممكن نروح لرحيم المالكي الله يرحمه ونتحدث عن قصيده الفرات بوصفها سابقه. طبعا هو اكو لغط بالموضوع، لان في مقطع من مقاطع قصيده عد ناظم الحاشي، وهي اقولها للتاريخ، ايضا تناول بها بمحور واحد، تناول الفرات، خلاها في زاويه معينه، ولكن ياتي شاعر كان الى السبق. لذلك بعد رحيم المالكي الله يرحمه تقريبا كل الشعراء بدون استثناء تلقى لك بيتين بالقصيده يتناوشن الفرات، يعني يتعاملن وياه بوصفه واحد من الجيش الاخر اللي يستحقون الذم واللعنه بالتاريخ، لان هو ما روى اهل البيت في تلك الملحمه. خلونا نسمع إلى هذه القصيدة وإلى تقنياتها المتقدمة قياساً بتسعينيات القرن الماضي.
1: شلون تجرو ماي كزرق يا فرات، شلون تجرو ماي كزرق يا فرات، وانت ذنبك مو ذنب يفطر سما، تسابقت بالطف على حسين السيوف وما يكول سهم في صدر الرمى، وطاح بالسجاد يم جرفك شهيد بين سيفين العدى وسيف الظمى، وكان مايك اشد من كل السيوف اثر على حسين حيله وألمه، السيوف احتنت تطلب دم حسين وهاي حاسبها الحسين بمقدمه، بس بنات المصطفى حرت شبود حسين حر وهاي للحر تلشمه، وعطش عبد الله تفرفح بين دي وقطع قماطه ولعد مايك ومع هاي، بس وحتها صارت كربلاء عالحسين وكربلاء من الشرذم، انا لو منك اود ويا الطيور ماي خاطر منسئ ليش ولما، لكن انت تريد تذنب يا فرات وهاي ما تحتاج شرح وترجمة، انفرط عقد الدين وجروفك تشوف وكان ممكن غرفة منك تلظمة، عطشيت الدين عن بكرة أبيه وقطعت جفوف راعي الموزمة، تدري لو مايك وصل يم الخيام شاروا العباس منهم صارم، تدري لو مايك وصل يم الخيام شاروا العباس منهم صارمة، وكان ما ردت رؤوس على الرقاب وكان ردت خيلهم تكثر دمع، شلون يمك طاحت شان الحسين وما ركض مايك ويمجد مرتمة، تدري لو مايك وصل يم الخيام شاروا العباس منهم صارمة، وكان ما ردت رؤوس على الرقاب وكان ردت خيلهم تكطر دمع، شلون يمك طاعت شان الحسين وما ركض مايك ويمجد مرتمة، طاعت اسماعيل صحراء الحجاز وانتشع مايك لبن حامل حمى، ما ظن اسماعيل اكرم من حسين ولا ظن امه تقدم فاطمه، طاعت اسماعيل صحراء الحجاز وانت شحمايك لبن حامل حمى، ما ظن اسماعيل اكرم من حسين ولا ظن امه تقدم فاطمه، ذاك بالنبي وسال رب الجليل كيف تحيي الموت وترد قائمه، وهذا بن حيدر علي سيف الرسول اللي ما يهاب بدين لو متلائمه، اللي قال لو ينكشف عن عين الغطاء ما يزيد من اليقين الفاهم، يا فرات يا فرات وتجر بعدك يا فرات، اللي ما يشوف الحق عسب عين العمى كلها ما تتخجل يا نهر الفرات، وانت اخر شاهد على الملحمة، قوم ضم روحك حدر قبر الحسين واحتذر لله واطلب مرحمة، قوم اغسل مايك برمل الحسين وخل مايك يا نهر يتيمم، ضم روحك حدر قبر الحسين واحتذر لله واطلب مرحمة، قوم مغسل مايك برم الحسين وخلي مايك يا نهر يتيممه وشوف فرق بينك وبين الكرام. حسين شاف الدين عطشان الدم ضحى باخر قطرة من دم الشريف وظلت اخر قطرة ثورة وقائمة. حسين صافي وصفة من ماي الجنان وانت ما يقطين وجروفك طمع. حسين نبع الجود وانت اسمك نهر ويا نهر للمنبع انطى وكرمه.

0: استمعنا إلى هذه القصيدة الكبيرة للشاعر الراحل رحيم المالكي، وإن شاء الله أيضا تبقى ترافق هذه القصيدة كبركة وكنور ترافق روحه الثائرة دائما الشاعر الشهيد. اليوم اختياراتي للأمانة هي اختيارات عشوائية مو قصدية، لأن لو أكو قصدية ممكن يصير عتب وزعل كثير من الشعراء كاتبين قصائد راسخة في الوجدان الشعبي والناس حافظتها، حتى لا يقال أنه ليش ما ذكرت فلان أو ليش ما ذكرت القصيدة الفلانية، لا هكذا. يعني إذا نتحدث عن أسماء وقصائد بهذا الصدد لازم نجيب نائل المظفر، عند قصائد حسينية ما ينشق لها غبار، أنت باء البسملي يحكي الإمام علي عليه السلام يقول له أنت باء البسملي ولو ما قروك تصير سم الله الرحمن الرحيم، وأكو بداية وماكو نهاية للعديد من الشعراء وللعديد من القصائد. عماد المطاريحي في قصيدة الإمام علي كذا هيك يقول له ما أدري شلون بيعة مبروكة بدلائل مقنعة وبايعت حتى المواسم والفصول والثوابت والجهات الأربعة. فالشعراء عندهم صولات وجولات مع القضية الحسينية، لذلك أنا شخصيا راح أكتفي بهذا القدر من القصائد، وإن شاء الله في قادم الأيام هذه القصائد يكون الأخرى يكون لها نصيب في برنامج البنفسج.
1: لا تأمن الفرح، دور جوبه وشوف جايب لك دمع من تخلص الفرحة، متاجر دنيتك والسوق ما مضمون والربح على بدلي كيب بربحه مثل مد وجزر والدهر ما معروف ولقاب الليل يكشع لو طلع صبحة، ولكن من على بجناح لاح الغيم خاف مطريب تل ما يرف جنحة، كم صاحي صبح بيدين جف الموت وكم معلول طاب من العلل وصحى، ايه دنياك هاي تبيعك وتشريك عندها عيون صلفة وبالفعل وكحة، لم شبيل عمرك غرب للمحصول، لم شبيل عمرك غرب للمحصول، شنه تريد منك بصر واصحى، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، المصخ طبعه بعد ما يفيد قد ملحه، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، المصخ طبعه بعد ما يفيد قد ملحه، عق الراي عمرك خاف يركض بيك بيد ابليس مالك تنحسب سبحه، عق الراي عمرك خاف يركض بيك بيد ابليس مالك تنحسب سبحه، كاروك الوقت بالك تأمن بيه وذا مجبور نام عيونك مفتح، كاروك الوقت بالك تأمن بيه وذا مجبور نام عيونك مفتحة، الرأي اللي ضحك لك بالقصد يغويك، لا تأمن ضحكك وتنحسب مزحة، وقع حمل الكتاف وحدبت يا فلان، وقع حمل الكتاف وحدبت يا فلان بنفس مقطوع صيحا ها علي الحب، يتشايت عمر مربية أرض الخاك على السبعين شفني ويدور الحد، وتولني بعد عيناك لا خجلا ولا عفا خذل مني الهوى ومحتار قوة شهر، وتولني بعد عيناك وخذن مني الهوى ومحتار قوة شهق، وسوالي الدهر معبار وجدام السنين تمر علي تسحك، وذا الكل شي بغيابك وذا الكل شي بغيابك باس جف القاع لا ضل عسج لا عنقود كل آل نحن ودنك، وذا الكل شي بغيابك باس جف القاع لا ضل عسج لا عنقود كل آل نحن ودنك، تعال وشوف حالي شلون بفراقك أحس حسرات.
0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. استمعنا الآن إلى هذا الفاصل الشعر الجميل للشاعر عبد الله الشاوي من شمال البصرة، واحد من الشعراء إلى صوته وإلقاءه وطريقته في الكتابة وإلى جمهوره بصراحة، كل المحبة والتقدير لهذا الشاعر المهم. الآن خلونا في نختم بنفس ما بدينا، واحد اليوم تحدثنا عن خصوصية القصيدة الحسينية وما تمتلكه من باع أولا عند الناس على مستوى العاطفة وعلى مستوى الاعتقاد، وحكينا به على المستوى التقني والشعري والفرادة اللي أصبحت بعض القصائد يعني هوية للشاعر نفسه. أريد أختم بالقضية الثورية في القصيدة الحسينية. اتفقنا بداية أنه كل قصيدة مكتوبة بحق أهل البيت، سواء بغض النظر عن واقعة الطف أو خارج واقعة الطف، إحنا في السياق العام نسميها قصيدة حسينية. هسا هذا خو ما مثبت ولا محقق ولا مقيول هذا الكلام، ولكن هذا سياق معروف، يعني كل الشعراء يعرفون حتى القصيدة تنكتب بحق الإمام علي عليه السلام هي قصيدة حسينية. عموما أختم بالجانب الثوري. أكو ثمة تداخل ما بين القصيدة الوطنية والقصيدة الحسينية في بعض مواقف الشعراء، يعني عندما يتحدث عن قصيدة وطنية يريد يكون بها ثائر وحقيقي، فأنت بميزان القياس تريد تقول هذه قصيدة وطنية لو هذه قصيدة حسينية، يصعب التمييز، يصعب تماما. لذلك التصنيف حتى من يصير الديوان وين نوديها، نوديها بعد الشدة هنا نوديها نسويها قصيدة وطنية لو نسويها قصيدة حسينية، هكذا بعض القصائد الثورية. خلونا نختم ويا قصيدة مهمة كتبها الشاعر نهاد الخيقاني، قصيدة وطنية سياسية ولكن دمها وروحها هي روح حسينية. هذه القصيدة المناهضة الناقدة اللاذعة للنظام وللواقع السياسي في العراق من 2000 وما أدري إيش قد لحد هسه. خلونا نختم الحلقة، شكرا لكل واحد تابعنا طيلة الحلقة يعني خلال الساعة الماضية، وشكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام يا عمار مشتاق وهذه القصيدة المهمة.
1: قارنتك على ويلي يحكمون، أو لقيتك يا علي مفرط بالأحكام، شنو تحكم الدنيا وعرشك بساط، وشنو بجامع مقر القائد العام، وشنو عود اليتيم يكضلك الباب، اليتيم يروح يسكن دار الأيتام، شا ما عادها ولا كضلك الباب، كون بصدر قنبر ساحب اقسام، كل شي يصير مدري فخخ البيت، تحت مهرك يجوز يحط لك الغام، علي شعليك، علي شعليك إذا بالشام جوعان، دشبح حزبك ونعلة أبو الشام، تقضي الليل تفتر وانت مسؤول، السياسة الزين كون المغرب ينام، بين الناس تخطب لا يا أبو حسين، على المفروض تخطب من ورا الجام، كثر نوق واطلع موكب وياك، وانشر على الدرب رماية سهام، ناقة مظللة وتركبها أبو حسين، وعمار بن ياسر قاعدة قدام، وخل مالك الأشتر قبلك يفوت يقطع كون سير الشارع العام.
0: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور،
7: يتصل بينا البخور.
8: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم، لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم، شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا، فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم، وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
8: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة.

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن 1.5 تريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الامكانية احنا بنباوع كشعب عراقي بنباوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة. فالقوى المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
5: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي. وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
6: تايم سكوير FM منصة إعلامية شاملة
0: تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
6: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
7: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
8: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب، فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون، وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان، لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل، أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة. ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء مصحوب بقرارات تتعلق بنزع أجهزة وإغلاق شاشة ونزع وصلات أنترنت.

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري: معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة، وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكونوا سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام أنطونيو غوتيريش قال محذراً إن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة هائلة، وتساءل هل سنقوم بحوكمته معاً أم سنسمح له بأن يحكمنا؟ علينا الآن تحويل هذه المشاركة العالمية إلى عمل عالمي لجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أماناً وعدلاً وإتاحة وأخلاقية. ما قاله غوتيريش أثار مزيداً من القلق، فإذا كانت المنظمة الأممية بلا حول أو قوة في وقف أو ضبط هذا الطوفان الرقمي الجارف، كيف تتعامل معه الأم التي فوجئت بصفر معلومات في رأس ابنها ما أن انقطع التيار الكهربائي والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها. قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

0: اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعاظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها ملائكة.

0: العراق وإن لم يكن طرفاً مباشراً في الحرب الدائرة، إلى أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة، ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط، تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقاً بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة تجد نفسها اليوم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديداً. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق، ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية، وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
1: طبعاً الكروة كانت 600,000 صارت 1,000,000 للبصرة، وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني، يفتش زين، يأخر زين، ما يطبب هواي، يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح، وعندنا سيارات تفلشت. احنا حالياً المنفذ جاي يعمل تحت القصف. أحياناً الموظفين ذاناتهم توقف يعني من قوة الصوت، الصواريخ عنا منها يعني مو ايش نص كيلو متر يطيح مكسره، ينعكس على اي شيء، الهواء من تغيمهم يصعد السوق. احنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ، ما عندنا شيء، كل شيء نستورده، وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
0: وعلى الجانب الاخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، اذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة، وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامجة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
2: لم يتأثر منفذ الشلامشة، لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني، حركة التجارة، الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا، ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات، الخضروات أغلبها العلوة، الخضروات في محافظة البصرة، المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
0: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
1: 5 دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية، ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية. يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل، مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا، ما عندنا خزين مثل الدول الجوار، مخازن مبردة، مخازن عادية، يعني ما يخزن البوتيتة مثل الطماطة، ما عندنا، إحنا نجيب منها ناكل، منها انسدت، منها جعنا، منها هاي طريقتنا. يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة والتجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر، مال شهرين، مال ثلاثة. هسه مجرد طاح صاروخ هنا، الطماطة كانت بثلاث أرباع طفرت بألف ونص. تعرف بألف ونص شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار. يعني تعرف أنت كل طن يرتفع 750,000، وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو بيذنجان بالعراقي 100 دينار.

0: وصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحة، فلاح الإيراني تدمر، لأن بالطريقة هم يضربونهم، يضربون الشاحنات جاية حسبانهم بين المسيرات وكل شيء.
1: وعلى الرغم من هذه التعقيدات، لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممراً للبضائع، بل هي أيضاً بوابة للزائرين، وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز، والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف، حاملا في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
2: والله الدرب اللي أنا بيأس سهل، كان دماغ صعب الخضر ود صعب، لا والله الدرب وايد سهل، كان عبره حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح الكربلاء، أدي أروح الإمام الحسين وبفضل العباس، إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران، وإن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران. إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقاً وايد أجي للعراق، حلوة الأجواء للعراق وايد حلوة، وأقول لك الناس مالها وبكانات العلم وايد حلو بالعراق. قيمة الإيران والعراق فرشي، ما هو غالي لو لا فرشي.
1: ومع استمرار حركة العبور، تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب، بل تشمل أيضاً تسهيل حركة المسافرين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن الشياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
3: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامشة حركة مستمرة، كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين، من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عاقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا، توجيه دارة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية، تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
1: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود، قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف، تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.
4: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
5: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. حروب كارتونية باردة، ماشى المشاغبة وبارب المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لاسيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

لقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دمى الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة. اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة، حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود، فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا، وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا، كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب، كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة بأن احنا نحميها بأن إحنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية، المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولاً توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
8: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسركوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: في اليوم العالمي للسكان، أين شبابكم؟ تطلب الأمر آلاف السنوات وموارد لا حصر لها وجهودا جبارة في مجالات الصحة والغذاء وأسلوب الحياة ليتخطى سكان الأرض حاجز 8 مليارات نسمة. حين وصل تعداد البشر 5 مليارات نسمة في 11 يوليو تموز عام 1987، تنبه العالم إلى أهمية هذا الضخ البشري الجبار والمستمر، فقرر عام 1989 الاحتفال بالسكان في هذا اليوم من كل عام. الفكرة لم تكن احتفالا بالزيادة بقدر ما هي احتفاء بالبشرية وتذكرة بأن قضاياها لا تقتصر على عداد يحصي أعداد المواليد ويخصم منها أعداد الوفيات، أو طرح مشكلات الفقر والمرض والجهل بغرض وضع حلول لها، أو حتى وضع حسابات لنسب الخصوبة ومن ينبغي عليه تقليصها ومن هو مطالب بزيادتها، ولكنها احتفاء بالحياة وقرارات الأحياء في حق تكوين أسرة وعلاقة القرار بالبيئة والموارد والصراعات وجودة الحياة أو رداءتها. تعداد العالم اليوم 8 مليارات و300 مليون نسمة، يتوقع يصل إلى 8 مليارات و500 مليون عام 2030 و9 مليارات و700 مليون نسمة في عام 2050 و10 مليارات و900 مليون نسمة عام 2100.

تغيرات كبرى طرأت على ديموغرافية العالم، زيادة هائلة في الأعداد نتيجة إسهامات من يبلغون سن الإنجاب، ومعها تحولات جذرية في معدلات الخصوبة والتوسع الحضري وتسارع وتيرة الهجرة وتفجر صراعات وحروب، وكلها اتجاهات وتغيرات لها آثار كثيرة وكبيرة وطويلة المدى على الأجيال الشابة. من أجل هذه الأجيال الشابة يوجه العالم احتفاله باليوم العالمي للسكان هذا العام، الذي اتخذ من كلمات حياة، اختيارات ومستقبل شعارا وعنوانا للتقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، ليضع الشباب واختياراتهم ومدى توافرها في دائرة الضوء. وعلى رغم أن أجواء الكوكب متخمة بقلق وعدم يقين وتغيرات متسارعة وتقلبات غير متوقعة، ولكنها أيضا لا تخلو من آثار آمال وملامح إمكانيات ومستقبل يلوح في الأفق بصورة أو بأخرى. تغيرات كثيرة طرأت على سكان الأرض في ظل أوضاع وأجواء هي توليفة من التطورات التقنية الرقمية غير المسبوقة والتحديات البيئية والاقتصادية الكبيرة والخطرة والاضطرابات الجيوسياسية المتعددة الجبهات وصراعات وحروب أنهكت الملايين، والأخيرة أنهكت الشباب العربي وأثرت فيما تبقى من خيارات لديهم.

حسناً، فعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالحديث المباشر والصريح والموجه للشباب من السكان عن العالم الذي يرثونه والذي تهزه الصراعات وعدم المساواة وتغير المناخ والتقنيات الحديثة، وعلى رغم ذلك يواجهون تحدياته برؤى جديدة وقيادة جريئة حيث طاقاتهم وأفكارهم، إلى جانب أن حكمة وخبرة الأجيال السابقة كفيلة بإيجاد الحلول التي نحتاج إليها. الأمين العام تحدث عن الحرية والفرصة والدعم التي يستحقها كل شاب وشابة حتى يتمكنوا من خوض حياتهم والإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم، وهي الحياة التي تتطلب اتخاذ قرارات واعية في شأن أجسادهم ومستقبلهم، داعيا إلى الموازنة بين عزيمة الشباب وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة الإنجابية وفرص العمل اللائق والمشاركة الحقيقية في صناعة القرار. إنها الحياة والخيارات والمستقبل، ثالوث آمال الشباب وأيضا إحباطاتهم ومخاوفهم، وهي أيضا محور احتفال الكوكب بالسكان اليوم، حيث رغبة الشباب في تكوين أسرة وإنجاب أطفال في صميم النقاش الديموغرافي. ولكن ليس من منطلق إذا كانوا يرغبون أم لا، ولكن بحثا عن أسباب الصعوبة التي تحول دون تحقيق كثر لهذه الرغبة، بناء على استطلاع آراء ومواقف وتجارب أكثر من 108,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في 73 دولة، ممن لديهم إمكانيات الوصول إلى الإنترنت، يقدم التقرير ملخصاً لما يطمح إليه الشباب في العلاقات والحياة الأسرية والمستقبل والمعوقات التي يواجهونها والتي تحول دون تحقيق تطلعاتهم، وذلك في مناسبة اليوم الدولي للسكان.

ويتضمن التقرير نتائج استطلاعات الشباب في 8 دول عربية هي مصر والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس والصومال وقطر. هذا العام وبعد عقود من التحذير من معدلات الخصوبة المرتفعة ونسب الإنجاب العالية وزيادة سكان الأرض بصورة لا تتناسب والموارد والقدرات، تمضي التحذيرات في اتجاه معاكس، انخفضت معدلات الزواج وتراجعت معدلات الخصوبة إلى مستويات تاريخية. 3/3 سكان العالم يعيشون حاليا في دول أو مناطق يقل فيها معدل الخصوبة عن 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل المرتبط باستقرار حجم السكان. تبدلت الأوضاع وانقلبت الأمور، ولم يعد انخفاض الخصوبة أو قلة عدد المواليد مرتبطا أو محصورا في مجموعة محدودة بالدول المرتفعة الدخل، بل امتد ليصل إلى غيرها من الدول ذات الدخول المتوسطة، وحتى الدول التي لا تزال معدلات المواليد فيها مرتفعة فإن معدلات الخصوبة تتراجع. هذه التحولات الديموغرافية واختيارات الشباب لتكوين أسرة والظروف المؤثرة في هذه الاختيارات وعدم وجود اختيارات من الأصل هي موضوع اليوم الدولي للسكان هذا العام، وستكون محور اهتمام متزايد، حيث دفة الحقوق أو بالأحرى سلبها تتجه صوب عدم توفير الظروف التي تسمح بممارسة حق تكوين أسرة لمن يشاء. ليس صحيحاً إن اتجاهاً معادياً أو رافضاً لفكرة تكوين أسرة يسود بين الشباب والأجيال الصغيرة. يقول 16% فقط من الشباب إنهم يفضلون البقاء من دون زواج. السائد هو الرغبة في تكوين أسرة، لكن التأجيل أو التأخير لا الإلغاء سيد الموقف.

بصورة عامة يرغب أكثر من ثلثي الشباب في الزواج، والشباب في 5 من 7 مناطق في العالم يعدون طفلين العدد المناسب للإنجاب في الأسرة. أما أكبر المعوقات التي تؤثر في قرار تكوين الأسرة تأجيلا أو حتى إلغاء فهي اقتصادية بحتة، وذلك بحسب 88% من الشباب من الجنسين المستطلعة آراءهم، وتليها قيود السكن والنزاعات والصراعات. وعلى رغم ذلك فإن الغالبية متفائلة بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بالمستقبل، ويفرض عدم اليقين نفسه إنه أكبر منغصات الشباب في الوقت الراهن، مع التجديد على أنه عدم يقين وليس ترددا، ويتجسد ذلك في أسئلتهم حول الخيارات المتاحة على رأس قائمة منغصات الشباب لهم لتكوين أسرة لا لإنجاب عدد أكبر أو أقل من الأطفال. نسبة كبيرة من شباب العالم تتخوف من تغير المناخ وتدهور البيئة وانتشار الأوبئة، وهو ما يؤثر سلبا في قرارات الإنجاب، إذ أشار 1 بين 5 إن هذه المخاوف تدفعهم لإنجاب عدد أقل مما كانوا يرغبون فيه من الأطفال. ويقول 40% من الشباب في كل الدول التي شملها الاستطلاع إن العوامل الاقتصادية وأبرزها كلفة السكن ورعاية الأطفال وعدم استقرار الوظائف والتغيرات الكبرى والمتلاحقة التي تحدث في سوق العمل تحول دون قدرتهم على إنجاب عدد الأطفال الذين كانوا يرغبون فيه.

شباب المنطقة العربية ليسوا استثناء، بل يتبعون النمط السائد عالميا فيما يتعلق بالرغبة في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، ومعها مشاعر من عدم اليقين والقلق الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وسوق العمل المتغير والتغيرات التي تفرضها الثورة الرقمية والتقنية والذكاء الاصطناعي من دون سابق إنذار. لكن يضاف إليها تركيبة ديموغرافية فريدة وأوضاع معيشية وأمنية أكثر تفردا. الدول العربية شهدت تحولات ديموغرافية سريعة، إذ انخفضت معدلات الوفيات بصورة كبيرة أعقبها انخفاض متأخر في معدلات الخصوبة، وكانت معدلات الوفيات قد بدأت في التراجع منذ الستينيات، وبعد نحو عقدين انخفضت معدلات الخصوبة في كثير من الدول. في 2026 تبدو ملامح التحول الديموغرافي للدول العربية واضحة، ولكن سرعتها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك بسبب أنماط الهجرة مثل هجرة اليد العاملة الواسعة النطاق والنزوح القسري واللجوء وغيرها. في اليوم العالمي للسكان تتضح آثار النزاعات والحروب التي تعصف بكثير من الدول على التركيبة الديموغرافية، فبين تحركات للسكان هربا من الصراع وهجرة طوعية وأخرى قسرية ونزوح بمعدلات كبيرة تغيرت تركيبة السكان كثيراً.

يشار إلى أن عدد النازحين قسراً واللاجئين في الدول العربية يراوح ما بين 40 و45 مليون شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويشمل هذا العدد النازحين داخلياً واللاجئين الذين تستضيفهم مختلف الدول العربية. التقرير الصادر في مناسبة اليوم العالمي للسكان وجد أن الحروب والصراعات والنسبة الأكبر منها تتخذ من الدول العربية مسرحا لها، تؤثر بصورة جذرية في حسابات الشباب في شأن مستقبلهم. وعلى رغم أن الحروب عادة تؤدي إلى انخفاض حاد في معدلات المواليد، إذ يتطلب قرار إنجاب طفل وجود حد أدنى من الاستقرار، إن لم يكن المادي ففي الأقل الأمني. فإن جانبا من الحروب والصراعات التي تدور في الدول العربية تتخذ من الزواج وزيادة معدلات الإنجاب وسيلة مقاومة، مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية مثلا. اللافت أن نسبة الشعور بالإيجابية تجاه المستقبل بين الشباب العربي ليست في الحضيض، أقل قليلا من 3% منهم قالوا إنهم ينظرون للمستقبل بسلبية شديدة، و8.7% قالوا إن نظرتهم سلبية إلى حد ما، و14% لا ينظرون للمستقبل بإيجابية أو سلبية، ونحو 41% قالوا إنهم ينظرون بإيجابية إلى حد ما، ونحو 38% قالوا إن نظرتهم إيجابية جداً.

تبوأ الذكاء الاصطناعي ذيل قائمة هموم الشباب. يقول كثيرون عما يروجه الأكبر سنا إن الذكاء الاصطناعي يشكل أكبر الأخطار وأفضح الأضرار للأجيال الشابة وفرص عملهم وبقائهم ورفاههم. إنهم لا يرونه هكذا، وإن ظل عدم الإلمام بحقيقة وآثار الذكاء الاصطناعي تفسيرا محتملا لمحبيه في ذيل قائمة الهموم. كشف آخر مثير يعرفه العالم اليوم هو أن الجانب الأكبر من الشباب يرى الفرصة تلوح في الأفق أيا كانت درجات قلقه وعدم يقينه، ولكنه يرى عدم المساواة متاخمة لها. 58% يرون الفرصة و60% يرون عدم المساواة. ألفت أيضا أن نحو 40% من الشباب يمضون يوميا ساعتين أو أكثر في تصفح منصات السوشيال ميديا، وتتدرج الأسباب تصاعديا حيث الأغراض الأقل شيوعا فالأكثر، بين البحث عن شريك عبر تطبيقات المواعدة، تليه متابعة المؤثرين والمشاهير والتعبير عن النفس والآراء وتصفح المنتجات والتسوق وقراءة الأخبار، وكل منها أقل من 10%. ثم التواصل مع الأصدقاء والأسرة، يليه البحث عن معلومات ثم لأغراض تتعلق بالعمل، وأخيراً للترفيه.

0: جاب، إلا أن المعلومات الأخيرة تشير إلى تحولات كبرى من حيث انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب وارتفاع متوسط الأعمار.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية للبصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية، حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب يشكل اقتصاديات فهي طايحة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برئاسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
0: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
4: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن الخطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
0: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
5: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
0: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
6: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحاركة توم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم لست تعلم، بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
7: لغز الرؤوس السومرية الثلاثة. أعثر على الرؤوس مهما كان الثمن. هذه رسالة قصيرة وصلت إلى البصرة من باريس في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. المرسل هو مدير متحف اللوفر، والمستلم هو القنصل الفرنسي السيد سارزيك. قبل ذلك بشهرين كان سارزيك قد أرسل 3 تماثيل سوداء بلا رؤوس إلى المتحف، هربها بالقوارب بعد أن حبسها في التنانير الطينية. كان اكتشافاً فريداً، لكنه بلا عنوانات ولا أسماء. لا أحد يعرف بعد هوية الرجال الذين تمثلهم هذه الآثار. أنصاف جثامين صخرية محزوزة الرؤوس من الأكتاف ومطرزة بكتابات طوطمية غامضة ذات حروف تشبه مسامير المبعثرة. هل هذه لغة؟ ولماذا كان هؤلاء الناس يكتبون كلماتهم بالمطرقة؟ لا يبدو أنهم آشوريون ولا أكاديون ولا بابليون ولا مصريون. أمام سارزيك 3 مشكلات حتى يحل لغز الرؤوس هذا. الأولى هي أن السلطان عبد الحميد الثاني قد أصدر فرماناً يقيد ملكية اللقى والكنوز الأثرية بالدولة العثمانية، بمعنى أن كل ما تستخرجه عمليات الحفر التي يجريها الأجانب بمساعدة أبناء العشائر على ضفاف دجلة والفرات بحثاً عن الله والذهب وأنبياء التوراة والإنجيل ينبغي أن يبتعث مخفوراً إلى إسطنبول. لكنه وكما يحدث في كل مرة يطيب له أن يرسل للسلطان هدية أنيقة عمرها 4000 سنة ليغض النظر عنه وعن مستخرجاته.

المشكلة الثانية هي أمير الأمراء ناصر باشا السعدون إمبراطور الجنوب الذي يريد أن يوسع إمارته من جنوب ولاية بغداد وحتى الأحساء التي سيختطفها من آل سعود، ويريد أن ينقل عاصمته تدريجيا من البصرة إلى مدينة سيسميها الناصرية فيما بعد، ويريد أن يستوعب دهاء السلطان الذي أخذ منه السيادة على الجنوب مقابل منحه لقب الباشا أمير الأمراء. استبدل الأرض بالألقاب ويريد أن يسيطر على خوفه من جهاز البريد، فقد كان أمير الأمراء المنتفجي لا يصدق التكنولوجيا ويظن أن الأخبار التي تصله بواسطة التلغراف مجرد أكاذيب وخرافات، فلا يمكن للإنسان أن ينقل الأخبار بهذه السرعة، وكان على سارزيك أن يصبر على ناصر باشا قليلا قبل أن يمنحه مأذونية كاملة للحفر وحماية مشروطة لكل مستخرجاته وتنقلاته. المشكلة الثالثة هي التماثيل نفسها، كأنها تعرضت لعملية ذبح منظمة تحت التراب. هنالك قصص كثيرة يمكن تلفيقها حول هؤلاء الملوك، لكنه يبحث عن قصة صلدة يمكنها أن تصمد أمام مستشاري المتحف، وهم يفكرون بكتابة كذبة مناسبة تغري الناس في زيارة المتحف والانبهار بالتماثيل الشرقية الغامضة القادمة تواً من بلاد الرافدين.

لعل أفضل ما يمكن تعلمه من تمثال مكسور ومنزوع الرأس هو أن نبقى ساكنين بلا حركة مهما حدث، فلا شيء سيبقى على حاله، سيأتي من يعيد الرأس إلى مكانه ويرجع إلينا أسماءنا ذات يوم. وهذا ما حدث للملك غوديا الذي تبين أنه أحد الأشخاص الذين تجسدهم التماثيل، فقد عثر على رأسه بعد أعوام بينما تأخر العثور على الرؤوس الأخرى، وكان على أقران الملك وبناته وكهنته وشعرائه الانتظار 20 سنة حتى تدخل بريطانيا العراق وتحفر تحت العراقيين أكثر. ويخطب الجنرال مود في العراقيين قائلا: جئنا لنعيد لكم أمجاد بغداد وتأريخها التليد قبل أن يخربها هولاكو. ومع الجنرال المريض بالكوليرا جاءت المس بيل وتسنمت منصب المدير الفخري للآثار، وهذه كانت سخية جدا في منح الأذونات للرحالة والهواة والقناصل والجامعات، وفتحت باب الأرض للجميع. ومع الفرنسيين والإنجليز والألمان دخل الأمريكان على الخط ليعثروا على أكبر مكتبة للغة التي ستعرف لاحقا باللغة السومرية، والتي سنتعرف من خلالها على حضارة مفقودة لا تشبه غيرها ولم يسجل التاريخ مثلها، واسمها سومر.

المشكلة مع الملك غوديا حاكم لاجاش، مضافاً إلى صبره وطول باله هي إرباكه للأثريين، ذلك لأنه حليق اللحية، وهذا يعني أن السومريين كانوا أمة غير مقدسة ذات شعب غير مقدس، واحتكم بعض المنقبين إلى العهد القديم وقتها. وبما أن حلق اللحية كان شيئاً ممقوتاً في الكتاب المقدس، فهذا يعني أن هؤلاء ليسوا ساميين وغير مذكورين في الحكايات الدينية. وهنا حكم الآثار العثماني المعروف جوزيف حلبي بعد أن فشل في العثور على رابط بين لغته العبرية والمسامير السومرية أن اللغة السومرية ليست لغة والسومريون لا وجود لهم. وهذه التماثيل والكتابات هي ترنيمات ورموز خاصة برجال الدين الأشوريين، وتصاعدت المعارك الكلامية في الصحف وتطورت إلى تهجمات شخصية بين حلبي الذي اتهم كل من يخالفه الرأي بمعاداة السامية، وبين الفرنسي الألماني يوليوس أوبرت الذي آمن أن السومريين شعب حقيقي يتحدث لغة منطوقة، وساهم لاحقاً بتفكيك مسامير اللغة السومرية. وقبل أن يحسم الجواب، ظلت هوية من سيعرفون لاحقاً بالسومريين مجهولة، وقبل أن توصل الرؤوس بالأجساد اختلطت النظريات وتصادمت في مطلع القرن العشرين في جدالات ومعارك علمية وثقافية ودينية عن قضية أكاديمية سميت بالمعضلة السومرية.

الجميع كان يدعي الوصل بسومر، وبتأثير من نظريات التفوق العرقي التي كانت رائجة في تلك الأيام، كانت أغراض الكثير من المنقبين هي إثبات عائدية السومريين إلى العرق الآري والقوقازي الأبيض، الذي تعده دراسات ذلك الزمان متفوقاً على البشر وصاحب الدماغ العالية. وما زال الكثيرون اليوم يعتقدون أن السومريين قد نزحوا من أوروبا إلى جنوب العراق ليشيدوا تلك الحضارة العظيمة التي لا يعقل أن يبنيها هؤلاء الملحان الكلحان الذين يشغلون وادي الرافدين هذه الأيام. حسب الزعم، وهذا ليس اعتقادا شاذا، إنه إحدى ركائز التنوير اليميني المتطرف في أوروبا وشمال أمريكا، الذي يريد إحياء نظريات الامتياز العرقي بعد أن أصابها العلم وحقوق الإنسان في مقتل، ليزداد سمك تلك الفقاعات التي يغلف بها البشر أنفسهم، حيث الجميع يدعي أنه وصل قبلك إلى هذا العالم، وهذا يمنحه حق أن يضغط على القنبلة النووية قبل أن تضغط أنت، لينتهي العالم قبل أن تفكر الطبيعة بإنهائه. يسمي بعض النشطاء المعاصرين اليوم تنويرهم هذا بالتنوير الحالك، ذلك لأنه يعد بنسخة غير فاضلة من العالم تشبه المدن الكابوسية في أفلام هوليوود المعنية بتصور نهاية العالم، تجعله محكوما بالعرق الأبيض حصرا، ويصبح الجميع عبيدا وزبائن لشركات التكنولوجيا الكبرى، ويعود فيه الجميع إلى نسخة من كوكب الأرض أكثر رجولية بعد أن ملئت غنجا وأنوثا. تعود الأرض إلى أصحابها، أصحاب الشركات سناب شات وتويتر ويوتيوب وفيسبوك، جمهوريات عتيدة الجميع فيها مستخدمون لا مستخدمون.

تقول عالمة الفن الرافدين القديم والأستاذة في جامعة كولومبيا العراقية زينب بحراني في كتابها النساء في بابل إن سكان سومر وآشور كانوا خليطاً متنوعاً، ليسوا قوقازيين ولا أفارقة، مفندة بذلك نظريات سومر السوداء التي تزعم أن السومريين كانوا أفارقة وسومر البيضاء التي ترى أنهم نزحوا من بلاد العم ماركوس. الحاصل مر السومريون قبل أن يتم العثور على رؤوسهم بلحظة تساؤلية جعلتهم عرضة للتأريخ، والتعرض للتأريخ قد يكون أقسى من التعرض لألسنة البراكين وارتجافات الزلازل، والتأريخ هنا لم يكن سوى أساطير ونظريات وأذواق وأمزجة وخيالات عقائدية وروحية وسياسية، حتى أن أحد المنقبين الأمريكان بعث بأحد تماثيل غوديا إلى جامعة فلادلفيا مصحوبا برسالة من جملة واحدة تقول: وجدت لكم تمثال داود النبي. غوديا كان هوية متكسرة على هيئة تمثال مكسور يجمع شظاياها الآخرون ويعيدون تشكيلها حسب أخيلتهم، وهو يشبه ما تحاول هوياتنا ممارسته: إخفاء الكسور والصدوع والحفاظ على الرأس في مكانه، لكن الآخرين لهم الكلمة الأخيرة.

اللقى الأثرية في تلك الأيام كانت أشبه بالمسلسلات التاريخية التي تروج لسردية معينة تخص فئة معينة، في الرأس استنتاجات مسبقة يراد تلبيسها بالدليل الأركيولوجي، مثل شاعر قصيدة عمودية ينسج قصيدة بقافية محددة، هو يعلم بالضرورة أن هذا البيت سينتهي بنوع من الكلمات ذات جرس موسيقي واحد، لا أمل في استعمال كلمات خارج القافية المعدة سلفاً. الموسيقى تقود المعنى والأغنيات تجر العقل من أذنيه، مثلما تقود المشاعر عمليات التنقيب في التاريخ. في أيام تظاهرات السود شعر الكثير من المغتربين بأدوارهم الريادية في الماضي، بأن الاحتجاجات تستهدف تاريخهم، واستهداف التاريخ يعني استهداف الذات ووجودها، فلا يمكن أن يتحول قادة المجد الأمريكي مثل جورج واشنطن الملقب بمحرر العبيد إلى تجار عبيد متغطرسين بليلة وضحاها، ومن ذا الذي يجرؤ على وصم القيم الجمهورية المستخلصة من عصارة الحضارة الأوروبية الغربية بالعار. كانت الاحتجاجات تخرج السيرة الذاتية الوطنية وتلطخ صورة المؤسسة الأمريكية وتشككها بنفسها، الأمر الذي أطاح لاحقا حتى بمقررات الدراسة في مدارس الأطفال وأعاد صياغتها نسبيا. فلا أحد يريد أن يحظى بتاريخ غير نبيل، وأن التخلي عن الامتياز التاريخي بالتفوق والسبق في الحريات وحقوق الإنسان هو شعور غير محبب لمن اعتاد أن يرفع راية الحضارة.

يقول بول كولونز أستاذ السومريات في جامعة أكسفورد في كتابه السومريون حضارة مفقودة إن السومريين ليسوا أمة دمرتها الأمم المجاورة، لم تغضب عليهم الآلهة ولم يتعرضوا للمحو كما نظن ما حدث للسومريين، وهم أحد أغرب وأندر الحضارات في التاريخ. هو أنهم فقدوا لغتهم بسبب احتلالات أهل الآلهة، فرضوا عليهم لغات أخرى وهكذا، وخلال أقل من 200 سنة انمحقت اللغة السومرية إلى الأبد. بينما يظهر رأس غوديا على ضفاف شط الغرافة، تتضعضع إمارة ناصر باشا ويتبدد حلمه في أن يحول العراق إلى إمارة أو مملكة كما هي إمارات جيرانه في السعودية والخليج. ملك يظهر وآخر يخبو. لم تندثر إمارة السعدون المنتفجية تماماً، تحولت إلى شارع في بغداد يحرسه حفيد الأسرة الوطني الذي انتحر، عبد المحسن السعدون، الذي يوصف بأنه أول من دشن الروح الوطنية العراقية. في عالمنا العربي، وبعد أن تخلى العالم عن التعامل مع رموز نصوصه الدينية وتعاليمه المقدسة على أنها مصادر للقيم النبيلة، ما زالت الميزانيات الكريمة تبذل من أجل تحضير أرواح الذوات التاريخية وإعادة تشكيلها وفقاً لبروباغاندا الدولة المانحة. بينما لا شيء في التاريخ يستحق الاقتداء به قيمياً عدا المثل الإخلاقية التي تتناسب مع حياتنا المعاصرة، وهي مفردات قد لم تسمع عنها تلك الذوات المحبوسة في التاريخ، أشياء مثل الحياد العلمي مثلاً أو الحرية الشخصية والأخلاق المتحضرة. التاريخ الذي ينبغي أن يكون بمثابة كابوس لا يناسب حياتنا الحديثة، يصر بعضنا على العيش فيه وتحمل الضوضاء القادمة منه وأصوات الخيول والدخان الكثيف وصيحات الغزاة وويلات المضطهدين، ويصبح مثل الذكريات التي حتى لو نسيناها ستطفو يوما ما على السطح دون استئذان. وعلى رأي نيتشه، فإن الأفكار التي حطمناها سابقا ستهاجمنا في أيام ضعفنا، والبحث عن رؤوس ملوك سومر يستلزم الافتراض أن الحقائق مخبوءة داخل رؤوس ملوك سومر وليس في رؤوسنا.

وفق المزاج الاستشراقي الذي ذكرناه، يمكن تمرير النظرية الخاصة حول السومريين استناداً إلى دراسة نشرتها جامعة شيكاغو لخبير السومريات جون بوتيرو، عنوانها الطبخ في بلاد ما بين النهرين، وتفيد بأن السومريين أحبوا السمك والبقوليات أكثر من اللحوم. كانوا يأكلون التمر والبصل والنعناع واللبن والعدس والثوم، وقد كانت حيواناتهم الداجنة والغزلان والماعز والخرفان عزيزة عليهم ولا يجرؤون على ذبحها، فضلا عن طبخ جماجمها لساعات طوال لتحضير أكلة الباتشا. وهذا كفيل بتعزيز القول وبضرس قاطع، السومريون لا يأكلون الباتشا، وهم إلى أكل المصموطة والصبور أقرب، فقد كانوا أمة سميكية بامتياز.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
9: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
10: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سأكون معكم أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. خليني أرحب في البداية بكل أصدقائنا وأحبائنا في كل مكان اللي يسمعنا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست خارج البصرة والعراق. حياكم الله يا أحبتي وأصدقائي. حلقة إذن ومشوار جديد في التعامل مع الكلمات والتعامل مع الكتب، التعامل مع القراءة. واحدة من أذكى الوسائل في التعامل مع الانفعالات أصدقائي، وهنا أقصد الانفعالات أثناء الحوارات، ما قرأته في الكتاب الجميل ذائع الصيت Getting to Yes، كاتب اسمه روجر فيشر. شو يقول هذا؟ يقول إحدى اللجان في مصانع الحديد الأمريكية لجأت إلى طريقة بسيطة وذكية في السيطرة على انفعال الغضب لدى المشاركين في اجتماعاتها. يابا شلون؟ يقول لك يابا حتى لا يتفاقم هذا الانفعال الخطير ويفسد متعة الحوار البناء، صدروا قرار حاسم ما يسمح بموجبه لأكثر من فرد واحد بأن يغضب في آن واحد. يعني احنا مو مسوين اجتماع، انت من حق واحد بس انه يعصب، مو انت تعصب وانت تعصب وانا اعصب وصير هوسه ويفقد الحوار متعته وفائته. وهاي في الطريقة هواي ظريفة وهواي نافعة، لان احنا بالحوارات خاصة احنا بالعراق ما ان يبدأ حوار بمجموعة رأسا نشوف الصوت عليه والتقاطعات، واحد يقاطع الثاني ولازم اثنين يعصبون ويأخذون المسائل الشخصية. محورنا الأول راح يكون في التعامل مع الغضب. أهلا بكم في مجاز.

الطريقة العملية اللي حكيناها قبل الفاصل تطبقها الشركات، تطبقها الدوائر اللي البيئة اللي بيها سيطرة. بس المشكلة بالبيئات اللي ما بيها سيطرة، الشارع أحيانا، المكانات العامة أحيانا، السوشيال ميديا. إحنا في حواراتنا حتى في داخل بيوتنا أحيانا ما نخلي ضوابط. هاي الطريقة العملية إنه ما ينفعل أكثر من شخص واحد بالحوار. طبعا هاي يراد لها نوع من الذوق العالي حتى لا واحد يحتكر الغضب بس إليه، وهو بالتالي يستأثر بالحوار وما حد يقدر يحكي وبس هو يحكي. الطريقة العملية هاي تحاول الحد من تفاقم مشاعر الغضب لما نستمع إلى حوارات الآخرين. مهما كانت حدة اختلافاتنا مع الآخرين، لا تتخيلون أنه نوصل إلى حل وإحنا معصبين. ما دام أنت غضبان ما راح توصل إلى حل إيجابي، حصير مشكلة. وإحنا للأسف إحنا كعراقيين غير مدربين على التعامل مع الغضب، ما نقدر نمسك أنفسنا. وهاي مهارة، وهاي قوة شخصية، وهاي قوة إرادة، وهاي وعي. وهذا الإنسان اللي يستطيع أن يتعامل مع غضبه هذا إنسان فريد من نوعه، مو إنسان ضعيف أو إنسان خايب خف، يعني إحنا نتخيل هالشكل. ولا يختلف عاقلان أحبتي على أن الغضب وغيره من العواطف أثناء الحوار هي مشاكل ومشاعر ما نقدر نفصلها عن الفطرة الإنسانية، هي جزء متأصل فينا، بالتالي ليس لدينا مفتاح نتحكم به. ما هي مو دقمة الغضب، مو دقمة حتى نسدها ونفتحها مثل ما نسوي ويا مصابيح الضوء قلوبات اقتصادية. إنه بس القلوب الاقتصادي صعد ورا التعرفة، عودين الزيدي واحد يحكي وياه يشيل لنا التعرفة زين. لكن الإنسان إذا ما يقدر يدوز دقمة أو يتحكم بغضبه، يستطيع أو يطفئ غضبه، يستطيع على الأقل أن يتحكم بردود أفعاله. يعني هناك من يقرر استخدام العنف اللفظي أو العنف البدني حينما يغضب، بعدين يدفع الثمن غالي، يصير له مشكلة عشائرية، يدخل بالسجن. وهناك لا، من يخزن هذه التجربة الأليمة ثم ينتقم من خصمه ولو بعد سنوات عديدة، كما تفعل الناقة. هم يقولون الناقة تشيل الحقد على من يضرها. وأكو نوع آخر هم مثل الحمائم، ما إن يزعجهم شخص حتى يحلقوا بعيدا عنه حيث المكان الآمن. ناس تشتري سلامها الداخلي، تبتعد، شوفك أنت مو أهل للحوار تبتعد عنك. وهاي طبعا خيار لهواي ناس، ويدل أيضا على حكمة معينة.

0: أصدقائي، الابتعاد عن حوار تتخلل مشاعر مزعجة هذا أمر مشروع، يعني هذا ما يعتبر هروب كما نعتقد أو كما يظن البعض. ليش؟ لأن الهدف من الحوار إحنا لازم نحتاج أو نريد نلقى فهم مشترك بين الطرفين، مو بالضرورة أنه نتفق، لكن أكو التزام من يمنع على الأقل بآداب الحوار، بالتحكم بانفعالات الحوار. يعني متى ما كان زمام الحوار في قبضة انفعالاتنا بدلا من العقلانية والموضوعية، ينحرف الحوار عن جادته ويصير مصدر من مصادر تعكير المزاج وراحة البال. العواطف أصدقائي، العواطف مو كلها بالضرورة أن تكون سلبية حقيقة، لأن من خلالها احنا نقدر نفهم أنفسنا أحبتي، نقدر نفهم الآخرين، نفهم الآخرين حتى نقدر نقرر كيف ممكن يكون مجرى الحوار اللي نصغي إليه. يعني احنا ما معقولة أنه أنا أعنف وأنه أنا أنتقد شخص غاضب وهو يفرغ ما في جعبته من هموم تراكمت عليه في صدره بسبب مثلا موقف أو بسبب صديق أو مسؤول مزاجي. احنا لولا الانفعالات ما عرفنا كيف نتعامل مع محاورينه، وهذا الأمر ينسحب على مشاعر الحزن وينسحب على مشاعر الفرح والسرور وغيرها. احنا البعض قد لا ينتبه لأنه المشاعر معدية، تنتقل المشاعر تنتقل بسرعة مذهلة نحو الآخرين، لا سيما في حالات ما يسمى بفورة الغضب، وهو هذا بالتمام ما يسميه دكتور روجر في كتابه، يسميها فورة الغضب. فورة الغضب اللي حقيقة حسب قوله هي خطيرة وتفضي إلى المشاجرة العنيفة لاحقا. وش قد أكو مشاجرات حقيقة اندلعت كان سببها مجرد تلاسن لفظي أو تجاهل للتصعيد العنيف بين المتحاورين. احنا احيانا هواي من الحوارات، هواي من النقاشات، بل هواي من الشقة مرات يتحول إلى مشكلة تنتهي بجرائم. انا ما انسى حقيقة مرة في احدى الاحياء السكنية الشعبية في بالبصرة، شقة يعني بين شباب اصدقاء تحول لاحقا إلى جريمة قتل، لأن تعرف الإنسان ما يتحمل أحيانا، ما يقدر يميز، أو كلمة ممكن أنت كلمة بالنسبة لك عادية هو بالنسبة إلى كلمة قوية وما يقدر يتجاوزها، وبالتالي تتحول إلى مشكلة. ولهذا يلجأ البعض إلى حيل عديدة حتى ما تنشب معارك لفظية إحنا في غنى عنها، مثل ما يسمى بالصمت التكتيكي، وهي مع هذا الشيء اللي يستخدمه المفاوضون المحنكون عند اشتداد النقاش أو تصاعد حدة الانفعالات، وكأنه يتعمد أن يمنح الطرف الآخر فرصة للتنفيس عن مشاعره ولا يتدخل حتى يهدأ المقابل. قد أثبتت التجارب أصدقائي أن هذا الصمت المتعمد يسهم في تقليل التوتر ويعيد دفة الحوار إلى جادتها الطبيعية. إحنا الكتاب اللي ذكرناه في بداية المحور مع Getting Yes لروجر هو واحد من أكثر الكتب تأثيرا في مجال التفاوض وإدارة الخلافات. أتمنى حقيقة أنه مو بس سياسيين يقرؤوا ولا بس مسؤولين يقرؤوا، كل المواطنين يقرؤون هذا الكتاب، لأنه يسهم في تحسين مهاراتهم في التعامل والتفاوض مع الآخر. أترككم مع هذا التقرير عن كتاب Getting to Yes لروجر فيشر في مجاز، نسمع ونرجع.
1: يعد كتاب الإمتاع حتى الموت لنيل بوستمان واحدا من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم أنه صدر عام 1985، أي قبل الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بسنوات طويلة. أهمية الكتاب لا تكمن فقط في نقده للتلفزيون، بل في الفكرة الأعمق التي يطرحها. الوسيلة الإعلامية لا تنقل المحتوى فحسب، بل تعيد تشكيل طريقة تفكير المجتمع بالكامل. ينطلق بوستمان من مقارنة ذكية بين عالمين، عالم الكلمة المكتوبة وعالم الصورة السريعة. في الثقافة التي تعتمد القراءة، يميل الناس إلى التحليل والصبر والتفكير المتسلسل، أما الثقافة التي تهيمن عليها الشاشة فتفضل الاختصار والانفعال والإيقاع

سريع، وهنا تبدأ المشكلة، لأن السياسة والدين والتعليم والأخبار تتحول تدريجياً إلى مواد ترفيهية تخضع لمنطق المشاهد لا لمنطق المعرفة. الكاتب لا يدعي أن الإعلام يكذب دائماً، بل يقول إن الخطر الحقيقي يكمن في طريقة تقديم الأشياء، حين يصبح السياسي مطالباً بأن يكون ممتعاً أكثر من كونه عميقاً، وحين يتحول رجل الدين إلى مؤذن تلفزيوني وتختصر القضايا المعقدة في دقائق قليلة قابلة للمشاركة، فإن المجتمع يبدأ بخسارة قدرته على التفكير الهادئ. ما يجعل الكتاب مهماً اليوم هو أنه يبدو وكأنه كتب لعصر الإنفلونسر. بوستمان تنبأ بشكل مبكر بثقافة يصبح فيها الظهور أهم من الخبرة، وتصبح فيها الجاذبية البصرية والقدرة على جذب الانتباه معياراً للتأثير. لهذا يبدو الكتاب قريباً جداً من واقعنا الحالي، حيث يمكن لشخص أن يتحدث في الطب والاقتصاد والسياسة خلال يوم واحد فقط لأنه يمتلك جمهوراً كبيراً. أسلوب بوستمان واضح وهادئ، لكنه يحمل قلقاً حقيقياً على الثقافة العامة، وهو لا يهاجم التكنولوجيا بوصفها شراً مطلقاً، بل يحاول تنبيه القارئ إلى أن كل وسيلة إعلامية تحمل معها طريقة جديدة لفهم العالم. لهذا يبقى الكتاب حتى اليوم واحداً من أهم الكتب التي تساعد على فهم العلاقة بين الإعلام والوعي، وبين الترفيه وتآكل المعنى.

إذن أحبتي شئنا أم أبينا راح تبقى العواطف في الإنسان، عواطفنا تبقى مثل النهر المتدفق، مثل الأفكار المنسابة اللي يصعب منع حدوثها، بس إحنا نقدر نستفاد منها في أن نفهم أنفسنا ونفهم الآخرين حتى نصل وإياهم إلى حوار بناء وإلى بر الأمان. حواراتنا هي انعكاس لأفكارنا وبالتالي انعكاس لسلوكياتنا، فشقد ما كانت حوارات تتسم بالعقلانية والهدوء والفكرة الواضحة منزوعة من الأغراض الشخصية، شقد ما كانت بناءة وشقد ما كانت مثمرة وشقد ما كانت تنتقل بنا إلى حلول حقيقية.

حياكم الله أحبتي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار. أصدقائي، أفضل طريقة حتى نفهم بيها شخصية المؤثر، أكو شيء هسه، أكو حالة موجودة في السوشيال ميديا اسمها المؤثر، الانفلونسر، يعني الشخصيات المشهورة على الانترنت. من نقول انفلونسر يعني المؤثر اللي عنده صفحات مليونية، مو إلا قبل كان بس الممثل، المطرب، الرياضي عنده صفحات بها أرقام عالية. هسه حاليا لا، أي إنسان ممكن يسوي فد محتوى معين ويطش يصير انفلونسر. ليش يقولون انفلونسر أو مؤثر؟ لأنه صفحته متابعها 1 مليون 2 مليون، وبالتالي يكون هذا مؤثر في الناس. أفضل طريقة

هنا يصير الممثل مو نجاح للمسرح، يصير لا عبء على المسرح. وهذا بالضبط اللي صار ويانا حاليا مع الانفلونسر أو المؤثرين في السوشيال ميديا. احنا مو أول مجتمع يعرف ظاهرة المؤثر. مصر مثلا عرفت شبيه لقضية المؤثر منذ زمان، يعني حتى قبل الانترنت أكو مسرحيات تحولت من نصوص حقيقية إلى حفلات ارتجال قائمة على فكرة الإفيه. الجمهور يجي حتى يسمع قفشة مو حتى يتابع العمل نفسه. بالتدريج صار النجم يبتلع النص بشكل كامل ويبلع الفن ككل وياه. صار الفن يختصر بما يقدمه هذا النجم وذلك النجم. ما أدري الصورة قريبة على الفهم. هاي المسألة انتقلت إلى مهن أخرى. قمنا نشوف أطباء يعوفون الميدان الحقيقي لهم اللي هو صالة العمليات، وحدة العناية المركزة، العيادات، ويطلع على السوشيال ميديا يحكي. وصار هذا الطبيب حقيقة يخلط بين العلم بالخرافة حتى يصيرون أقرب للناس، وبالتالي يبتلعون المهنة لأن يصير الشو أهم من المعلومة الطبية. وهذا اللي صار مع كثير من الأطباء آخرهم ربما ضياء العوضي. وشفنا أيضا خطباء دين تحولت المنابر عندهم إلى عروض، عروض من الأداء والاستعراضات واللغة المؤثرة، لأن الجمهور صار يكافئ الشخص اللي يصنع ضجة أكثر، يكافئ أكثر من الشخص اللي يمتلك معرفة أكثر.

0: اليوم السوشيال ميديا ضاعفت هاي الظاهرة، ظاهرة النجم الذي يبتلع المجال. حسب تقرير نشر مؤخرا في شركة اسمها ستاتيتا، شركة سنة 25 سوت دراسة أو تقرير قالت أنه أكثر من 5 مليارات إنسان يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وهذا خلق اقتصاد كامل قائم على الانتباه. يعني مو مهم شو تقول، المهم كم واحد يشوفك. هنا صعد المؤثر الجديد. الفرق بينه وبين المؤثر القديم أنه القديم غالبا كان يمتلك صنعة حقيقية، يعني عادل إمام، سمير غانم، عنده صنعة حقيقية وممثل حقيقي، بس ربما أفسدها البعض بالشو، من زيد الشو شوية أثر على جودة كواليتي التمثيل وعلى الرسالة. شوف احنا مثلا بالبوديغارد مال عادل إمام هناك انتقاد كان يقول لك الشو تغلب على قصة المسرحية، ما بيها ذاك الشغل المسرحي، ما بيها حبكة، ما بيها رسالة تريد أديها. بينما الحديث قد يظهر أصلا بلا أي صنعة محددة، يعني أكو ناس يفتح الكاميرا ويظل يحكي، هو ما عنده صنعة أصلا، يوم يحلل الحرب مال الشرق الأوسط، وباشر يناقش الاقتصاد، وبالليل ينطي نصائح طبية، وثاني يوم يفتي بالطاقة النووية. عقلية الخبير بكل شيء صارت جزء من المشهد اليوم. أكو كتاب هواي حلو لتوم نيكولز يناقش هذا الظاهرة، اسمه موت الخبرة. هذا كتاب أنا حقيقة راح أحكي عنه سريعا، لكن راح أخصص له محور كامل في حلقتنا، لأن كتاب غاية في الأهمية. شنو يعني يقول؟ يعني هو يمر على هواي من المشاكل، يمر على هواي من أمراض عقل عصرنا لهذا الزمن، لكن واحدة من الأشياء الأساسية اللي يقولها أنه عصر الإنترنت هو خلق وهم خطير أنه امتلاك معلومات متناثرة يعادل الخبرة الحقيقية، ولهذا صار كثير من الناس يشوفون رأي المختص مجرد وجهة نظر. طبعا هذا كلام خطير جدا. هسه أنا أشوف، أنا ذاك اليوم أحد أفراد أسرتي دز لي فيديو لبنية، بنية لابسة يعني ملابس عادية، لا هي طبيبة، لا هي خبيرة تغذية، لا هي دارسة أكاديميا، بنية قاعدة بالبيت وتحكي عن الدجاج والبيض وفلان شي يكلو وفلان شي لتاكلون. يابا هسه أنت منو؟ شنو دراستك؟ شنو خبرتك في هذا المجال؟ إيش قد درستي؟ إيش قد بحثتي؟ سويتي أبحاث؟ لو أنت قارية معلومات في مكان وجاية تقلين. وأكو ناس جاي يتأثرون بهاي الفيديوهات، وناس يعني كبار ودارسين، ومو ناس جهلة. أنا أعرف شنو أقول حقيقة. فأحكيهم أقولهم يا بأتهم ما يصير أي واحد عنده صفحة يفتح له فيديو ويحكي حكي يبدو عليه أنه هو كلام علمي، لكن لا هو يقول لك أنا شنو، ولا أنا إش دارس، ولا أنا إش مسوي أبحاث حتى وصلت إلى هذه النتيجة. الأخطر من هذا أنه المؤثر الحديث صار أحيانا أداة سهلة للتوجيه، لأن المطلوب هي مو أنه من هو يعرف أكثر، المطلوب هو من يؤثر أكثر. فأنا أشو أروح للواحد عنده صفحة 2 مليون الطيابة هك هذا $1,000 بالشهر، بالسنة 2000 $5,000، بس وجه للناس لهذه المفاهيم، احكي بهالمنطقة، لا تحكي بهالمنطقة، احرف عقول الناس عن مشكلات المجتمع الحقيقي، خليهم يحكون بهاي المناطق، خليهم زيد مثلا الكلام عن الطائفية، احفر بالمناطق بالكلام عن التاريخ وعن الماضي، بينما مشكلات الحاضر مو مهمة. كلما كان الإنسان فارغ أكثر صار أسهل يملأ عليه بسرعة، وبالتالي يتحول إلى خلينا نسميها أمبليفاير، مكبر صوت، أي خطاب رائج أو مطلوب يروح يسوي له ريبلاي ويعيد إنتاجه من جديد. حتى نسلط أضواء أكثر على هذا الموضوع راح نروح بهذا التقرير الذي يتحدث عن كتاب الإمتاع حد الموت، كتاب لنيل بوستمان، واللي هو واحد من أكثر الكتب استبصارا بطبيعة الإعلام الحديث، رغم حقيقة أنه هو صدر قبل ما يقارب 39 سنة و40 سنة، لكن كتاب كان استشرافي مهم جدا، يتنبأ بكثير من الأحداث التي وقعت بعد 3 عقود. نسمع ونرجع، حياكم الله.
1: يعد الوصول إلى نعم واحدا من أكثر الكتب تأثيرا في مجال التفاوض وإدارة الخلافات، لأنه نقل فكرة التفاوض من مفهوم الغلبة إلى مفهوم الوصول إلى مصلحة مشتركة. الكتاب الذي شارك في تأليفه روجر فيشر وويليام يوري ضمن مشروع التفاوض في جامعة هارفارد، يتعامل مع التفاوض كعملية بحث ذكية عن حلول تمنع الخسارة المتبادلة. الفكرة المركزية في الكتاب تقوم على ما يسميه المؤلفان التفاوض المبدئي، أي فصل الأشخاص عن المشكلة والتركيز على المصالح الحقيقية بدل المواقف المعلنة. كثير من النزاعات بحسب الكتاب تتعقد لأن الناس تتمسك بالمواقف لا بالأسباب التي تقف خلفها. الشخص قد يطلب راتبا أعلى لكنه في الحقيقة يبحث عن التقدير أو الأمان الوظيفي. عندما تفهم المصالح العميقة يصبح الوصول إلى حلول أكثر مرونة ممكنا. من أهم نقاط قوة الكتاب بساطته العملية. الأمثلة المطروحة لا تخص السياسة أو التجارة فقط، بل تمتد إلى العلاقات العائلية والعمل والحياة اليومية. لذلك يشعر القارئ أن الكتاب يشرح آليات بشرية عامة لا مجرد تقنية تفاوضية جافة. كما أن مفهوم باتنا الذي يقدمه الكتاب، أي أفضل بديل متاح إذا فشل التفاوض، أصبح لاحقا من المصطلحات الأساسية في علوم الإدارة والتفاوض. ورغم أهمية الكتاب، يؤخذ عليه أحيانا أنه يفترض قدرا من العقلانية والتعاون قد لا يتوفر دائما في الواقع، خصوصا في البيئات العدائية أو مع الشخصيات المتلاعبة. بعض النزاعات تبحث عن الهيمنة فقط، مع ذلك تبقى قيمة الكتاب كبيرة لأنه يقدم طريقة تفكير تساعد الإنسان على تقليل التوتر وفهم دوافع الآخرين وتحويل الخلاف من معركة شخصية إلى مسألة قابلة للحل.

إذن أصدقائي، بعد التقرير نقدر نقول إنه مشكلتنا مو بس إنه إحنا عندنا مؤثرين أو موجودين مؤثرين في السوشيال ميديا بحياتنا، بقدر ما هي غياب المجتمع اللي يفرق بين الأداء وبين المعرفة. هذول بأدائهم بالشو اللي يسووا، يعني قضية ضياء العواضي أنا أشوف في كثير من يمهم هي ظاهرة أداء، إبهار بالشو، بالسيطرة على الآخرين من خلال قوة الأداء وإقناعه. طبعا أي أشخاص هم الذين يقتنعون به؟ الأشخاص اللي هم مستعدين للتصديق، اللي مسألة التحقق من أدلة الأنترنت عندهم هي مسألة ثانوية، يعني كل شيء على الأنترنت يشوفوه يعاملونه كحقائق مطلقة. المجتمع اللي ما يفرق بين الأداء وبين المعرفة، المجتمعات اللي ما تتقشمر بسهولة، هاي المجتمعات اللي حافظت على جودة التعليم وعدها طبقة وسطى قوية معرفيا، قوية في وعيها، وعدها تقاليد مهنية تحافظ بيها. ماكو واحد يجي واحد هو مدارس أبحاث ما مستند على أدلة ويحكي براحته على الأنترنت. هاي المسألة يجب أن تراقب، يجب أن تحدد، لأن جاي تأثر حقيقة. ومثل هيك مجتمعات بها تقاليد، مجتمعات بها تعليم جيد، استطاعت نسبيا أن تمنع انهيار المعايير. أما مجتمعاتنا اللي للأسف تتراجع بها قيمة الحرفة، صارت بيئة مثالية لهيمنة الضجيج الإلكتروني وتداخل الاختصاصات، بحيث شخص تلقاه هو شهادته شيء ويتكلم في شيء ثاني. ولهذا من تشوف مؤثر على الانترنت، من تشوف شخص صانع محتوى يتكلم بكل شيء، حاول أن تسأل نفسك شنو اللي صار بالمجتمع حتى يصل هذا النموذج ويكون مؤثر أكثر من صاحب الاختصاص. يعني هاي مسألة طامة كبرى، أن يكون شخص عادي يتكلم باختصاص معين فالناس تسمع منه أكثر من صاحب الاختصاص. وأنا أتصور أنه هذا قمة الفوضى، يعني ماكو فوضى توصلها المجتمعات أكثر من هذه الفوضى. بعد أنت ما تقدر تصدق بشي، وكلها تحكي، كل واحد يحكي بشكل، وممكن أنت تشوف أنت إنسان دارس ومتعلم يصدق بمقطع فيديوي أكثر ما يصدق بطبيب الاختصاص اللي راجعه وما يمشي بكلامه. وهسه يعني الموديل الجديد هذا مال أنه والله تركوا الدواء واعتمدوا على الحمية فقط وكذا، ودولة تجار مال أدوية، هذا الكلام حقيقة المدمر اللي إلى الحد الآن الأرقام تقول لك أنه 10 حالة وفاة مسجلة في مصر جراء اتباع بعض الأطباء الذين ينادون بحميات معينة وأنظمة معينة تعرفونها، ويعني انتشرت في الآونة الأخيرة.

أصدقائي، ما تبقى من وقت البرنامج أريد أمر على فالظاهرة عراقية بامتياز بالآونة الأخيرة حقيقة، ما ألا هي وهي ظاهرة الخلاف والاشتباك والعنف الرمزي العراقي. ما أدري شنو صاير بينا صراحة. افتح التلفزيون على أي قناة وشوف أي برنامج، وما راح أقول لك برنامج سياسي، شوف البرامج الرياضية، شوف البرامج الفنية، شوف البرامج الاجتماعية، شو تشوف؟ خاصة إذا كان تلقفت ضيفين، تشوف اثنين جاي يتصايحون يتهاوشون، اثنين جاي يتعاركون، صوت عالي، مقاطعة، واحد يعلي على الثاني، واحد يحاول يستفز الثاني، واحد يحاول يكيد للثاني بالكلام وينبزه بالمفردات، ويصير حالة من التوتر وحالة من الهوسة وحالة من عدم الفائدة. أخوان، إحنا يعني دربنا وتعلمنا إنه الإعلام هو معلومة، من اسمه إعلام، معلومة، فائدة، متعة، حقائق، مو عرك، مو هوسة وصياح وواحد يسوي مكيدة للثاني وواحد يستفز الثاني وواحد ينرفز الثاني بحيث يصير فد عرض ممل ما تقدر تكمله. أي برنامج خول برامج السياسية حدث ولا حرج، يعني بعد شوية وتتحول إلى الاتجاه المعاكس مع الفيصل القاسم، يعني عرك بالكراسي وعرك بالأيدي وعرك شنو اللي صار بالمجتمع العراقي. حتى من تدخل إلى الفيسبوك وتشوف فيديو، أي فيديو رياضي، واحد يحكي على المحترفين وواحد يمدح المحليين، فيديو رياضي آخر النوبة الرياضة صارت هم قسمين. هسا عرفنا بالله السياسة والدين، وهسا الرياضة هم صارت، هسا الموديل الجديد انت ويا عدنان درجال لو انت ويا يونس محمود، وتشوف صايرة معسكرين وصايرة مالخ وصايرة هوسة، وما تفتهم شنو. يغيب الحديث عن الرياضة ويحضر الحديث عن الاستقطاب، الحديث عن الانقسام، الحديث عن انه تلو وياي لو ضدي. مو هاي الطوبة اللي حبيناها، مو هاي كرة القدم اللي تعودنا نشوفها ونريد نشوفها. وهكذا بالفن، شوف انك السادة تحكي على فنان معين يطلعون أنصاره يكفروك، فإنك إذا تنتقد شاعر معين، فإنك إذا تنتقد سياسي معين، فإنك إذا تنتقد سمان قول بالله رئيس عشيرة أو سياسي أو، لأن هذه بالله منتهين منها. لكن أن تنتقل حمى الانقسام وحمى العنف الرمزي إلى أن تصل إلى المفاصل الترفيهية، المفاصل الرياضية الفنية، لا، هاي حقيقة سابقة خطيرة في المجتمع.

طبعا احنا ممكن انه نقول انه هذا النمط من الاعلام هو نتيجة لتحولات المجتمع، التحولات السياسية والنفسية اللي مر بها العراق خلال العقود الأخيرة. مجتمعات اللي تعيش سنوات طويلة من الحروب أصدقائي، سنوات من الانقسامات، سنوات من الأزمات، تبدأ تدريجيا بفقدان الثقة بالآخر، ويصير الاختلاف يعني حالة من حالات التهديد. يقوم احنا نفهم أي واحد يختلف ويانا وكأنه يهددنا، وكأنه مصدر خطر علينا، بدل أن يكون مصدر للنقاش، مصدر للإثراء. هذا التوتر ينتقل لاحقا إلى الإعلام، لأنه الإعلام بطبيعة حالته يعكس الحالة العاملة، المزاج العام للمجتمع ويضخمه. بالتالي احنا طبيعة الوسائل الإعلام الحديثة ساهمت في تعميق هذا الأسلوب. يعني المنصات الرقمية تعتمد على جذب الانتباه، فالمقاطع اللي بيها هوسة، المقاطع اللي بيها عرك، المقاطع اللي بيها شتايم، المقاطع اللي بيها طلابة تشوف بيها تفاعل أكثر. والقائمين على هاي المنصات هم دينهم ومذهبهم التفاعل، يحبون التفاعل. الصراع أسرع في الانتشار من الحوار الهادئ. وإذا نرجع إلى علم النفس الإعلامي، أكو دراسات تشير إلى أن الدماغ البشري ينجذب تلقائيا إلى التوتر والمواجهة، ولهذا البرامج الصاخبة تحقق حضور أوسع أحيانا. هذا طبعا مشكلته أنه يؤثر على الذوق العام، مشكلته أنه يؤثر على طريقة التواصل بين المجتمع. المشاهد اللي يقضي ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والآيباد والتلفزيون، اللي قائمة يعرضوا له لغة قائمة على السخرية، على الاتهام، على المقاطعة، راح يعتبر هذا الأسلوب هو الأمر الطبيعي، فيقوم يستخدمه بحياته اليومية. ولهذا تشوف أنت صعب أنه تتناقش ويا أحد، صعب تتناقش ويا أهل بيتك من دون أن تدخل حالات من المقاطعة، حالات من الصوت العالي، حالات من عدم الإصغاء للآخر والاعتراف بالآخر. أخواني لازم نواجه هاي المسألة بأنه نبني ثقافة مختلفة تعيد الاعتبار لفكرة الحوار. المجتمعات المستقرة المتحضرة هاي مجتمعات ما تخاف من فكرة الاختلاف. أنت تختلف معي وأنا أختلف معك، أنت تحتفظ برأيك وأنا أحتفظ برأيي. أكو قواعد تحترم الاحترام أو تحافظ أو تحمي الاحترام العام. الإعلام يفقد قيمته لما يتحول إلى مساحة لتغذية الغضب الجماعي ولتعزيز هاي النعرة الشعبوية اللي صايرة عند شعبنا. وأنا ملتقي ببعض يعني خلينا نسميهم دهاقنة الإعلام، يقول إيه أنا أحيانا أتعمد أكون شعبوي حتى المقطع يجيب تفاعل. فأخوان جاي يلعبون عليكم، يلعبون على مشاعركم، لا تستدرجون لمثل هذه الظاهرة. خليكم، إحنا شعب حضاري ومرتب ومهذب ومتربي، خلينا نعكس تربيتنا ونعكس اللي يليق بينا بالشي اللي نشوفه وبالشي اللي نعلق عليه وبالشي اللي نتفاعل وياه، حتى القيم الزينة هي اللي تسود.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. يا رب تكونون قد استمتعتوا في هذا الوقت وقضيتم بهذه الحلقة وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج والمنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات. يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
1: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون مي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا النصطان اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
0: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
2: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما أشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو هذا للشرب، بس بالنسبة للغسل ملابسنا سبع شغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما سد بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
0: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن بات سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
3: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هو احنا اهل البصره نفتخر ان هيك مقام. بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم هنا، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
0: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
4: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الاساله.
5: نعم.
4: بس بالوقت الحاضر لا شوي افضل، شوي صار احسن الماء، اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
0: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
6: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة
5: وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها والأعمال في المواقع كافة قد بدأت ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
0: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
6: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتأى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
0: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والإكزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
7: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القفر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
8: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب، فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدراً بالغاً من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمراً شبيهاً يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من

صحته، ما يدري إلا لا، وما حد يدري حتى من أقرب أصدقاء أنه هو متزوج. استمر على هذه الوتيرة 3 سنوات وشوية.

نعم استمر على هذه الوتيرة برضا كامل. الأولى متفهمة اللبنانية، واللبنانية اشتغلت في جامعة أهلية عراقية، فعتها وبنتها عتها تخليلها جابت لها واحدة امرأة عراقية فقيرة الحال جليسة للبنية لحد ما تروح، ولا وين يوديها هاي لبنانية؟ حتى أهلها ما موجود، ما عندهم أهل يعني في العراق، أهلها في بيروت، وين تخليه؟ علاقاتها الاجتماعية ما موجودة، هل وين تخليها؟ لا أختعتها لا بتعم لا أبت، وين تخليها؟ فاضطروا أن يجيبون مرة فقيرة من المنطقة، مزكاة المرأة تبقى يم هذه الطفلة، والزوجة تروح مو حاجة للعمل، إنما هو أراد أولا أن حتى لا تشعر بالملل وتستغل الوقت. الجانب المعنوي أكثر من المادي، ابنه مخلصة ماجستير وتخصص رائع، وهو بعلاقاته اللي قالها هذه الوظيفة بجامعة أهلي، والزوجة الثانية جابت له اثنين. اللبنانية ما رادت بعد هذا الولد ونبقى عليه ماشي، هذه قناعتها وحلوة هذه القناعة إلى حين وضع معين يمكن أن تحمل. الثانية جابت له ثلاثة، يعني أصغرهم رضيعا يعني، ومستمر والدي يروح الوالدة، يعني أول ما يجي يروح الوالدة يسلم عليه ويقعد مع والدته، لازم الوجبة يعني وجبة الغداء لازم أن تكون مع العائلة أمه وأبوه، لازم يعني هذه من الثوابت اللي علم زوجته الأولى عليها، أنه أنا هذا نظامي، حتى أفطر يمج أو أفطر في الجامعة ماكو مشكلة، أفطر في مع زوجته الثانية، لكن هذه وجبة الغداء اللي هي طعم خاص مع والد أو مرات العشاء، مهم الأمور مستتبة. لكن اللي عرفه شنو؟ اللي عرفه أمر ما كان يتوقع.

اللي ما كان يتوقع، شنو اللي ما كان يتوقع؟ في الزوجة اللبنانية أخبرت بأنه هو طبعا بالجامعة، أخبرت أنه زوجته الثانية اللي هي ميادة زوجة أحمد الثانية بتعمه إجت إلها بشكل سر، هو ما موجود، فدقت الباب ودخلت سلمت عليها وقالت لها أنا زوجة أحمد، بس لا تقلي له أنه أنا عرفت، يعني أنه أنا عرفت أنت تزوجت، خليها الأمر أن يكون بيناتنا. شنو الغاية من هذا الأمر؟ أن يكون بيناتنا، لأنه أكو شوف أكو نساء يا ربي يريدين يعيشن ويحبن رجلهن. قلت لها أنا ما أدري، أنا جيت حتى أستشيرك، أنا زوجته وعرفت أنه هو متزوج، عرفت من أمور كثيرة أنه هو تزوج من خلال بنت خالي اللي هي تسكن قريبة من عندكم، وقالت لي أنه متزوج وعنده طفل وزوجته كذا وهذا بيته، وأنا أدري من قرابة سنة ونص أنه أنت يعني هو متزوج وكذا، لكن أنا أريد أشوفه متبهذل، يعني يا رايح اللي جاي من الجامعة مار ليش بعدين يرجع يتغدى ويم أهله ويروح تعبان وقلق، وبالليل ما أحيانا من ينام يظل يعني يتكلم وصحته ليست بجيدة. أنت شنو رأيك؟ هسه مبدئيا احنا اتفقنا أنت إذا رفضتي كأنه أنا ما أجيتك، إذا رفضتي لا تقولي لي أنه أنا جيت وقدمت هذا العرض. العرض والله رائع، هذا العرض مستحيل عد امرأة. العرض أنه ليش الطابق الثاني فارغ في بيت الحجي؟ ليش ما تجين سكنين فوق ودرج خارجي درج داخلي، عندكم اثنين درج خارجي وسكن فوق، بدل ما يتبهذل يا رايح ليش ولدي طمطم على شيء سر يقام بي. فأنا قلت خلني أقلش أشوف رأيك، إذا رفضتي قولين لا ما أريد أسكن فوق وخلينا على هذا الحال، هو راح يتعب وإنتي ما شوفينا يعني في ساعات طوال، إذا رفضتي يبقى الحال كما هو عليه، يبقى يجي لي وكذا، بالعكس يمكن إذا درى أنه راح يسوي عدالة يوم يبات يومين هنا ويوم يومين هنا يمكن أنا اللي أخسر وجوده، إذا وافقت فقلي لي من الآن حتى أن تقلي له. قلت لها موافقة، اثنين هني يحبنا ولدي يعيشن، هاي حبه اللي ما خذلها وتزوجها حتى الأب ما يضوج، زوج بنت العم بنت الأوادم اللي أنجبت من عنده وعرفت هو متزوج، هو قد راحت زوجته الأولى وقدمت العرض. قلت لي يعني ما مو بس أنت متفهمة الوضع، أدري هو تزوجك وعرفت بهذه القصة. الحوار اللي دار بينهن كان بيه سؤال، هذا الأمر يتطلب أنه نقل لأبو وأمه أنه ترى متزوج بالسر، فيا ترى يقبلون؟ قلت له هذا الأمر أنت بالبداية سألي أحمد وقلي له أنا أجيت، إذا وافقت التاسة على طرحي فأنت يعني عليك أن تخبري أحمد بأنه أنا جيت وقدمت شرط، ترفضين خلي الأمر كما هو. قلت له العم والعم أنا علي أنا أرتبه. فهذه الزوجة اللبنانية فكرت واتصلت بزوجها قالت له جتني اليوم زوجتك ودرت بالزواج وقدمت العرض أنه إحنا نسكن فوق. أول ما سمع حكيت له هذه التفاصيل اللي أنا حكيتها لكم الآن، أغلق الهاتف طلع من جامعته راح إلى زوجته الثانية قال لها أنت رايحة دريتي أنا؟ قالت لي دريت وخبرتك بكل شيء. قال لها خبرتني. قال لي يعني موافقة؟ موافقة. بقى الأبو قال لا تعي وياي. راح الأبو بتردد فيديروفون قالت لها لزوجته لا القضية بالبداية نخبر الأم وخلنا نحكي لوي أمك وعندك طفل، فاتجيب ابنك من زوجتك وأنا أشيله ونروح نحكي شوي أمك قال فنش تعرفين هذا منه، وهذه يعني بهذه الطريقة الدرامية. فعلا جابوا الطفل الجميل الكذا أمه لبنانية وأبي أيضا بملامح جميلة، راحوا الحجية يشوف الحجية وكذا وبدأوا يحكوا لها. شوف تخيلوا زوجة ثانية درت أنه زوجها متزوج من لبنانية بشكل سري، أستاذة ومؤدبة وجميلة ومتفهمة، أيضا هي ما تريد زوجها يتعب وما تريد بيتها يخرب. حكوا الحجية قالوا لي أب هذا ترى متزوج لبنانية اللي راته، شي يريدون الأم والأبو أكثر من أنه بنت العم راضية وقابلة
وصل الخبر للأب، صار نقاش عائلي غير محتدم، كان الهدف والغاية من الأم والأب اللي بتخوه زوجة ابنه، المهم غير منزعجة بمثل لأنه هو أبوها بعد وفاته. فقال لها يا بنتي أنت موافقة؟ أنا هذا عندي عيد، أحمد عنده فوق عائلة وجو عائلة وملتمين، ماكو منغصات، هي إلها حياتها وأنت عندك حياتك. تحول الأمر من معقد إلى أمر هو يجد الحلول بنفسه، يعني العقد هي تحل نفسها. يا سبحان الله، هذه أنا يعني أؤكد. وعاشوا طبعا اثنينهم بسلام في بيت واحد، زوجته فوق وأم ابنه اللبنانية، والجوا أم أولاده أيضا ثلاثة، بخير وسلام، وما ظل يتعب أحمد. أنا أشوف هذه النجاحات اللي في حياة أحمد مبنية على أساس أولا حبه لوالديه واحترامه وطاعته، شوف الحلول من رب العالمين، طاعة الوالدين وين وصلته، هي اللي قلت له الحلول. اثنين، جديته في الحياة واستغلال الوقت والدخول بمشاريع مدروسة، وعاش حياته، وزوجته اللبنانية حصلت على الدكتوراه، وزوجته الميادة كبروا أولادها، وكانت هي خريجة معهد معلمات ولقالها أيضا وظيفة وعملت معلوم في أحد المدارس، وحياتهم على خير ما يرام.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنا من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. للقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من قلب البصرة.
4: من قلب البصرة.
3: من مول بصرة تايم سكوير.
4: بصرة تايم سكوير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
6: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضيه، مثلا موازنه اي سنه معينه ما تستكمل، ما تعطى البصره كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف الى اموالنا من البترودولار استحقاقاتنا ايضا هي لا تعطى بالكامل، اما ان تعطى جزء قليل او اذا اعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنه، بالتالي اكو مشكله هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغايه الان لم تعطى البصره حقوقها من البترودولار، اذا تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
5: وعلى مستوى البنيه التحتيه والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
5: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
8: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
5: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
6: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
5: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
7: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
5: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
3: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
4: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

ملكة الصحراء وصانعة الملوك والجاسوسة ميس بيل، مهندسة خريطة العراق الحديث. الخاتون وملكة الصحراء وصانعة الملوك ومؤسسة العراق، كل هذه الألقاب كانت لسيدة إنجليزية واحدة اسمها الحقيقي جيرترود بيل أو ميس بيل. ولدت لعائلة ثرية في بريطانيا، لكنها فضلت العيش في الصحراء وبين الرمال تنقب عن أثار حضارة وادي الرافدين، ثم سخرت علمها وما اكتسبته من خبرة في تلك المنطقة وشعبها لخدمة الحكومة البريطانية، وعملت جاسوسة في المخابرات البريطانية، بينما يراها البعض شخصية أحبت العراق وعملت من أجل شعبه وبناء دولة حديثة على أرضه، وبذلت مجهوداً للمحافظة على آثاره. ولدت جيرترود بيل في 14 يوليو تموز عام 1868 في كانتري دورهام في إنجلترا، وكان والدها السير هول بيل رجلاً صناعياً ثرياً. توفيت والدتها ماريا شيلد عندما كان عمرها 3 سنوات فقط، وتزوج والدها مرة أخرى من سيدة لعبت دوراً كبيراً في دعمها. لاحظت زوجة أبيها أن جيرترود عندما لم تكن تقرأ أو تكتب كانت تنخرط في العديد من السلوكات الشقية، مثل تسلق المنحدرات شديدة الانحدار أو تسلق ارتفاعات أخرى. بدت مختلفة تماماً عن الفتيات التي ارتبطت بهن، ولذا قرر والدها إرسالها إلى مدرسة داخلية لتغيير سلوكها.

خلال سنوات الدراسة تفوقت بيل كثيراً، حتى طلبت من والدها السماح لها بمواصلة تعليمها في جامعة أكسفورد التي كانت قد سمحت حينها ببرنامج يشمل الإناث، وأصبحت بيل أول امرأة تتخرج من جامعة أكسفورد في قسم التاريخ في عام 1888. النقطة المفصلية الأخرى في حياة ميس بيل حين سافرت إلى إيران في عام 1892 لزيارة عمها السير فرانك لاسيليس السفير البريطاني في طهران. في هذه المرحلة درست بيل اللغتين العربية والفارسية بعد أن أتقنت بالفعل العديد من اللغات الأخرى بما في ذلك الفرنسية والألمانية والإيطالية والتركية. وفي عام 1899 زارت فلسطين وسوريا وتوقفت في مدينتي القدس ودمشق التاريخيتين، وخلال رحلتها بدأت في التعرف على الشعوب التي تعيش في المنطقة. كان أول رجل وقعت في غرامه ميس بيل هو هنري كادوغان، وهو عضو في السلك الدبلوماسي البريطاني. التقت به أثناء زيارتها لإيران عام 1892، وكانا يشتركان في حب الأدب. لسوء حظ بيل رفض والدها زواجهما واعترض على عادة القمار لدى كادوغان والديون المصاحبة لها.

أصبحت بيل لاحقاً مفتونة بالضابط البريطاني ديك دوتي ويلي، مع أنه كان متزوجاً. وتبادلت مس بيل وديك دوتي ويلي العديد من الرسائل للتعبير عن عاطفتهما اتجاه بعضهما البعض. أرادت بيل أن يترك دوتي ويلي زوجته من أجلها، لكن زوجته هددته بالانتحار إن فعل ذلك. انتهت تلك القصة عندما مات ويلي في معركة جناق قلعة في عام 1915 على أيدي العثمانيين. وبحسب بعض المؤرخين كان ذلك أحد دوافع تحركها ضد الدولة العثمانية وانخراطها في العمل السياسي لصالح الحكومة البريطانية. عملت مس بيل مع تي آي لورانس المعروف باسم لورانس العرب وجواسيس آخرين في عملية استخباراتية في القاهرة أثناء الحرب العالمية الأولى، عرفت باسم المكتب العربي. وكان المكتب أحد أقسام المخابرات البريطانية في القاهرة، وكان الغرض منه جمع المعلومات الاستخباراتية ونشر الدعاية في المناطق العربية والشرق الأوسط، وجمع وتحليل المعلومات لمساعدة البريطانيين في طرد الإمبراطورية العثمانية من المنطقة. عانى البريطانيون من عدة هزائم عسكرية، لكن لورانس وضع استراتيجية جديدة أراد تجنيد الشعوب العربية لمحاربة العثمانيين، وساعدته بيل في حشد الدعم لهذا الجهد.

اتصل البريطانيون بالشريف حسين في الحجاز ووعدوا بالسلاح والمستشارين إذا قادوا ثورة ضد العثمانيين، وأن البريطانيين بعد الانتصار في الحرب سيمنحون حق تقرير المصير للعرب. قام ديفيد هوغارث مدير المكتب العربي لاحقاً بتقدير جيرت رود بيل لجهودها في نجاح الثورة العربية من خلال توفير كتلة من المعلومات حول العناصر القبلية، وشدد هوغارث على أن هذه المعلومات هي التي استخدمها لورانس العرب لاحقاً. في 10 مارس آذار 1917 استولت القوات البريطانية على بغداد، وقرر المندوب السامي السير بيرسي كوكس استدعاء ميس بيل للانضمام إليه في منصب السكرتير بسبب معرفتها باللغة العربية ومعرفة ثقافة وتاريخ الشعوب في المنطقة، وجعلها تعمل حلقة وصل بين البريطانيين وقادة القبائل في المنطقة. تقول مؤلفة كتاب ملكة الصحراء جورجينا هول عن لورانس العرب وميس بيل إن هذين المستعربين المثاليين اللذين شكلا على عجل في المكتب العربي البريطاني كانا ملتزمين موضوعياً بعيش كذبة. كانوا يعلمون أن الوعود التي أعطيت للقبائل العربية بتقرير المصير في نهاية الحرب إذا انضمت إلينا ضد الأتراك قد قطعت من أجل كسرها، وكان الكذب مشهور للغاية عند لورانس، لكن جيرت رود بيل كانت مصممة على الوفاء بجزء من الوعد. كتبت ميس بيل تقرير المصير في بلاد ما بين النهرين، وهي ورقة منحتها مقعداً في مؤتمر السلام عام 1919 في باريس، وشاركت في مؤتمر عام 1921 في القاهرة مع وينستون تشيلشل وزير المستعمرات البريطاني آنذاك، وساهمت أيضاً في اختيار فيصل الأول ملكاً للعراق. وكتبت إلى والدها في عام 1921: لقد قضيت صباحاً جيداً في المكتب وأنا أرسم الحدود الصحراوية الجنوبية للعراق، وكانت تقصد حدود العراق مع المملكة الأردن والمملكة السعودية. لم يتجاهل الملك فيصل الأول الجهود التي بذلتها ميس بيل لاختياره ملكاً، وعينها وكيل وزارة في الإدارة العراقية، وفي عام 1922 ساعدت في إنشاء المتحف الوطني في بغداد، وبدأت بيل شخصياً في تجميع الآثار التي تم التنقيب عنها بواسطة علماء الآثار الأوروبيين والأمريكيين الذين وصلوا بعد الحرب لمنع إخراجها من البلاد. لكل ما سبق عملها الناس في العراق باحترام وأصبحوا يلقبونها الخاتون. بعد أن أصيبت ميس بيل بالإرهاق سافرت إلى لندن عام 1925، ثم عادت إلى بغداد في وقت لاحق من ذلك العام، لكنها بقيت بعيدة عن السياسة مدعية إنها كانت مرهقة للغاية. في يونيو حزيران عام 1926 ترأست افتتاح أول غرفة في متحف الآثار. وفي 12 يوليو/تموز وجدت ميتة في سريرها بسبب جرعة زائدة من الحبوب المنومة. ذكر التقرير الرسمي أن الجرعة الزائدة كانت عرضية، ولكن مصادر كثيرة تقول أنها انتحرت بعد أن عانت من الاكتئاب طوال حياتها. دفنت ميس بيل في المقبرة البريطانية ببغداد، المدينة التي قضت وقتا طويلا بين أهلها، وحضر جنازتها مئات الأشخاص الذين جاءوا لتقديم الاحترام للمرأة التي كانوا يعتبرونها الخاتون وسيدة البلاط العظيمة وأحد مؤسسي دولة العراق. العثور على المقبرة التي ترقد فيها أشبه بالبحث عن كنز،
فهي تقع في أحد الأزقة وسط بغداد، وينبغي القرع مرات عدة على البوابة الحديد ليفتحها الحارس علي منصور البالغ من العمر 80 عاماً. ورث منصور مهمة حراسة المقبرة عن والد زوجته الذي كلفه البريطانيون بها قبل أكثر من 60 عاماً، ويتلقى مبلغ 250,000 دينار من الكنيسة البروتستانتية كل شهر لقاء عمله. وعلى قبر جيرترود بيل وضعت بعض الورود الاصطناعية. يقول منصور إن بعض الزوار يضعون وروداً حقيقية لكن أقوم بإزالتها بسبب الحر، ويضيف إنه تلقى العام الماضي دعوة إلى السفارة البريطانية لحضور احتفال تكريمي لذكرى ميس بيل. كانت بيل تعيش حلماً، وذهبت ثقتها في نفسها إلى حد بعيد عندما قالت عن الدولة التي ساعدت في تكوينها: قبل أن أموت أتمنى أن أرى الملك فيصل يحكم دولة تمتد من فارس إلى البحر المتوسط. كان حلمها كظلها وهي تمتطي الخيل وتذهب للسباحة وتدخن في الأماكن العامة، ولم تكن تخفي حقيقة أنها كانت ملحدة وهي ترغب بتحقيق حلمها في بلاد غالبيتها من المسلمين، بالإضافة إلى عملها كمسؤولة عن شؤون الاستعمار. كانت أيضاً تقوم بإنابة الملك في بعض الأمور، حيث كانت تستقبل شيوخ العشائر والمسؤولين العرب وحتى المواطنين العاديين الذين لديهم شكاوى. كانت تدير شؤون الملك، وكانت ترتدي زياً لونه أبيض مشابهاً لما كانت ترتديه الأميرات في مكة. في مقابل توهجها السياسي ونجاحها في صناعة الملوك وبصمتها على قرارات بريطانيا العظمى، كانت لها تجربتان عاطفيتان فاشلتان مرت بهما بيل سابقاً. الأولى عندما كان عمرها 24 عاماً، تقدم لخطبتها دبلوماسي شاب، ولكن والدها الغني رفضه بحجة عدم التكافؤ، واضطرت هي لإنهاء العلاقة. تجربتها الثانية كانت عميقة ومأساوية وتركت أثراً كبيراً عليها، فقد وقعت في حب العقيد شارلز دوتي ويلز الذي سلب عقلها. كان ضابطاً له سجل حافل بالشجاعة، وكان يملك صفات نجوم السينما، ولكنه كان متزوجاً وكان كثير الانشغال بالحروب وبعمله العسكري.

لهذه السيدة الفضل في تأسيس المتحف العراقي، وظل المتحف حافظاً لأهم الآثار التي وجدتها والآثار العراقية البابلية القديمة والمخطوطات والتحف التي حفظت الذاكرة العراقية المتخمة برموز الحضارات القديمة. ماتت مس بيل ولم تبلغ 54 عاماً في ظروف غامضة وبلا مبررات مقنعة. وجدت صانعة الملوك المنسية مسجاة على سريرها في بغداد مفارقة الحياة عام 1926. قيل الكثير عن هذا الموت الدراماتيكي، ومن بين ما قيل إنها تناولت حفنة من الأقراص المنومة لتنهي حياتها الحافلة، ولكن لماذا؟ هذا هو السؤال الذي لم يجب عليه أحد حتى الآن.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

أجسادنا في مهب اللايكات. ثمة سردية كبرى تخص الأجساد العربية بمختلف أجناسها بصدد التبلور والتعاظم بسرعة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمنخرطون في تلك المواقع منغمسون أيما انغماس باختطاف اللحظة تلو الأخرى، وفي محاولة الإمساك بها عبر صور فوتوغرافية لا تكاد ترسو على بر. هوس جماعي ولعله مرضي باختطاف الجسد ولا سيما الوجه منه في لحظاته المختلفة، لكأن الصورة أصبحت أهم من أي لحظة نعيشها بالملموس، لكأنها الهدف الأساسي من وراء كل لحظة نخطط لها، ولعلها سلبتنا تفاعلنا فباتت كل تفاعل وكل انفعال. أنت ترافق شلتك في جولة بحرية أو برية، ما من أحد سينتبه للأضواء التي تعم المكان ولا لتفاصيله أو لأضوائه ولتغيراتها مهما كانت طارئة. سينشغل الجميع باختطاف صورهم المنشودة بهواتفهم الذكية أو غيرها من الآلات الأخرى ذات القدرات المتفاوتة، وكل ذلك من أجل جمع أكثر ما يمكن من لايكات لا غير.

لا أحد وضع عليك للصياد اليوناني الأسطوري نارسيس، لم تسعفه الأدوات حينذاك لفعل ذلك رغم كل غروره. ولو كان اليوم منخرطا بالفيسبوك على سبيل المثال أو انستغرامورا، لكان أول من وضع لنفسه لايك وقد ترقى إلى رسم قلب أحمر. لقد علق ذلك الصياد المسكين في تأمل صورته المنعكسة على صفحة الماء في تعبير عن لايك طويلة الأمد، إلى أن عجز عن تركها وظل يحدق بها إلى أن مات. هي نرجسية خلدته ذكرى رغم كل شيء، حتى أن فرويد اتخذه مثالا لإحدى نظرياته في التحليل النفسي، ألا وهي العقدة النرجسية. فأن يعجب الشخص بنفسه فلا يرى غيرها وينسى الآخرين، إلى أن ينتهي به الأمر إلى الانسلاخ عن المجتمع نهائيا ومن ثم الموت. هو نوع من المرض العضال، ولعل انتشاره الواسع اليوم جعله كأي أمر عادي. ثمة شعرة ضئيلة تفصل نرسيس الأساطير عن نرسيسات اليوم العديدة، فماذا نسمي المهووس أو المهووسة بالتقاط سيلفي أو الصورة الملتقطة ذاتيا بمناسبة وبلا مناسبة؟ ولعل السيلفي ما هو إلا مواصلة لتيار كان شائعا في فن الرسم قديما وسمي الرسم الذاتي، وهو نمط من الصور يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر بفضل ما يسمى كاميرات براوني، التي كان المصورون يستخدمونها لالتقاط صور شخصية مستعينين بمرايا.

كلمة سيلفي هذه ظهرت كمصطلح سنة 2002 عندما تم استخدامها في منتدى الإلكتروني في استراليا، ولم يشع المصطلح إلا ابتداءً من سنة 2012. فأن يعرض الواحد منا جسده لكاميرا أو أن يلتقط ما ينعكس منه على المرآة هو النرجسية الخفية ذاتها، والتي تبلغ اليوم أوجها، ولعل النساء هن الأكثر ولعاً بها كما تشير عدة دراسات متخصصة. فهن يرفعن شعورهن بيد ويلتقطن باليد الأخرى صورتهن، أو هن يحركن شفاههن حركات تتنوع من امرأة إلى أخرى فيجمعنها أو يمددنها ويقلصنها لرسم قبلة بلا رصيد، أو يرسمن بها فم سمكة باسمة في مائها، أو يقلدن إحدى المولعات بعملية النفخ الشائعة. موديلات عديدة ترتسم في الذهن نحاول إلباسها لأجسادنا والتقاطها في صورة، سرعان ما يصبح لها منطقها ولغتها وتفاسيرها الخاصة. ما الذي نحاول قوله من خلال التقاط صورنا المحمومة؟ أليس هو الهاجس القديم ذاته

أين موقعا كموقع فيسبوك تفطن إلى تلك اللعبة أو نقطة الضعف الإنسانية فساير ذكرياتنا، فلا تفوت مناسبة إلا وتعثر على صورتك التي لم يمر عليها زمن طويل إلا أنها طويت في مواقع بلا ذاكرة. لقد صرنا مثل تلك المواقع بلا ذاكرة، ننسى ما عشنا في فترة وجيزة ونحتاج الصورة تلك كي نجمع شتات بعض التفاصيل المنفلتة منا. لقطات فوتوغرافية نريدها أن تصمد في وجه الزمن العابر كي يجعل منا مجعدين ثم غابرين. تكاد الصور الفوتوغرافية الملتقطة هنا أو هناك أن تكون صورة واحدة، لأن ما يجمع بينها كثير بشكل مباغت. هناك موديل أو موجة يشيع من زمن إلى آخر ليودع طي النسيان وينتشر موديل آخر، وذلك يتنوع بحسب الموضة السارية. شاع جسد باربي الدمية الشهيرة على سبيل المثال، ثم انطفأ شيئا فشيئا، ونحن نتحدث هنا عن ذلك الجسد الذي يحاول الخلود في صورة لا يمس الزمن منها شعرة، وجوه بلا لون أو تكاد، شعر لا يطرب للنسيم، شفتان لا خطأ بهما، لا تجاعيد، رقبة مصقولة وكأنها من الشمع، سيقان مدورة تدور المنحوتات الرخامية.

لكم أن تجدوا باربيات كثيرة على إنستغرام، الموقع القائم على الصورة الفوتوغرافية المرتجلة. فباربي هنا نموذج جسدي عالمي جذب أجسادنا العربية من ضمن أجساد أخرى، وتتعدد النماذج في هذا الإطار نفسه وتجمع بين نماذج مذكرة وأخرى مؤنثة، فنلقى أجسادا نجومية متعددة منحدرة من مجالات عدة، فأجساد نابعة من حقل الرب والرياضة ورفع الأثقال، وأجساد بوهيمية تتمزق سراويلها إلى أن تصبح مجرد خرق، أجساد فقيرة كنزوة يمارسها البعض في ثورة واضحة ضد حركة العالم المعولمة. جسد الرومانس، لهذا الجسد منطقه الخاص، فهو يرد لنا في صور غير معنية بأي رتوش، بل في صور تحاول أن تكون مثقلة بالرموز والمعاني، لذلك هي تشفع بنصوص مرتجلة أو أخرى هي استعادة لمقولات عالمية شهيرة تلتقي مع ما يخالجه لحظة إذ. فأن يلتقط بعض رواد تلك المواقع صورة في خلفية طبيعية أو غيرها من الخلفيات والوضعيات يحتاج إلى نصوص تنزلها في سياقها وتعيد إليها بعض الاعتبار في خضم متواتر ومتسارع، محاولة لمجابهة الإيقاع وإيقافه في لحظة رومانسية يستنشق خلالها جسدنا بعض الهواء الحقيقي، وهو أيضاً محاولة لدعم الجسد ببعض المعاني المترسخة بعيداً عن الجسد البروفايل المختزل اختزالاً.

الجسد لبروفايل. يكف الجسد في المواقع الاجتماعية على أن يكون جملة من الإدراكات والأفكار والحواس والاعتقادات والعواطف، ويختزل في بروفايل، أي في لمحة تعريفية خاطفة. نمر على تلك اللمحة مروراً سريعاً ولا نكاد نقف على معنى، وهنا نقسم ذلك الجسد إلى صنفين اثنين: جسد أنثوي عام حمال لبعض المواقف المسبقة التي تختلف باختلاف المشاهد، ولعل ما يغلب على مواقفنا تلك في سياقنا العربي هي الأخلاقية منها، وجسد ذكوري قد لا يحظى في سياقنا العربي ذاته بالأهمية التي نوليها سلباً أو إيجاباً بالجسد النسوي. فعموماً يحظى الجسد النسوي بلايكات أكثر بكثير من الذكوري، وبتعليقات متنوعة المرجعيات والأهداف.

صورة الجسد الفوتوغرافية محاولة لتعويض بعض النقص. قد يكون الدافع من وراء نشر صورنا كاملة أو منقوصة دافعاً نفسياً بحتاً، إننا نتسول بعض الإعجاب في محاولة لاستعادة ثقة مهتزة بأنفسنا، وهنا قد نلجأ إلى بعض الرتوش أو معالجة الصورة بما تتيحه الأداة التي استخدمناها في التقاط صورتنا الخاطفة، فنخفي بعض الخدوش والتشوه ونضيف بعض الضوء إلى حدقتين حاملتين لظلال التعب. قد نزيد أجسادنا ضموراً أو على العكس من ذلك نزيدها امتلاءً. قد نلجأ إلى صورة الأفاتار في محاولة لخلق شبيه سليم مما يشوبنا في الواقع. ما يمكننا فعله لنحظى بلايكات هو عبارة عن تفاعل مجتمع خفي نخافه أو نتجنبه، ولم يمكننا الواقع من أن نحظى بذلك. إننا نحاصر بعض المثالية التي تنقص أجسادنا، فالعربيات ميالات على سبيل المثال إلى ما قد يسمى النحافة المثالية التي باتت من المواصفات العالمية للجسد الأنثوي في عصرنا. أما الرجال العرب والشباب منهم بالخصوص فيميلون إلى ذلك الجسد الجامع بين خصائص الأنوثة والذكورة في آن، كأن يكون ناعماً نعومة جسد المرأة وصلباً صلابة جسد الرجل.

إيكو لكل جسد. إيكو في الأسطورة الإغريقية القديمة هي فتاة جميلة معروفة بفصاحتها التي كانت تؤثر على كل سامع. عاشت إيكو على ضفاف الأنهار والبحيرات ممارسة لهوايتها المفضلة ألا وهي التحدث إلى كل عابر سبيل. وذات يوم التقت بنارسيس فوقعت في حبه وراحت تتغزل به، إلا أنه كان لا يستجيب كما هو متوقع. عندما لم تجد صدى، وهو ترجمة عبارة إيكو، انعقد لسانها نهائيا وكتمت حبها واكتفت بمراقبة نارسيسها وهو يحب نفسه. إيكوات عديدات على مواقعنا الاجتماعية ينتقلن من نارسيس إلى آخر بألسن معقودة، أغلبية صامتة في زحمة المواقع الاجتماعية الضجة تبحث عن إيكو أو صدى من أجلها وحدها، فترشق سهام الحب من خلف شاشاتها. ولعل الدليل على ذلك هذا الكم الهائل من القصص الغرامية الافتراضية التي بدأت بتأمل صورة فوتوغرافية أخذت على عجل للجسد لتنتهي بتبادل بعض الرسائل فصور إلى آخره مما نعرف جميعا ونتوقع.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

أمير البلد كان يزعم أنه شاعر، وما أكثر الذين نافقوه حتى صدق أنه شاعر الشعراء. وحدث أن أنشد ذات يوم قصيدة فهلل المنافقون وشرعوا يتلمسون أوجه البيان والإعجاز فيها، بينما ظل جحا صامتا. فسأله الأمير: ألم تعجبك؟ أليست بليغة؟ فقال جحا: ليست بها رائحة البلاغة. فثارت ثائرة المنافقين حتى غضب الأمير، فأمر بحبسه في الإسطبل، فمكث محبوسا مدة شهر. وفي يوم آخر نظم الأمير قصيدة وأنشدها، وكان جحا حاضرا، فقام مسرعا، فبادره الأمير: إلى أين يا هذا؟ فقال: إلى الأسطبل يا مولاي. بصرف النظر عن الخلاف حول أسطورية الشخصية أو حقيقتها، يظل جحا حاضرا دائما في عهود الظلم والاستبداد، تستعيده العقلية الجمعية لتقول على لسانه ما لا تستطيع البوح به عبر نوادره التي تعبر عن أحوال الناس مهما اختلفت عصورهم. وجحا موجود في كل الثقافات وبأسماء مختلفة، ففي الأدب الفارسي معروف باسم الملة نصر الدين، والأدب التركي نصر الدين خوجة. ورغم اختلاف الثقافات، إلا أن نوادر جحا وأمثاله قريبة جدا بعضها من بعض، بل أن عددا منها مجرد ترجمة من ثقافات أخرى. وهذا معناه أن الشعوب تتشابه فيما بينها في المعاناة والأزمات والانكسارات.

نوادر جحا تختلف باختلاف الزمن، فهناك نوادر تعبر عن شيء ما في العصر الحديث، أخرى عن العصر المغولي، وثالثة عن العباسي، ولذلك اختلف المؤرخون على تاريخ ظهور جحا التركي والعربي والفارسي، وذهب فريق إلى أن شخصيته أسطورية وليست حقيقية، فليس من المعقول أن يظهر فرد واحد في أزمنة متباعدة وعبر شخصيات متنوعة. ربما وجدت شخصية جحا بالفعل في أحد العصور، ولكن الناس نسبوا إليها حكايات ونوادر وقالوا على لسانه ما لم يكونوا يستطيعون قوله لأسباب عديدة، منها الخوف من السلطة. لم يكن عبثاً أو من قبيل المصادفة أن يربط الوجدان العربي بين نموذجه الجحوي وبين تيارات الحياة العامة السياسية والاجتماعية، وأن يقول على لسانه رأيه فيما يدور حوله من أحداث، وأن يسجل باسمه موقفه من السلطة السياسية في عصور البطش والاستبداد. نوادر الرمز الجحوي مع السلطان تجسيد حي لكل ما تمر به عصور الظلم والاستبداد من قهر وكبت وخوف، إلا أنها في الوقت نفسه تحمل الناس مسؤولية البطش بهم وسلبهم لحرياتهم.

عندما استولى تيمور لينغ على بلاد الأناضول، أحضر علماء البلدة وفضلاءها وسألهم: أعادل أنا أم ظالم؟ فإن أجابوه إنك عادل ذبحهم، وإن قالوا إنك ظالم قتلهم. فضاق ذرعهم وقصدوا جحا لما عرف به من الأجوبة السديدة الحاضرة، وقالوا له: لن ينقذنا من شر هذا الظالم غيرك. وبكل حيطة جاء إلى قصر تيمور لينغ، وأعلموه إنه قد حضر من يقدر أن يجيب على سؤاله، فأحضروه أمامه وأورد عليه ذلك السؤال.

نوادر عديدة تبرز القيمة الحقيقية للحاكم المستبد في نظر شعبه، ذكر عباس محمود العقاد واحدة منها في كتابه جحا الضاحك المضحك. قال تيمور لانج لجحا يوما: أتستطيع أن تخبرني كم أساوي من المال؟ فنظر جحا إليه مترددا ثم قال له: لا أظنك تساوي أقل من 1000 دينار. فضحك تيمور حتى استلقى على ظهره ثم قال: إنك لم تبلغ في جوابك شيئا، إن ملابسي وحدها تساوي ذلك المقدار من الدنانير. فقال جحا: لقد صدق ظني إذن، فما كنت أنظر من تقدير ثمنك إلا إلى هذه الملابس. حذرت نوادر جحا من مصير المقتربين من السلطة أو المتعاونين معها. روى العقاد نادرة جاء فيها أن تيمور أراد أن يصادر أموال الحاكم بمدينة آقشهر، فاتهمه باختلاس أموال الديوان، وأبرأ الحاكم بذمته بالحساب المكتوب على دفاتر من الورق السميك، فأخذها تيمور من يده ومزقها وأمره بابتلاعها، ثم أحال حكم المدينة إلى الخوجة نصر الدين، وحان موعد الحساب، فجاءه الخوجة بجلود مطوية نشرها، ووجد في طيها رقائق من الخبز مكتوبا عليها الحساب بالحلوى، فقال له تيمور: ما هذا؟ قال الخوجة: هذا الذي يحتمله جوفي يا سيدي، لأنني شيخ فان ولست فتى شابا كحاكمك القديم.

كثير من النوادر أشارت إلى حماقة الحكام والمسؤولين وسفههم واتخاذهم للقرارات غير الصائبة. اصطحب تيمور جحا معه في أحد أيام الربيع ليحضر تعليم الجند رمي القوس والنشاب، وفي أثناء التدريب أراد تيمور أن يعبث به، فأمره أن يرمي هو أيضا وأن يصيب الهدف، وإلا فالويل له. فاعتذر جحا فلم يقبل منه بل أجبره على الرمي، فأخذ القوس ورمى الهدف أول مرة فلم يصبه، فقال: وهكذا يرمي رئيس الشرطة عندنا. ثم صوب مرة أخرى فلم يصبه، فقال: وهكذا يرمي حاكم بلادنا. ولما رأى الثالثة صادف أن أصابت الهدف، صاح قائلا في افتخار: هكذا أرمي أنا. إن نوادر جحا صورت مدى الجور الذي يلحق بالناس عند غياب القانون إبان عصور القهر السياسي والعسكري، فأبرزت كثيرا من مفاسد القضاء والقضاة واضطراب العدالة واختلال ميزانها. يروى إن بلدة جحا كان بها قاض سكير خرج يوما إلى المزارع وسكر، فخلع جبته وعمامته وألقاهما جانبا، وخرج جحا إلى التنزه فرأى القاضي على هذه الحال، فاختطف الجبة ولبسها وذهب. ولما انتبه القاضي ولم يجد الجبة رجع وكلف الحاجب أن يحضر له السارق. بحث الحاجب ووجد جحا لابسا إياها، فأخذه إلى القاضي فسأله: من أين أتيت بهذه الجبة؟ فقال جحا: ذهبت أمس مع بعض أصدقائي إلى المزارع، فوجدت رجلا سكيرا ملقى على الأرض في حالة مزرية، فأخذت جبته ولبستها، ويمكنني أن أثبت ذلك بشهود وأريك وأري الناس من هو هذا السكير. فقال القاضي: لا نريد معرفة هذا السفيه، فالبس الجبة كما تشاء ولا شأن لي بصاحبها.

كان ببلد جحا قاض مشهور بالارتشاء، وكان لجحا عقد بيع يريد تصديقه من القاضي، وقد اتخذ كل الوسائل فما أمكنه أن يصدق عليه، فقدم جرة عسل كبيرة للقاضي، وعندما رآها القاضي خرج إلى محل الضيوف وقابل جحا بكل ترحاب وختم العقد، فتناوله جحا وسار بعد أن نظر للقاضي نظرة ذات معنى. ولم يمض يومان حتى أهدى بعضهم إلى القاضي شيئا من القيمر، فأسرع إلى الجرة وأدخل فيها الملعقة قاصدا إخراج شيء من العسل، فلم يجد غير قطعة من الطين قد يبست في أسفل الجرة، فغضب القاضي وقال لحاجبه: أسرع وأتني بجحا. فذهب الحاجب إلى جحا وقال له: يا سيدي، لقد وقع في تصديق العقد نقص، ويريد أخوكم القاضي إصلاحه وإعادته. فتبسم جحا في استهزاء وقال: ليس في العقد شيء من النقص، وإنما النقص في عقل مولانا القاضي، فأرجو أن يصلحه الله. وفي حكاية أخرى قال أحد الأثرياء لجحا: إذا بصقت على وجه فلان وهو عدو لي فلك كذا درهم. فوافق جحا على ذلك، وذهب إلى الرجل وبصق على وجهه، فذهب بجحا إلى القاضي، ولما سأله أجاب جحا قائلا: إن لدي فرمانا يخول لي الحق في ذلك. فتعجب القاضي من ذلك وقال له: أرني الفرمان. فدفع جحا إلى القاضي كيسا وفيه نصف المبلغ الذي أخذه من صاحبه الثري، وما أن أخذ القاضي الدراهم حتى ولى وجهه إلى الشاكي وقال له: حقا لقد أبرز خصمك فرمانا يخول له الحق في أن يبصق على وجهك وعلى وجوه الناس، بل على وجهي كذلك.

شاء الوجدان العربي أن يكون البيت الجحوي هدفاً دائماً للصوص، وأن يكون جحا مسروقاً لا سارقاً، وأن يكون في النهاية بيته رمزاً للبيت الكبير، وهو الوطن الذي تعرض للسطو والنهب على يد شرذمة من الأوغاد والدخلاء، حتى أصبح خاوياً لكثرة ما تناوب عليه اللصوص. يروى أن لصاً دخل بيت جحا وسرق جانباً من الأثاث، ولما خرج أخذ جحا بقية الأثاث وتبعه، فالتفت السارق وراءه فوجده فقال له: ماذا تريد يا رجل؟ قال جحا: أنتقل من بيتنا إلى بيتكم، أنت أخذ جانباً من الأثاث وأنا حملت الباقي، وإن شاء الله غداً عند طلوع الشمس يجيء الأولاد والنسوان كلهم، إنهم فرحون جداً لأنهم سيتركون بيتنا الخرب. فتحير اللص وقال: خذ مالك وأرحني من شرك. وفي نادرة أخرى ذهب جحا ليستحم في النهر، فنزل وترك ملابسه على الضفة فسرقها اللصوص، فعاد إلى منزله عرياناً. وبعد أيام ذهب إلى النهر ونزل فيه بملابسه، فقال له أصحابه: ما هذا يا جحا؟ فقال: لئن تبتل ثيابي علي خير من أن تكون جافة على غيري.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حتى الدعبالي
5: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
2: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
2: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
2: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أتمنى صير انقاع والفوق رجلين. أتمنى صير انقاع والفوق رجلين وتسحق علي كل يوم زوار الحسين.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة. مية هلا بكم.

مثل ما جرت العادة في كل حلقة نتناول موضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا، والجزء الآخر راح يكون من نصيب اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. أنا أعرف أنه شحة الاتصالات هذه الفترة، الناس مشغولة تماما بالطقوس وإحياء أربعينية الإمام الحسين، لذلك اليوم خصصنا هذه الحلقة أساسا لهذه الذكرى العظيمة الكبيرة اللي ما لها حدود بصراحة. يعني هذه مئات السنين، مئات من السنين مرت على الواقعة، وفي كل سنة وفي كل ذكرى لهذه المناسبة الأليمة تحس أنه هي البارحة صايرة. الناس يعني تتمثل الواقعة وكأنما هي واقع معاش، واقع راهن. هذا الموضوع يبدو لي وحتما أنه هو مو اعتباطا، يعني مو هك، يعني أكو سياقات في هذا الكون ثابتة، يعني حتى أقوى من تدبر وتفكير البشر. يعني أكو ثمة فلسفات غير مكتشفة لحد الآن، وبالتالي نتحدث عن أسئلة قائمة. يعني أكو أسئلة كونية ووجودية وهكذا تتعلق بعقائد الناس ووجودهم وهويتهم وأصالتهم ودينهم، مرتبطة بالفطرة السليمة بداية، ومرتبطة بأسئلة إلها أجوبة، ومرتبطة بأسئلة ما لها أجوبة. يعني اللي جاي يصير بعد مئات السنين هذا حكمة إلهية من الصعب أنه العقل البشري بهذه بساطة ممكن يلقى لها تفسير. ما ترهم ناس تمشي من آخر نقطة بالفاو وصولا إلى آخر نقطة بالعراق، وناس تجي من إيران، وناس تجي من الغرب، وناس تجي من الشرق، وناس تجينا من الصين، من البحرين، من الخليج، من الكويت، من كل مكان. في السعودية مثلا على سبيل المثال، بيت الله الحرام أكو ليفل للأعداد يستوعبها، وحتما أنه السعودية وتاريخها العريق باحتضان بيت الله الحرام مؤسسة لكل شيء. الأعداد يعني ما تتجاوز ربع الأعداد اللي يجون إلى كربلاء المقدسة. شلون يدخلون، شلون يطلعون، اللي يتمرض وين يتعالج، اللي يجوع وين ياكل، اللي ما عنده مكان وين يسكن. هذه أجوبة ما لها أجوبة، أو أسئلة ما لها أجوبة، وهذا تاريخ طويل من الثبات ومن العقيدة. عموما في حلقة هذا اليوم راح نتحدث تحديدا مو عن الواقعة، على اعتبار أن الواقعة وأربعينية الإمام الحسين والطقوس قائمة الآن، وكل صاحب أي أبو موكب يستطيع أن يجسد هذه الفكرة أقوى من أي واحد من عندنا الآن، إحنا الإعلاميين أو الشعراء، لأن عندهم معاني عظيمة جاي يجسدون بها الكرم والمحبة والأخاء والتضحية والبذل، أكو معاني جاي تجسد. اليوم أنا في حلقة اليوم راح أتناول بعض القصائد الحسينية لشعراء تركوا بصمة من خلال هذه القصائد، انكتبت بتقنيات مختلفة وبوعي راسخ، واستطاعوا أن يجسدون واقعة الطف أجمل يعني تفصيل.

أنا قبل لا أعرج على القصائد الحسينية اللي بيها بصمة عظيمة، أريد يعني هي الشكل كم شفرة أسولف بيهن. بداية تعرفون أنتم القصيدة الحسينية، إحنا ما عندنا تنظير في القصيدة الشعبية، ظل هالشكل يعني أطرافها سائبة، ما عندنا لا نقاط اهتموا بهذا الموضوع ولا دخلت لمنظومة البحث العلمي حتى تصنف وتبوب إحنا وهذا السياق دارج نسمي القصيدة الحسينية كل قصيدة دينية عقائدية لها علاقة بأهل البيت. يعني ما عندنا قصيدة اسمها القصيدة العلوية، قد تتفاجئون، ما عندنا قصيدة اسمها القصيدة العباسية، ما عندنا قصيدة ماكو، ما عندنا قصيدة اسمها القصيدة الحسنية مثلا إن صح التعبير، ما عندنا هكذا. كل يعني وكأنما كل ما يتعلق بأهل البيت كانت المرتكز الحقيقي إليه، وعماد هذه القضية هي واقعة الطف. لذلك كل القصائد سميت بالقصيدة الحسينية. هذا واحد، هاي أول شفرة. طبعا أهل المصلحة يعرفون شنو جاي أحكي، ولكن أنا جاي أفك الشفرات للناس اللي يتذوقون الأدب الشعبي من قريب أو من بعيد. علاقة الناس بهذه القصائد وعلاقة الشعراء بواقعة الطف هي مو علاقة عاطفية فقط، مو علاقة عاطفية، صدقوني هي لو علاقة عاطفية كان الموضوع هي فاتحة وخلصت، هي مو فاتحة وخلصت. وهذا المعنى جسده الشاعر العراقي الكبير عطا السعيدي الله يرحمه، عنده قصيدة اسمها حامل مجد. طبعا حامل مجد قصيدة مظلومة إلى حد ما، ما أخذت صداها لأن هو ما قاريها بصوته فما توثقت ولا مكتوبة على مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله إن شاء الله يعني في ديوانه اللي أصبح قريب قاب قوسين أو انطلع للناس، هاي المجموعة الكاملة نازلة بها قصيدة حامل مجد. هذه حامل مجد هي دستور للقضية الحسينية، هكذا أرى الموضوع. يعني تماما الشاعر عطا السعيدي في قصيدة حامل مجد يجي يوضح لنا شنو جاي يصير، يعني تماما يريد ينتشل هذه الواقعة من كونها انه هي مراسيم للعزاء والحزن ولا يعطيها معاني مضاعفة، مع كل الأسف ما نسمعها من هواي خطباء يختصرون الأشياء بالواقعة وبالقتل والدم والكفوف والكذا. لا، يجي عطا السعيدي في مجرد يقول المجرد ذكر اسمك تسجد الأمجاد يا من دماك المجد خطيته، ويطينا هذه المعاني. ليش يريد يقول انه هي مو فاتحة وخلصت وصالها مئات السنين يوميا ناعية تنعي؟ يقول يا دم ما برد كان برد احنا شلون، والمقتول لسه الصيح ناعيته. المجرد ذكر اسمك القصيدة طويلة، بس انا اختاريت ثلاث ابيات ارد اقول لكم الموضوع شلون. يعني هذا هنا بيت القصيد، هذا خصوص البيت الاخير هو بيت القصيد. المجرد ذكر اسمك تسجد الأمجاد يا من دماك المجد خطيته، يا دم ما برد كان برد احنا شلون، والمقتول لسه الصيح ناعيته. معاني نهضتك مو بس لطم ودموع، ضمير العالم السكران صحيته.

هاي الفكرة وهذا بيت القصيد اللي يقول عطى السعيدي في قصيدة حامل مجد: معاني نهضتك مو بس لطم ودموع، ضمير العالم السكران صحيته. هذه القصيدة بها دستور كامل، كيف ممكن أن ينظر الواعي والقارئ للتاريخ، كيف هذه الواقعة أصبحت مفرق طرق بالنسبة للعدالة في الأرض، وأصبحت مفرق طرق ما بين الظالم والمظلوم، ما بين الحاكم والمحكوم، فيمتثلوا لها الناس اللي يؤمنون بها تماما في كل بقاع العالم، يدرون تماما أنه هذا الحق ما بين الباطل وما بين الحق، هذا الطريق فيسلكونه. الموضوع يتجاوز العاطفة إلى حد الاعتقاد تماما تماما. يعني أكو ناس أنا أعرفهم وكلكم أنتم مارين بكم، هيش ناس تبدي حياته وتنتهي هو ينذرها خدمة لهذه القضية، شلون يريد يخدم بيها؟ ما عنده ولا يعارك ولا عنده دم يطي ولا عنده إمكانية صوت، لازم يلقى له تبويبة ويلقى له باب من خلاله يخدم هذه القضية. مرة يتحول خادم للزوار، ومرة يتحول إلى ثائر ويقود تظاهرات، ومرة يتحول إلى شاعر ويشحذ الهمم. يعني لازم يلقى له تبويبة. أنا أعرف واحد سيد حميد من أهل النجف، هذا في يوم من الأيام إحنا رايحين نزور ويا أصدقائي شعراء وإعلاميين، فصدفة صار بطريقنا وقفنا عنده. ما شاء الله عنده أولاد، أعتقد 12 ولد عنده، كلهم يتعاركون بيناتهم ويتحايلون، واحد يتحايل على الثاني في سرقة الزوار، هكذا أرد أقولها مثل ما هي، واحد يبوق من الثاني زوار. فدم ربيهم بطريقة، نكتشف بمرور الوقت أنه ذولي الـ 12 مع السيد حميد ما طالعين من النجر، ماكو ما عندهم بغداد وبصرة مدري شنو، وبعدين تعرفنا عليهم حتى عندهم مريض جبناه للبصرة نعالجه، ما لأن هو عندهم سرادق وعندهم كذا مدري شنو، طيلة السنة يلمون فلوس حتى يقدمون خدمات هكذا الناس تعتقد. وإلا الشاعر مطشر المجراوي يتمرض ويريد يموت وهو الواجهة وهو المهم وهو الكذا، يلمون فلوس ويردون يودونه يطلعونه يعالجونه، أعتقد حتى خارج العراق في وقتها قالهم لا ودوني بس للنجف، أنا هذا أخير طلب عندي، ودوني للنجف ويروح ويقول بيت في شباك الإمام علي، والبيت معروف ومشهور وأنا قاري، ولكن الآن بما أنه نتحدث عن هذه القضية الكبيرة، يقول علي بعشلون يربطها أيضا بالقصيدة الحسينية، ترتبط باسم الحسين، يقول علي مطلق الدنيا مردها، علي يلطلق الدنيا مردها، اجيتك والمرض روحي مردها، امديدي على شباكك ما اردها، عليك حسين مديدك عليه.

وصلنا إلى القصائد المهمة والكبيرة بعد هذا التقديم، وربما طال التقديم ولكن هذه هي الواقعة. لو نبقى نحكي طول الدهر ما راح نفيها حقها، والدليل أنه البيت الشعري في قصيدة حامل مجد: يا دم ما برد كان برد احنا شلون، والمقتول لسه الصيح ناعيته. رحيم المالكي كتب قصيدة اسمها الفرات، هذه القصيدة أصبحت أشهر من نار على علم، قصيدة داولوها كل الناس وكل الشعراء، وحبيناها في انكتبت بالتسعينيات هذه القصيدة. يحاكم الفرات بطريقة وكانت سابقة في وقتها، أنه شاعر يجي يترك الناس ويترك الفريق الآخر ويريد يخلي كل واحد بالطرف الآخر مذنب، حتى الجمادات حتى الماء حتى النبات كل شيء، فيعاتب الفرات ويوبخه وينال منه بطريقة عظيمة. القصيدة إذا بقى وقت نقراها، أو يا ريت إذا مثلا موجودة في أرشيف عمار نسمعها. الآن رح نوقف عند قصيدة كبيرة جدا كتبها الشاعر العراقي البصري الكبير الراحل رعد الأزرقي. قبل لا بس قلت رعد، أكيد هي أصبحت هويته القصيدة وكلكم تعرفونها خصوص جمهور الشعر، هي قصيدة الرمح، قصيدة محاكمة رمح، أيضا يجسد بها رعد قصيدة استثنائية وفريدة وبصمة أصبحت في تاريخ القصيدة الحسينية من جهة وفي تاريخ الشخصي من جهة أخرى. فعفي قلبك يا رمح راس الحسين، شلون شلت الراس تانية كتل.

عفية قلبك يا رمح راس الحسين، شلون شلت الراس تانيتن كتل؟ هي صعبة وكلفة توصل للعقول، فوق خشبة شلون يتعلق جبل؟ وهو راس حسين كوكب بالسماء أكبر من المشتري وكوكب زحل، وحتى دم حسين مو مثل الدموم، كل كريل بي مثل حيدر فحل. وردة سألك يا رمح بس هالسؤال، فوق قطع الراس شلته بيا سبب؟ وانت من يا شجرة ما عندك ضمير؟ وانت من يا غابة لو عندك نسب؟

دقل لك عار، بس مو بس عليك، عار على الغابات كلهن والخشب. شلون حالك باكر بيوم الحساب؟ تدخل النيران وانتصلك حطب، ولو مو أول خشب يدخل حساب. عيسى قبل حسين دقوا على الصليب، بس فرق ذاك الخشب دقوا ثبات. انت تفتر ليش بالراس الغريب؟

ولو مو أول خشب يدخل حساب، عيسى قبل حسين دقوا على الصليب، بس فرق ذاك الخشب دقوا ثبات، انت تفتر ليش بالراس الغريب؟ كنت سبن كل خشب لو ما اقول هم خشب هذا العلي يقرأ الخطيب، وانت لا تقنعني ما تعرف حسين، ولا تقل للناس جابوك بفرض، تدري راس حسين وزنه بلا حدود، ومن رفعت الراس خف وزن الارض، وانت بالك تقتنع مات الحسين، روحه مو سهل الحسين وتنقبض، والدليل القاع تفتر بالفضاء، ويا قلب حسين تفتر عن نبض.

قدموك قصيدة كبيرة وبها فرضيات كلها من وحي الشاعر، ماكو شيء على أرض الواقع، ولكن يحق للشاعر أن يشكل يعني عوالمه الخاصة. وأتمنى هذه القصيدة تكون شمعة ونور يعني ترافق رعد الأزرق وروح الطيبة إلى أبد الآبدين. يقول لك قدموك البير كوثر مو حساب، هم وراك النار وحسابك سلك، بير كوثر يغسل الدم عليك، خاف دم حسين فوقك يحترق، ولا تقول تخيلكم من العذاب، كل خشب مكروه عنده للشرق، بالغرب صار الطبخ على الكهرباء واحنا نطبخ على الخشب يوم الطبق، ماكو داعي الطب جهنم للعقاب، تعال يمي قله انا حرقك حرق بصغر منقله، شلت راس حسين والدم صب عليك، تقهر النسوان وعياله وهله، ما قبل ينشال راس ابن البتول وجرته من القاع كل القافلة، بس جا السجاد حط ايده اليمين وشلع ويا الراس كوفة وكربله.

0: سبق. لذلك بعد رحيم المالكي الله يرحمه تقريبا كل الشعراء بدون استثناء تلقى لك بيتين بالقصيدة يتناوشن الفرات، يعني يتعاملن وياه بوصفة واحد من الجيش الآخر اللي يستحقون الذم واللعنة بالتاريخ، لأن هو ما روى أهل البيت في تلك الملحمة. خلونا نسمع إلى هذه القصيدة وإلى تقنياتها المتقدمة قياسا بتسعينيات القرن الماضي.
1: شلون تجرو ماي كزرق يا فرات، شلون تجرو ماي كزرق يا فرات، وانت ذنبك مو ذنب يفطر سما، تسابقت بطف على حسين السيوف وما يكول سهم في صدر الرمى، وطاح بالسجاد يم جرفك شهيد بين سيفين العدا وسيف الظمى، وكان مايك أشد من كل السيوف أثر على حسين حيل وألمى، السيوف احتنت تطلب دم حسين وهاي حاسبها الحسين بمقدمه، بس بنات المصطفى حرت شبود حسين حر وهاي للحر تلشمه، وعطش عبد الله تفرفح بين دي وقطع قماطه ولعد مايك ومع هاي، بس وحتها صارت كربلاء عالحسين وكربلاء من الشرذم. انا لو منك اود ويا الطيور ماي خاطر منسئ ليش ولما، لكن انت تريد تذنب يا فرات وهاي ما تحتاج شرح وترجمة، انفرط عقد الدين وجروفك تشوف وكان ممكن غرفة منك تلظمه، عطشيت الدين عن بكرة أبيك وقطعت جفوف راع الموزمة، تدري لو مايك وصل يم الخيام شار والعباس منهم صارم، تدري لو مايك وصل يم الخيام شار والعباس منهم صارمة، وكان ما ردت رؤوس على الرقاب وكان ردت خيلهم تكثر دمع، شلون يمك طاحت شان الحسين وما ركض مايك ويمجد مرتمة، تدري لو مايك وصل يم الخيام شار والعباس منهم صارمة، وكان ما ردت رؤوس على الرقاب وكان ردت خيلهم تكثر دمع، شلون يمك طاحت شان الحسين وما ركض مايك ويمجد مرتمة، طاعت اسماعيل صحراء الحجاز وانت شح مايك لبن حامل حمى، ما ظن اسماعيل اكرم من حسين ولا ظن امه تقدم فاطمه، طاعت اسماعيل صحراء الحجاز وانت شح مايك لبن حامل حمى، ما ظن اسماعيل اكرم من حسين ولا عظن أمة تقدم فاطمة، ذاك بالنبي وسأل رب الجليل كيف تحيي الموت وترد قائمة، وهذا بن حيدر علي سيف الرسول الما يهاب بدين لو متلائمة، القال لو ينكشف عن عين الغطاء ما يزيد من اليقين الفاهم، يا فرات يا فرات وتجر بعدك يا فرات، الما يشوف الحق عسب عين العمى كلها ما تتخجل يا نهر الفرات، وانت اخر شاهد على الملحمة قوم ضم روحك حدر قبر الحسين واحتذر لله واطلب مرحمة، قوم واغسل مايك برمل الحسين وخل مايك يا نهر يتيممه، قوم ضم روحك حدر قبر الحسين واحتذر لله واطلب مرحمة، قوم واغسل مايك برم الحسين وخل مايك يا نهر يتيممه، وشوف فرق بينك وبين الكرام، حسين شاف الدين عطشان الدم ضحى باخر قطرة من دم الشريف وظلت اخر قطرة ثورة وقائمة، حسين صافي وصفة من ماي الجنان وانت مايك طين وجروفك طمع، حسين نبع الجود وانت اسمك نهر ويا نهر للمنبع انطوك الرمال.

0: استمعنا إلى هذه القصيدة الكبيرة للشاعر الراحل رحيم المالكي، وإن شاء الله أيضا تبقى ترافق هذه القصيدة كبركة وكنور ترافق روحه الثائرة دائما الشاعر الشهيد. اليوم اختياراتي للأمانة هي اختيارات عشوائية مو قصدية، لأن لو أكو قصدية ممكن يصير عتب وزعل كثير من الشعراء كاتبين قصائد راسخة في الوجدان الشعبي والناس حافظتها، حتى لا يقال أنه ليش ما ذكرت فلان أو ليش ما ذكرت القصيدة الفلانية، لا هكذا. يعني إذا نتحدث عن أسماء وقصائد بهذا الصدد لازم نجيب نائل المظفر، عند قصائد حسينية ما ينشقلها غبار، أنت باء البسملة يحكي الإمام علي عليه السلام يقول له أنت باء البسملة ولو ما قروك تصير سم الله الرحمن الرحيم. وأكو بداية وماكو نهاية للعديد من الشعراء وللعديد من القصائد. عماد المطاريحي في قصيدة الإمام علي كذا هيك يقول ما أدري شلون بيعة مبروكة بدلائل مقنعة وبايعت حتى المواسم والفصول والثوابت والجهات الأربعة. فالشعراء عندهم صولات وجولات مع القضية الحسينية، لذلك أنا شخصيا راح أكتفي بهذا القدر من القصائد، وإن شاء الله في قادم الأيام هذه القصائد يكون الأخرى يكون لها نصيب في برنامج البنفسج.
1: لا تأمن الفرح، دور جيوبه وشوف جايب لك دمع من تخلص الفرحة، متاجر دنيتك والسوق ما مضمون والرب حاله بدلي يكيف بربحه، مثل مد وجزر والدهر ما معروف ولقاب الليل يكشع لو طلع صبحة، ولكن من على بجناح لاح الغيم خاف مطريبت الما يرف جنحة، كم صاحي صبح بيدين جف الموت وكم معلول طاب من العلل وصحى، ايه دنياك هاي تبيعك وتشريك عندها عيون صلفة وبالفعل وكحة، لمش فيه لعمرك غرب للمحصول، لمش فيه لعمرك غرب للمحصول، شنه تريد منه تبصر واصحى، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، المصخ طبعه بعد ما يفيد قد ملحة، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، المصخ طبعه بعد ما يفيد قد ملحة، عق الراي عمرك خاف يركض بيك بيد ابليس بالك تنحسب سبحة، عق الراي عمرك خاف يركض بيك بيد ابليس بالك تنحسب سبحة، كاروك الوقت بالك تأمن بيه وذا مجبور نام عيونك مفتح، كاروك الوقت بالك تأمن بيه وذا مجبور نام عيونك مفتحة، الراي اللي ضحك لك بالقصد يرويك لا تأمن ضحكته وتنحسب مزحة، وقع حمل الكتاب وحدبت يا فلان، وقع حمل الكتاب وحدبت يا فلان بنفس مقطوع صيحا ها علي الحبل، يتشايف عمر مربية أرض الخاك على السبعين جفني ويدور الحد، وتولني بعد عيناك لا خجلا ولا عفا خذل مني الهوى ومحتار قوة شهر، وتولني بعد عيناك وخذل مني الهوى ومحتار قوة شهق، وسوالي الدهر معبار وقدام السنين تمر علي تسحك، وذا الكرش بغيابك وذا الكرش بغيابك باس جف القاع لا ضلع سجلاء عنقود كل آل حنا ودنا، وذا الكرش بغيابك باس جف القاع لا ضلع سجلاء عنقود كل آل حنا ودنا، تعال وشوف حالي شلون بفراقك أحس حسرات.
0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. استمعنا الآن إلى هذا الفاصل الشعري الجميل للشاعر عبد الله الشاوي من شمال البصرة، واحد من الشعراء إلى صوته وإلقاءه وطريقته في الكتابة وإلى جمهوره بصراحة، كل المحبة والتقدير لهذا الشاعر المهم. الآن خلونا في نختم بنفس ما بدينا، واحد اليوم تحدثنا عن خصوصية القصيدة الحسينية وما تمتلكه من باع أولا عند الناس على مستوى العاطفة وعلى مستوى الاعتقاد، وحكينا به على المستوى التقني والشعري والفرادة اللي أصبحت بعض القصائد يعني هوية للشاعر نفسه. أريد أختم بالقضية الثورية في القصيدة الحسينية. اتفقنا بداية أنه كل قصيدة مكتوبة بحق أهل البيت، سواء بغض النظر عن واقعة الطف أو خارج واقعة الطف، إحنا في السياق العام نسميها قصيدة حسينية. هذا خو ما مثبت ولا محقق ولا مقيول هذا الكلام، ولكن هذا سياق معروف، يعني كل الشعراء يعرفون حتى القصيدة تنكتب بحق الإمام علي عليه السلام هي قصيدة حسينية. عموما أختم بالجانب الثوري. أكو ثمة تداخل ما بين القصيدة الوطنية والقصيدة الحسينية في بعض مواقف الشعراء، يعني عندما يتحدث عن قصيدة وطنية يريد يكون بها ثائر وحقيقي، فأنت بميزان القياس تريد تقول هذه قصيدة وطنية لو هذه قصيدة حسينية، يصعب التمييز، يصعب تماما. لذلك التصنيف حتى من يصير الديوان وين نوديها، نوديها بعد الشدة هنا نوديها نسويها قصيدة وطنية لو نسويها قصيدة حسينية، هكذا بعض القصائد الثورية. خلونا نختم ويا قصيدة مهمة كتبها الشاعر نهاد الخيقاني، قصيدة وطنية سياسية ولكن دمها وروحها هي روح حسينية. هذه القصيدة المناهضة الناقدة اللاذعة للنظام وللواقع السياسي في العراق من 2000 وما أدري إيش قد لحد هسه. خلونا نختم الحلقة، شكرا لكل واحد تابعنا طيلة الحلقة يعني خلال الساعة الماضية، وشكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا عمار مشتاق وهذه القصيدة المهمة.
1: قارنتك على ويلي يحكمون أو لقيتك يا علي مفرط بالأحكام، شنو تحكم الدنيا وعرشك بساط، وشنو بجامع مقر القائد العام، وشنو عود اليتيم يكضلك الباب، اليتيم يروح يسكن دار الأيتام، كما عادها ولا كضلك الباب، كون بصدر قنبر صاحب اقسام، كل شي يصير مدري فخخ البيت تحت مهرك يجوز يحط لك الغام، علي شعليك علي شعليك إذا بالشام جوعان دشبع حزبك ونعلة أبو الشام، تقضي الليل تفتر وانت مسؤول، السياسي الزين كون المغرب ينام، بين الناس تخطب لا يا أبو حسين على المفروض تخطب من ورا الجام، كثر نوق واطلع موكب وياك وانشر على الدرب رماية سهام، ناقة مظللة وتركبها أبو حسين وعمار بن ياسر قاعدة جدام، وخل مالك الأشتر قبلك يفوت يقطع كون سير الشارع العام.
0: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
2: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار
3: الدعاب حدد عزالي،
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب،
5: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك،
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسج شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور،
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير،
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال، الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
8: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
10: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
8: نبض من وحي الكلمات.
11: في حياتنا الراهنة تبرز قضية من أخطر القضايا الاجتماعية والأخلاقية، صناعة العهر، تتغلغل في أوساط مختلفة مستهدفة الفتيات بشكل خاص. في تقريره تجارة الليل سيتناول علي عبد الباقي ما يسمح به المقام بعض أبعاد هذه القضية وتأثيرها المدمر على حياة الفتيات والمجتمع.
12: تنص أحكام قانون مكافحة البغاء رقم 54 لسنة 1958 المنشور بالوقائع العراقية عدد 71 في عام 1958 على ما يلي: المادة الأولى: يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها. البغاء هو احتراف الزنا واللواط بأجر مع أكثر من شخص واحد واتخاذه مهنة للعيش. السمسرة هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت، ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه، كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه. بيت الدعارة هو المحل المهيئ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه، أو ما يحقق أي فعل آخر من الأفعال التي تساعد على البغاء. المادة الثانية: البغاء والسمسرة ممنوعان. من ذلك وأبعد بكثير، اتفقت البشرية جمعاء على توصيف البغاء بدقة متناهية، فصار التحرر والتمرد والانفتاح شيئا والبغاء والدعارة شيئا آخر. تتفق أغلب الباغيات على أن الانخراط في هذا العمل تورط، ولم يصادف أي محام أثناء تأديته لعمله في المرافعات وأروقة المحاكم امرأة راضية عن عملها في الجنس ولا تشعر بحجم الكارثة. وهذا ما أكده المحامي علي محسن الزبيدي بقوله:
13: من خلال عملنا في أروقة المحاكم نلاحظ أن أغلب هاي الفئة من النساء الباغيات طبعا هن الحلقة الأضعف في كل محاكمة أو قضية النظر أمام المحاكم أو أمام نحن كمحامين. وبصرف النظر عن الأسباب اللي أدت إلى انخراطها في هذا المسلك المشين، نراها بأغلب الأحيان طبعا متورطة ونادمة على هذا الأمر، وأمام هكذا موقف تحت ضغط القوانين والأعراف طبعا هي هنا تجد نفسها في منتصف كارثة. والجدير بالملاحظة أنها تجد نفسها طبعا وحيدة أمام أخطائها وانحرافاتها عن جادة الصواب. لذا نؤكد من خلال مشاهداتنا وعملنا في السلك القانوني أن البغاء بالأول والأخير لا يؤدي بالنساء سوى إلى الهاوية. لذلك نعمل نحن والسلك القضائي وأغلب الدوائر ذات الشأن على الحد من هذا الموضوع.
12: مجتمع البغاء يسعى أن يكون متماسكا. ما تصنع امرأة تئن بين الفضيحة التي توجب قتلها غصبا للعار اجتماعيا والاستمرار مجبرة في ممارسة الجنس والتي يجرمها القانون، وفي كل الأحوال هي مدانة. هنا تبرز ضرورة الانخراط في مجتمع يتقاسم أفراده الذل والمهانة والفضيحة بتصالح كبير، فالعاهرات تساعد بعضها بعضا وتشترح الخبيرات في المجال بحكم القدم الحلول للمبتدئات. فإسقاط جنين أو محل للإقامة أو علاقة مع متنفذ ليست سهلة على فتاة دخلت المجال حديثا. لذا يرى باحثون في الشأن الاجتماعي أن النبذ أو القتل أو العار الذي توصم به العاهرة وإن كان مهما بحد ذاته ويمثل رادعا، ولكنه لا يساهم بصناعة حلول ناجعة على المستوى البعيد ويفاقم من المشكلة، لا بل قد يقطع عليها طريق العودة إلى المسار القويم. صعوبة الظروف. لم تفصح عاهرة ما أن ولوجها عالم البغاء كان عن قناعة ورغبة راسخة. أغلبهن ضحية، ضحية الحاجة وضحية الجهل والمعرفة وضحية التغرير بهن بحجة الانفتاح والسفر والمال. وما يزيد الطين بلة أمران أحلاهما مر: الأول أن للعاهرة نفوذا وسلطة ودائرة معارف مؤثرة. الثاني بعضهن محط إعجاب ومتابعة واهتمام على السوشيال ميديا وحسبك ما لهذا الوسط من تأثير وسحر أخاذ. من هنا تأتي ضرورة تكييف وتحديث السلوكات والمناهج التربوية لتحصين الذهنية الأنثوية والعمل على صناعة نساء تعرف قيمة العزة بالنفس والإباء والشموخ، وهي مفاهيم يصعب على الزمن هزها وزعزعتها في ظل الانفتاح الكبير الذي نعيشه. وهذا ما أكدته التربوية الأستاذة زينب عبد الحسين بقولها:
14: مع التطور العلمي اللي وصل للعالم زادت التحديات لتواجه المدرسة أو تواجه الأسرة. مع الأسف في مجتمعنا هذا أصبح استخدام الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، بشكل غير صحيح، فيجب أن يكون هناك دور كبير بين الأسرة وبين المؤسسات التربوية، من رياض الأطفال إلى الإعدادية، خاصة إذا كان هناك مربي جيد يوجه هذا الجيل توجيه صحيح بسلوكياته بأخلاقه، توعية دائما في تنشئة الأجيال، تنشئة جيدة في المجتمع.
12: معارض أربيل. معارض أربيل مصطلح أطلقه الشباب مؤخراً كناية للذهاب إلى البارات والملاهي في محافظة أربيل، صالات تعجب الفتيات الناحتات النافخات، العشرات منهن يترنحن فوق الستيج وبين الطاولات التي يشغلها المواطنون العراقيون من جميع المحافظات، يكيتون الأموال بشموخ ويتنافسون فيما بينهم تحية لفلان وفلان وفلان، والقائمة تطول من الكنى والألقاب. قبيل الفجر وبحسب ما تنص عليه بروتوكولات بعض الملاهي، يتم الاتفاق مع صاحب البار على استئجار الفتيات لما تبقى من الليلة، كل بحسب سعرها. بعد الحرب الروسية الأوكرانية وسوء الأحوال وتدهورها في سوريا ولبنان والعقوبات المالية على تركيا، اتجهت النساء إلى العمل في دبي، ما خلق منافسة شرسة بينهن. بعدها وفرت أربيل وبغداد مناخا مثاليا لهذا البزنس، فصارت فتياتنا تعمل في الداخل، ما وفر عليهن الغربة والحنين إلى الوطن. ولصعوبة الحصول على تسجيلات صوتية، نعرض لكم هذا التسجيل المتداول في السوشيال ميديا، وهو حوار مع فتيات يعملن في هذا المجال.
15: حضرتك هنا تشتغلين؟
16: اي ويتر.
15: ايش قد يوميتك؟
16: 30 من 11 للساعة 5.
15: شلون تطلعين بالخمسة الصبح؟
16: 6 ولعب، يغير هي العيشة ولا اكو والي. نجي اللي هنا كفيلك الله لا متونسين ولا.
15: ايش قد يوميتك؟
17: 60 50
15: يا مواليد؟
17: 99.
15: همين الخمسة الفجر؟
17: اي.
15: هي متزوجة ولا منفصلة؟
17: لا منفصلة.
15: عندك اطفال؟
17: اي.
15: كم واحد؟
17: عندي 2.
15: هذول لازم انت تعيشيهم؟ قد لنا يوميتك؟
17: قلبهم جاي سهرانة.
15: ها انت سهرانة؟ ما تشتغلين؟
17: لا
15: ابد. يعني ايش عجب جاية سهرانة؟
17: والله صار هو مسهرانة، بس جيت على وصف صديقتي.
15: أنت كل شهر تسهرين؟
17: كل شهر، كل شهرين.
15: حضرتك شنو تشتغلين؟
18: أي راقصة.
15: راقصة؟ ها إيش قد يوميتك؟
18: 56.
15: قبل الخمسة الصبح. يا مواليد؟
18: 95.
15: إيش قد صار نشوف هذا الكار؟
18: والله صار لي سنة على هذا.
15: سنة؟ زين. العفو. يا مواليد حضرتك؟
18: 2000.
15: إيش قد صار تشتغلين هذا الكار؟
18: سنة.
15: إيش قد يوميتك؟
18: 56.
19: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
7: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
20: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
21: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
22: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
23: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
24: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
25: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا، حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
1: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه. من هذا الباب تبناه

استقرار. تبرز اليوم مبادرة من البصرة لتسيير دوريات أمنية مشتركة بين خفر السواحل العراقي والكويتي لحماية صيادي البلدين وتأمين الحدود.

0: يحدثنا الصياد أبو عدنان بنبرته العفوية الشعبية الجنوبية الصادقة، والتي تحمل في طياتها التفاؤل والحرص الحذر، إذ يرى في التنسيق الأمني فرصة لحفظ الأرواح والرزق، موضحاً أهمية معرفة كل صياد لحدوده لتجنب المخاطر والتصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية الحساسة.
1: والله هي مبادرة حلوة، يعني تبشر بخير إن شاء الله، يعني لمصلحة الصيادة ومصلحة البلدين، الخال وابن اخته على قولتهم، والكويت مو غربة علينا، هم من عندنا وبينا، نروح ونرجع نقول إرادنا حكومة قوية، وإن شاء الله إن شاء الله نستبشر بخير بهاي حكومة السيد الزيدي. أنا اليوم هذا بيتي، أعرف هاي غرفة إلي، هاي غرفة لأخوي، هاي غرفة لأهلي، بعد كل من يعرف حدوده جزء كبير يعني من الخطر أنه تروح تجازف وتروح على المياه الكويتية، خصوصا بهذا الوقت حساس، يعني حرب بين أمريكا وإيران والخليج وياهم ويا أمريكا، فلذلك يتحسسون من أي شخص يجي. حتى الحدود مالتنا أخلي مسافة واسترزق على رب العالمين، ورزق وين ما تروح موجود، فمو شرط أنا أروح على الحدود الكويتية أو أتقرب عليهم قليل، لا، أبقى على ضمن حدودي وجاي من عندها، أتجنب الخطر المخاطر. ليش أحمل روحي مسؤولية وأنا طالع على باب الله وأروح على أهلي لو مقتول لو مصوب؟ ليش أنا ما ينتظروني أجيب لهم لقمة خبز، أجي لهم بتابوت، لو أجي لهم مصوب بعد أصير عالي عليهم والوضع مالنا تعبان.
0: ومن الجانب الكويتي حدثنا وزير الداخلية الكويتي فهد الصباح بنبرة هادئة هادفة ورصينة تعكس روح الجوار والحرص الدبلوماسي والأمني. يؤكد الوزير على الموقف الرسمي الثابت في وأد الفتن واستمرار الزيارات والتنسيق لحماية الملاحة والتجارة بين البلدين الشقيقين.
2: مهما يحصل بين الكويت وبين العراق يبقى راح نظل جيران وراح نظل أخوان. اللي يحاول يخلق فتن بيننا وبين بعض هالزيارات راح تتكرر، وأنا ما هي أول زيارة هذه لي ولا راح تكون آخر زيارة، علشان أي واحد يضمر الشر يحاول يفرق بين العراق وبين الكويت علشان نوئد الفتنة في بدايتها. اللي يضمر الشر للكويت أو للعراق لازم احنا نحاربه ونحاربه بقوة، وطبعا الحركة التجارية ما لازم توقف. إذا في أي شخص يحاول يوقف الحركة بين الكويت والعراق وطبعا هذا مستحيل راح يتم. نعم يوقف إلى فترة معينة ولكن راح تستمر، والحياة لازم تستمر في النهاية.
0: وفي رؤية شبابية واعية يتحدث الصياد علي قاسم بنبرة متزنة وموضوعية، مبرزاً أهمية ثقافة الوعي البحري والالتزام بالترسيم الحدودي للابتعاد عن الأزمات التي تمس علاقات الأخوة والشاطئ الموحد.
3: طبعاً هذا المقترح يعني كلش مناسب ويفيد الطرفين، الدولة العراقية والدولة الكويتية بالأخص الصيادين، لأن على مود ما يسبب فد حزازية بين الدولتين ومشاكل تخلينا بموقف احنا بغنى عنه، فهذا التعاون يعني يسبب يعني فد ابتعاد عن المشاكل، يعني ما نحط نفسنا فد موقف احنا بغنى عنه، وبالتالي دولة الكويت يعني دولة شقيقة واخواننا ودولة مجاورة، واحنا يعني دولتين متشاطئات على نفس البحر. الصياد يعني لازم يثقف نفسه، انا اليوم مثلا ما اجي اطلع الصيد ما اتعدى الحدود البحرية مع الدول المجاورة، ما اخلي نفسي فد مشكلة يعني ابغنى عنها اضعاف اضعاف، راح يعرف الترسيم الحدود البحري بالتالي راح يصيد بكل اريحية، بالتالي ما راح يصير مشاكل وكل هاي الامور راح تنحل.
0: وحول الخطوط الرسمية والإجراءات التشريعية والتنفيذية للطلب يتحدث عقيل طالب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس البصرة بنبرة حازمة ومسؤولة، كاشفاً عن تحرك السلطات المحلية لتأطير هذه المبادرة عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المعنية.
4: السيد محافظ البصرة حمل هذا المقترح وطرحه أمام السادة أعضاء مجلس المحافظة، الكل أيد المقترح، تأسيس لجان تنسيق مشتركة تقوم بإدارة عملية عمل الصيادين وتسيير دوريات ورحلات مشتركة من القوات البحرية العراقية والكويتية، إضافة إلى ذلك خاطب وزارة الخارجية والحكومة بأن تأخذ دورها الصحيح في مسألة حماية المياه الإقليمية وحماية الصيادين وإتاحة الفرصة للصيادين للعمل والاسترزاق في المياه العراقية. هذا المقترح تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المحافظة ورفع

0: الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
1: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، إنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي، وجاي نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة إنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي، وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
0: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
2: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف في لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي، في مجال الموانئ، هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
0: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي. وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
3: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
4: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويرا استراتيجيا ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض. المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
5: اي بس فترة تسكرة اللي هو المنفذ والله جد اطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعة عيني، ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو انه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. انا طبعا كل سنة اخذ اجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
4: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
6: كل أمور هات ملوب الكويت وإهديك اللي كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم دولة الكويت هم إهني بلا شيء ما يقولون شيء عشان مشاكل وفرا. لا لا لا الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني ولا مرة. أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشاكل، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
4: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
7: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعية إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لن يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
4: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيدا بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
8: والله من تركيا جينا، وديت لحمل الكويت، وجيت لعراق، من عراق نروح على تركيا. صار لي 3 يومات هون طيب، ما بس مشكلة وهو زين باشوا طيبة. 7 يومات فتنا بالعراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صار لي 7 يومات طريق طيب كان، ما بي مشكلة.
4: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
9: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد المحافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضا الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة 40، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
4: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أمة تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بهالوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلاً، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبداً أبداً. نتشكر طبعاً دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكتير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريفها كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، لأن إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام الإسي كود أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الإسي كود. نظام الإسي كود لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرف، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايمز سكوير.
2: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، أحبتي مستمعي راديو تايمز سكوير، مستمعي برنامج القصة خون في رحلة وحكاية جديدة في حكايات تراثنا وفلكلورنا الشعبي العربي العراقي، رحلة نتمنى فيها وبها ومعها أن نكون عند حسن ظنكم وأن نقدم لكم الممتع والمفيد والجديد من الحكايات والعبر والقصص عن ماضي البلاد والعباد. حلقة اليوم راح نذهب بها إلى الحضارة العربية، الحضارة الإسلامية، معتقدات العرب فيما تتعلق بقضايا الطب، الطب الشعبي والطب البديل، حكايات وحكم ومعتقدات غاية في الإثارة. نتمنى في البداية أول مرة خلينا نسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي يسمعونا في الانترنت عبر منصات البودكاست ومنصات الجاردن. أتمنى يا ربي تكون الجميع بخير أنتم وأحبائكم. حلقتنا اليوم راح تكون عن معتقدات وتقاليد عربية قديمة من شبه جزيرة العرب في مواضيع متنوعة ومختلفة، ما ردنا نخصصها في شيء واحد. راح أتكلم عن معتقدات روحية ومعتقدات جسدية وطبية واجتماعية، في كثير من بها كثير من الحكمة والعبر والتصورات اللي تنقل لنا طبيعة حياة ومعتقدات وثقافة ووعي العرب في ذلك الوقت. أتوقع الحلقة راح تكون مميزة وممتعة وجديدة. أذهب إلى فاصل أول وننطلق في مشوارنا من القصة خون. حياكم الله.

نعم أصدقائي، خلينا في البداية نأخذ طرائق العرب في طرد كل ما يدخل بيتك بدون إذن. شيء غريب هذا، شلون يعني واحد يدخل البيت بدون إذن؟ هل هذا الشيء مادي، شيء معنوي؟ رح نأخذ حقيقة بيت الإنسان هو حصنه، وكل ما يدخل إلى هذا المكان الذي يرتاح به ويجد استقراره ويجد حالة من الهدوء به، يدخل المفروض يدخل بإذن. بالتالي الناس تستثقل الناس اللي يزورونك بدون إذن، يجوك بدون ما يتصلون بيك سابقا، بدون ما يعطوك علم. هاي تشوف بس الباب يندق ولأنهم شفتوا، ها شايفي هاي الحالة مزعجة. كل ما يدخل إلى البيوت بدون إذن، كانت العرب لها طرائق في طرد هؤلاء، عرفوها قبل أي شركة مكافحة. يعني في بدايتها الوزغ أو البرص. الوزغة حقيقة من الحيوانات الزاحفة ومن الحيوانات اللي تسبب رعب لسيدات البيت. يعني أنا أعرف إنه النساء ممكن يواجهن أسود ونمور ومعارك ضارية، لكن ما يقدر تواجه فأرة أو ما تقدر تواجه وزغة. تلقى ما نشوف وزغة حتى يعلو الصريخ ويعلو الهوسة وتصعد على القنفة، وخطية الرجال ينهبط عباله صار شي بالبيت. فالعرب يعني من قديم الزمان الوزغ موجود، حتى يقال أن هناك حديث نحن ننقل معناه، حقيقة ما نقدر نأكد صحته للرسول، عن قتل الوزغة. كيف كانوا العرب يتخلصون من الوزغ؟ حقيقة كانوا يتخلصون منه بقشر البيض، بيض قشور البيض، يخلونها في الزوايا، زوايا المنزل وفي مداخل المنزل. يعتقدون أن الوزغ كان يظن البيض يعود للأفعى، يعني من يشوف القشر البيضة بيضة الدجاجة يتوهمها أو يتخيلها هاي بيضة مال حية، فبالتالي يشرد، لأن الوزغة تخاف من الحية، تعرف أن الحية تأكلها تقتلها. فكان هذا واحدة من الطرائق. واحدة من الطرائق الأخرى كان الشيح، نبات الشيح، واحد من النباتات البرية الرائعة حقيقة، تنبت في العراق، تنبت في بلاد الشام. احنا مو هواي مهتمين بالشيح، ما نقرأ عنه. من كان يذكر سعد يوسف حقيقة عند قصيدة اسمها الفرات يذكر فيها الشيح. الشيح كانوا يعتقدون بأنه يطرد، نبات الشيح يطرد الوزغ من البيت. شو يسوون؟ يجيبون شيء من النبات ويربطونه على النوافذ والأبواب، يقول لك هذا يمنع دخول الوزغ بشكل تام إلى البيوت.

من الأشياء التي تطرد الزواحف والوزغ تحديدا هي الثوم والبصل. الثوم والبصل يخلونه كانوا أيضا عند المداخل رائحته قوية تطرد الوزغ من مخبئه، يعني تتخلي على المخبأ ما تطلع من المخبأ. وأيضا استخدام الفلفل الحار المطحون، كانوا يستخدمونه بطريقة البخور، يعني حرقونه، حرقون الفلفل الحار تكون رائحة قوية، وهي الرائحة تطرد الوزغ والزواحف من البيت على الفور. هسه هذا الوزغ كان من ضمن الأشياء التي تقلق أو تقض مضاجع العرب الحمام. الحمام تعرفون أنه هو صحراء، بيئة برية صحراوية حارة، فيلجأ إلى البيوت طلبا للفيء، طلبا للبراد، طلبا للجو المعتدل. فالحمام ما بي مضرة، حلو، بس أولا يوسخ يعني هذا الضروق مالته والمخلفات، صوته أحيانا قد يعني يكون مزعج للنائمين في لحظات راحتهم، وكذلك أنه طيران المفاجئ ممكن يسبب مشاكل. فكان بعض العرب حقيقة يطردون الحمام من بيوتهم. كيف يطردونه؟ العرب كانوا يعرفون ثلاثة أشياء يكرهها الحمام. هسه إذا واحد يسمعنا وبيته حمامة أو بالسطح حمامة مضوجته، خلي يطبق هاي الطرق، والعهدة على العرب، على العرب القدامى. ماذا كانت تكره الحمام يا ترى؟ حقيقة الحمام تكره الروائح الحادة والأسطح اللامعة وما يشبه الطيور الجارحة. وكان أيضا لهم طرائق، مثل يستخدمون الفلفل الأسود. الفلفل الأسود والثوم يرشونه على أماكن تجمع الطيور أو على الحمام، يقول لك هذا يطرد لأن بيه ريحة قوية نفاثة تأذي الطير، فيهاجر أو يطرد، يترك المكان ولا يعود إليه ثاني. كذلك استخدام الأسطح العاكسة. العرب كانوا يعلقون قطع معدنية لامعة تعكس الضوء، وهذا الضوء من ينعكس حقيقة يشكل يا إما إزعاج للحمامة يا إما مصدر خوف ورعب، يعني ضوء قوي يسلط عليها، فكانت حقيقة تهرب من المكان إذا موجود بسطح عاكس لماع قوي. من الأشياء اللي تخوف الحمامة المجسمات، والعرب كانوا حقيقة يستخدمون المجسمات، هم كانوا يحنطون الصقر، يحنطون البومة، فالحمام يهرب من أي شيء يشبه الطيور الجارحة. فكان اللي يريد يشرد الحمام يجيب له طير جارح ويحنطه ويحطه في أماكن تجمع الحمام، فلا يعود للحمام باقية في ذلك المنزل.

من طرائق إزالة الحمام عند العرب القدامى كانت إزالة الأعشاش فورا، يعني ما يخلوها تبني عش، وحتى لو بنت عش هي في مراحل الاكتمال، يعني لا يقلك لا تترك الحمامة تكمل العش مالتها، كل ما كان العش جاهز كل ما عادت الحمامة إلها وجلبت زوجها أو جابت بيضة هناك، وذا بيضة بعد هاي مصيبة لأن هاي شي طلعها بعد. فكانوا حقيقة يخربون أو يزيلون الأعشاش في حال إنشائها، في فترة إنشائها. نجي على الشيء الثالث اللي كان يضوج العرب في الدخول إلى منازلهم، ألا وهو الغربان. الغربان نذير شؤم، العرب ما يحب الأغراب، وكان كثير حقيقة من الأمثال الشعبية يطلقها، يعني أنحس من غراب، دلالة على أنه هذا نحس مثل ما الغراب نحس، بل هو أنحس من الغراب، دلالة على الغراب الناعب. أعتقد المسألة راجعة إلى الآية القرآنية التي ذكرت بأن الغراب كان هو من علم الإنسان طريقة دفن، قصة هابيل وقابيل، فبالتالي ارتبط بحادثة موت وحادثة قتل وحادثة دفن، وهذه كلها يعني أحاديث وقصص ومواضيع تكرهها العرب، يعني يكرهها أي إنسان حقيقة. فالغربان أيضا كانت تلجأ إلى البيوت. شلون كانوا يطردون الغربان؟ يقول لك الغربان كانت تطرد باستخدام الأشرطة اللامعة المتحركة. كيف يعني؟ يقول لك إنه يجيبون هذا الشريط ويعلقوه على الأشجار ويعلقوه على الأسطح، فالغراب يخاف من الضوء المتحرك ويهجر المكان. شوف ضوء شريط لماعي، أي شريط لماعي، ماش، معدن، المهم شريط يلمع، فهذا من يعلقوه يشوف الغراب ويخافه فيهرب. كذلك كانوا يستخدمون مجسمات الطيور الجارحة، تحديدا مجسم الصقر، يعني كان يثبت في المكان والغراب كان يظنه حقيقيا فيهرب من المكان. من وسائل طرد الغراب عند العرب القدامى في شبه الجزيرة العربية كان إزالة مصادر الطعام. يقول لك الطعام يجي على اليمن، يعني الغراب يجي على اليمن، يجي على مود الطعام، فأنا يعني مو بس أشيل الطعام، لا أشيل حتى القمامة المكشوفة، يعني بقايا الطعام المرمية في الفناء، في الحوش، منا يعني الزبالة، لأن الزبالة تحتوي على بقايا طعام، فأنا هذا يعني شي سوى بعد لافي علينا، يموت من الجوع، فيغادر المنزل، يغادر البيت بسبب إزالة بقايا الطعام أو الطعام المكشوف.

من الضيوف المكروهة ومن أخطر الضيوف غير المرحب بها عند العرب، خاصة كانوا يعيشون في بيئة صحراوية، هي الثعابين والعقارب. إلى الآن الثعابين والعقارب أحبتي تشكل مصادر رعب حقيقي عند البيوت اللي تسكن بالريف أو تسكن في مركز المدينة، لكن في مناطق قديمة، مناطق خلينا نقول صارت متهالكة، فبالتالي تكون ملجأ للجرذان والثعابين والعقارب. بس أكثر وجود للثعابين والعقارب حقيقة هي في المناطق المكشوفة، المناطق الصحراوية، المناطق اللي تكون بها نشاط الثعابين والعقارب أكثر. وطبعا العربي يخشى كثيرا من الثعبان، لأن الثعبان قاتل، ويخشى كان أكثر من العقرب، لأن سم العقرب قاتل خطير، والتعامل معه حقيقة ينبغي أن يكون تعامل حذر وحاسم وسريع، لأنه ماكو يعني أحيانا يكون بين حالة الوفاة وحالة النجاة دقائق معدودة. فكيف كان يتصرف العرب مع الثعابين والعقارب؟ حقيقة تستغربون أنه الحرمل المحروق هو واحد من الأشياء اللي كان يستخدمها أجدادنا في طرد الثعابين والعقارب من البيوت. شلون؟ بخور الحرمل يطرد الثعابين، هذا كان يعتقد العرب هالشكل، يطرد الثعابين من البيت بخور الحرمل، وخاصة الحرمل المخزن، يعني مخزون كان يستخدمونه أجدادنا حقيقة. كذلك كانوا يستخدمون الملح عند بيبان البيوت، عند الشبابيك، يعتقدون أنه الملح إلى دور بمنع الثعابين والعقارب من دخول المنزل. كذلك مادة الكبريت، هسه مادة الكبريت ما أدري حقيقة يعني شلون تم اكتشافها، بس المصادر تقول العرب كانوا يحرقون الكبريت في المخازن والأماكن المظلمة، لأنهم يؤمنون بأن الكبريت يطرد الثعابين ويطرد الزواحف الضارة اللي تشكل خطر على حياة الأطفال وكبار السن وحتى حياة الإنسان الطبيعي، يعني مو اللي يقدر يدافع عن نفسه، الكبير بالله والطفل ما يقدر يدافع، بس الثعابين خطورتها أنه حتى الكبير ممكن أن يتعرض غيلة أو وهو نايم خاصة إلى لدغة قاتلة منها. كذلك الخل المركز، كان العرب في شبه الجزيرة يرشون الخل المركز في الزوايا وشقوق المنزل ليمنع العقارب من الاختباء حتى يطلع وحتى يقدرون يقضون عليه ويكتلوه.

حياكم الله من جديد أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة من برنامج القصة أخون، مستمرين معكم. هذا راديو تايمز سكوير وأنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومعي الصديق العزيز أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. مستمرين معكم في معتقدات عربية ونتكلم عن ما يطرده كان العرب من بيوتها وطرائق التعامل مع الأشياء غير المرغوب بها في البيوت والمنازل، ونجي إلى القطط والكلاب الضالة. العربي كان حقيقة يربي الكلاب، لكن هناك كان كلاب ضالة لا يرغب بها، أو بطبيعة الحال يقول لك كناسة ما تحب الكلاب، كسانة يعني الله خالقني بشر أروح أنا أعيش ويا الحيوانات شنو السالفة، فما يحب الكلاب. هاي من حقه، مثل ما أنه ما يحب القطط أيضا من حقه. فكيف كان يتخلص؟ أحيانا القطط، ذاك اليوم أخويا يقول لي أنه إحنا قعدنا الصبح لقينا أماية جايبة سبع يعني بطن، جايبة سبع بزازين وبالطارمة فارشة ومسوية الهبيت. اللطيف مو هنا، اللطيف أنه هي ورا يومين طافرة وعايفة الجهال عايفة الجهال على أبو البيت حاير بيهم. كيف كان العرب يطردون القطط والكلاب الضالة؟ حقيقة كانوا العرب يعرفون أن القطة تكره الروائح الحامضة، مثل إيش؟ مثل الخل، فكان يرش في الأماكن التي تتكرر فيها أو تأتي فيها وتذهب، فتهرب من المنزل ولا تعود. كذلك قشر الحمضيات، يعني الليمون، البرتقال، السندي، الفاش، هذا كله ما تحبه، فكانوا يخلونه عند المداخل والحديقة والشبابيك وباب السطح، ريحته تبعد القطط. كذلك الفلفل الأسود المطحون، هذا يرش أيضا عند المداخل، ويقال أنه هو مجرد الشمة البزونة من بعيد وحتى الكلب حقيقة كان تبتعد فورا. نجي على حبيب الملايين، الجريزي والفار، هذولي مصيبة مصيبتهم، يعني مشيبين العالم. الجريزي واصل يعني واصل مواصيل بالذكاء، بحيث لا تزرني اخي كظة، لا تجبني في دويا. ذاك اليوم واحد يحكي لي يقول شهر كامل اركض ورا الجريزي، حتى بقلاوة حطيت له رد صيده وما قدرت اصيده. الجريزي مدلل. كيف كان العرب يتخلصون من الفئران والجرذان؟ حقيقة بالنعناع، باقة نعناع، كانوا يضعون زيت النعناع على قطن في كل زاوية وفتحة يتوقعون أن يخرج منها أو يدخل إليها الفار. الفار يكره ريحة النعناع ويهرب منها فورا. شنو بعد؟ القرنفل. القرنفل، حبوب القرنفل يضعونها في أكياس صغيرة وتوضع عند المداخل، عند بالكاونتر، بالنملية، بالخزائن، يصير نوع من الحاجز، حاجز طبيعي لا تتجاوزه الفئران والجرذان. بس أنا طبعا أشكك بهاي المعلومة، لو يمكن يجوز الجريزي يتطور يعني، ولا هو ما معقولة ما موجود في مطابخ أهلنا قرنفل أو فلفل أسود يستخدمونه، بس هم دول تطوروا الظاهر.

ومن الأشياء اللي كانت تطرد الجرذان والفئران كانت أيضا الفلفل الأسود والشيح. الفلفل الأسود كان يرش عند مداخل الجحور ورائحته، كان العرب يعتقد أن رائحة الفلفل الأسود تجعل الفأر يهجر المكان. نبات الشيح أيضا كانوا يربطونه في أقمشة ويضعونه عند كل مدخل، وهو من أقوى الطاردات الطبيعي. هسه احنا نكون نشوف لنا فتشيحة ها ونقرطفها وناخذها للبيوت. الشيح نبات رائع حقيقة، جميل حتى من يكون بكميات كبيرة يعطي منظر جميل للأرض. السناجب كانت من المكروهات. السناجب كانوا المظهر يبدو لطيف لكن كان يدمر الحديقة، يدمر الأسلاك. العرب المتقدمين كانوا ما يحبذون، فكانوا يستخدمون الفلفل الحار المطحون، يضعونها على النباتات يشمه فيهرب على الفور. كذلك المجسمات مثل ما قلنا في بداية الحلقة، مجسم طائر جارح مثل الصقر أو مجسم الحية، يخلون مجسم حية يم واحدة من الشجر يشوفه فيطفر أبو الشباب السنجاب لأن يخاف من أعدائه الطبيعيين. من يشوف أعداء الطبيعيين في المكان حقيقة يعتبر هذا المكان غير آمن فيهرب. كان أيضا من طرق الوقاية من السناجب أن العرب لا يتركون الثمار المتساقطة، التمر، نخل، تعرفون نخل بالبصرة، نخل في شبه الجزيرة كثير، فالتمر يوقع، السدر، النبق يوقع، بعض الأشجار المثمرة توقع، فكان دائما رأسا يلقطوها من الكعب فيمنعون الطعام، ومن تمنع الطعام تمنع السناجب وياها. أنا يقول لك أنا إيش عندي باقي هنا، أنا أروح أشوف لي غير ديرة أأمن بيها أكلي. نجي على الضفدع. حقيقة الضفدع مشكلته، الضفدع صوته مزعج قوي، ويكون عند البيوتات التي قريبة على المستنقعات، قريبة على الأنهار، خاصة اللي كانوا حقيقة قريبين على شط العرب، كانوا حقيقة يسبب لهم مشاكل خاصة في الليل ما يقدرون ينامون. فكان يأتي هو، يجي المي، يجي للرطوبة، تمنع الأسباب مالته، تقدر تمنع وجوده. ومن ضمن الأشياء اللي كانوا يستخدموها العرب أيضا الملح. الملح كان يرش عند المداخل، مداخل البيوت وعند الحديقة، يقول لك إنه الملح يهيج جلد العقروق، فيخلي يشرد مباشرة، يشرد على الفور. كذلك الخل المخفف بالماء يرش في الأماكن اللي يتجمع بها الضفادع لأنه يكره حموضته ويبتعد.

الأشياء التي كان يستخدمها العرب لإبعاد الضفادع من البيوت هو الكافور، كان يوضع عند المداخل وريحته تطرد الضفدع خاصة من الأماكن المغلقة. الأهم من هذا مثل ما قلنا هو إزالة أي تجمع للمياه الراكدة قرب البيت، لأن الضفدع لا يأتي إلى المكان بدون وجود الماء، امنع الماء تمنع الضفادع. نجي على آخر شيء اللي هو الخفاش. الخفاش حقيقة مشكلته لأنه جسمه مطواع، يعني ما بي عظامه هواي، فكان يدخل إلى المنازل من أي فتحة صغيرة. ومشكلة الخفاش أنه إذا دخل بالبيت يلطش هاللطشة، يعني كلش خروجه من البيت صعب حقيقة. فكانت يتحذرون من العرب بشكل كبير، فيستخدمون زيت النعناع. زيت النعناع كان يستخدم يوضع في الأماكن التي يختبئ فيها الخفاش لأنه يكره رائحة النعناع فيهرب. كذلك الكافور نفس الطريقة، مات الضفادع يوضع في الزوايا. ومعروف أنه الخفاش يكره الضوء القوي، هو يطلع أصلا فقط بالليل، فيستخدمون الأماكن إضاءة الأماكن المظلمة، يخلون بها نار، يخلون بها مصدر ضوء، فيهجرها على الفور مباشرة. الأهم من هذا كله هو سد الفتحات، كل الفتحات اللي بالسقف بس بالجدران الخفاش يدخل من فتحة بحجم الإصبع، فامنع الدخول قبل أن تحتاج إلى الطرد. هذا كان أسلوب العرب في الوقاية من الخفافيش. إذن كخلاصة، العرب كان سرهم الأكبر أنهم ما يكتفون بالطرد حقيقة، هم كانوا يمنعون الدخول أصلا باستخدام ثلاث قواعد ذهبية. أولا النظافة، حيوان منين يجي؟ يجي من الوسخ، يجي من الأكل المامموم، يجي من بقايا الطعام، فماكو طعام مكشوف، ماكو مي راكد، ماكو فتحات مهملة، هذه تخلي بيوتاتهم بعيدة عن الحيوانات. ثانيا سد الفتحات، كل شق كل ثقب يغلقوه بالطين باللبن الجبس لاحقا من اخترعوه، فبالتالي لا مدخل معناها لا يوجد دخيل إلى البيت. كذلك البخور، التبخير الدوري مرة بالأسبوع، بخور الشيح، بخور العود، بخور الكبريت، يطرد كل ما يختبئ بالزوايا. لكن احنا نقول ملاحظة مهمة فيما تخص مسألة التبخير أو استخدام البخور، أي شخص عنده بالبيت واحد عنده حساسية تحسس قصبات، ترى البخور مدمر بالنسبة لي أبو الربو، مدمر لأبو التحسس. حتى اللي ما عنده ربو عنده بس تحسس، لا تستخدم بخور يصير عنده ربو. أنا سامع حتى أنه فتوى يعني شرعية بأنه اللي عنده ربو بالبيت ما يصير يأذي، لأن هذا من أذية النفس، ما يصير يشغل البخور بطريقة تأذي أنه يختنق أو يصير له مشكلة.

احنا بما انه تكلمنا عن الزواحف ومن المهم ان نذكر كيف كانوا العرب حقيقة يتعاملون مع مسألة الزواحف، خاصة اللدغات. يعني تعرفون بالصحراء ماكو لا مستشفيات، لاكو ترياق، لاكو طوارئ، فالموت بالنسبة للعرب كان احيانا يمشي على اربع، يعني العقرب يمثل لهم الموت او الحية التي تنزلق بلا ارجل. حقيقة المعلومة اللي تصدم بهذا المجال انه العرب كانوا يفرقون بين اللدغات بدقة، واحيانا بدقة لا تصدق، يعني قبل ان يخترع المجهر. يعني كانوا يعرفون هاي اللدغة من اي حيوان اجت بمجرد النظر للجرح وبمجرد الاعراض الاولى، وكل لدغة طبعا عندها علاجها المختلف تماما. يعني لدغة العقرب اللي هو كان اخطر ما في الصحراء هو العقرب الأصفر اللي هو أخطر من الأسود، فعلاجهم الفوري هو ربط المنطقة فوق اللدغة فورا حتى يوقفون انتشار السم بالجسم. اللقطة الثانية وراء ما أنا يعني أقطع الشريان أمنع الانتشار، يمتصون السم من الجرح ثم يبصقونه بشرط أن لا يكون في الفم، فم الإنسان اللي يمص السم يكون الحلقة ما مجروح، لأنه بينتقل السم إلى ماذا؟ إلى داخل فم الإنسان الذي يساعد أو يسعف. ثالث طريقة أو ثالث خطوة، كانوا حقيقة يحرقون موضع اللدغة بالنار. الحرارة تحلل بروتين السم، والعلم أثبت أنه سم العقرب بروتيني، والحرارة تدمر البروتين قبل أن يصل إلى الدم. فكانوا حقيقة، وهي جتهم من التجربة بالمناسبة، يعني من قد ما خسروا من أحبائهم ماتوا في لدغات العقارب وصلوا إلى هذه الطرق. إضافة لعلاج العقرب، العرب كانوا يضعون فورا الثوم المهروس على اللدغة. ابن سيمنة كان يقول أن الثوم يحلل السموم ويمنع انتشارها في الجسم، والعلم أثبت أنه أكو مواد ومركبات في الثوم ترتبط ببروتينات السم وتبطل مفعولها. كذلك البصل المقطع كان له دور بامتصاص السموم خاصة من الجلد، بفعل قدرة عنده يسموها الخاصية الإسموزية. لدغة الأفعى تختلف، العرب قسموا الأفاعي إلى سامة وإلى سامة ببطء وإلى غير سامة، وكانوا يعرفون الفرق من شكل الرأس ومن شكل الجسم. فعلاج الأفعى الخطوة الأولى كان أنه لا تتحرك أي حركة الملدوغ بالأفعى، وهاي ممكن تفيدنا حتى الآن هذه الملاحظات، لازم ما يتحرك، لأن الحركة تسرع ضخ أو وصول السم إلى القلب. الخطوة الثانية يشقون الجرح بسكينة نظيفة ويخرجون أكبر كمية من السم، يعصروها بحيث الدم يطلع، الدم من يطلع يدفع السم وياه لخارج الجسم. وهي طريقة ممتازة حتى ينجرح جرح بالشارع بسمار يطب بإيده برجله يعصر، لأن هذا الدم يصير نوع من الغسل، غسل من الداخل إلى الخارج. الخطوة الأخرى أنه يكوون جرح بالنار من أجل أن يحللون بروتينات السم مثل ما قلت.

بالنسبة لترياق الأفعى، ترياق العربي كانوا حقيقة العرب يحضرون خليط من الثوم والبصل والملح ويضعونه على الجرح، وكان ينطون المصاب أو الملدوغ يخلوا له زيت الزيتون مع ثوم ويشربه بشكل فوري. وكان أكو كلام لابن سينا أنه الثوم والزيت سوية يبطئان وصول السم إلى الأعضاء الحيوية ويعطون وقت للجسم لكي يقاوم. طبعا العلم لاحقا أثبت أن الدهون تبطئ امتصاص السموم في الجهاز الهضمي وفي الدم. نجي إلى أخيرا لدغة النحل. العرب كانوا يعرفون لدغة واحدة لا تقتل، يسمونها لا تقتل الصحيح، لكن عشرات اللدغات هناك بها خطورة. كان يعرفون بعض الناس يموتون من لدغة واحدة، وهذا يسمى اليوم الحساسية المفرطة، وهذول علاجهم الفوري هو إزالة الإبرة، يعني إبرة النحلة بالضغط الجانبي مو بالضغط للداخل. وأيضا كانوا يضعون الطين البارد على اللدغة حتى يقللون حرارتها، وحتى يعتقدون أنه يمتص، يعني بخاصية للامتصاص يمتص السم ويخفف الألم. ومن طرائقهم أيضا العسل، يضعون العسل على الجرح ويعتبرونه مضاد التهاب فوري. إضافة للنحل وحقيقة صادمة، العرب اكتشفوا شيئا يعني لم يصل إليه العلم إلا مؤخرا، أنه سم النحل نفسه يعالج أمراض كانوا يعني يعانون منها. فكانوا يتركون النحل يلدغ بعض المرضى في مناطق محددة لعلاج آلام المفاصل. طبعا العلم الحديث يستخدم اليوم في علاج التهابات المفاصل والتصلب اللويحي بعض طرائق لدغات النحل.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر. الوقت أدركنا اليوم، حلقتنا كانت عن معتقدات عربية في شبه الجزيرة العربية عن مسألة الزواحف وحماية البيوت من الطيور ومن الحيوانات ومن الزواحف غير المرغوب بها، وشيء عن بعض علاجات العرب لمسألة لدغات الأفاعي والعقارب والنحل. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن. في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة ينقطع التيار الكهربائي الوطني، ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات، بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
4: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي، واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
3: شهادة أبو أحمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج، لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
5: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهد والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
3: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
6: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
3: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
7: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء الضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
3: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: الكتابة بلغة الجحيم، غزة في الأدب الفلسطيني. الكلمات هي الأخرى خرساء ومتشحة بالسواد، فما الذي ستفعله البلاغة العربية اليوم من خطابات قومية صارت خانعة وهزيلة، أو قصائد غلقت على نفسها طويلاً؟ ما الذي تفعله الكتابة في وجه المجازر والإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقية التي تقترفها إسرائيل في حق قطاع غزة؟ النيران تلتهم الجميع، إنها تحرق اللغة العربية ذاتها عبر البيانات الغربية التي تعطي إسرائيل حق الدفاع عن نفسها أمام المدنيين أصحاب الأرض والحق. اللغة تعادينا ونحن نتواطأ أيضاً. إذن بأي لغة نكتب إبادة غزة؟ هل نكتب بلغة الجحيم؟ عند هذا الحد يأتي الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي لا يزال صوته حياً وسط الحرب الدامية ليدعونا للتوقف عن الكتابة بلغة الندب. فغزة كما عرفها هو وأدرك سرها لا تحب النواح، إنها تعرف شيئاً واحداً فقط، المقاومة. فالغارات التي سوت أكثر من 60 حياً سكنياً بالأرض لا يمكنها أن تقتل الهوية، هوية الإنسان الفلسطيني المقاوم منذ الأزل. بيد أن هذه الهوية تحتاج إلى من يدافع عنها ويثبتها في الأعماق إزاء محاولات تذويبها في مياه العولمة، وكذلك عبر سياسات التغريب الهادفة إلى نزع الهوية عن الفلسطيني والعربي، وهو ما انعكس بشكل سلبي على حضور القضية الفلسطينية في الكتابات الأدبية. فانزوى الأدب المقاوم بعيداً عن أعين محبي أدب الكتابة الذاتية، والنصوص المفتوحة المتحررة من فكرة الأجناس الأدبية وصار الأدب الفلسطيني المقاوم شيئاً من الماضي تماماً، مثلما ينظر البعض إلى القضية الفلسطينية كشيء قديم انتهى مع العصر الجديد، عصر الانفتاح والتطبيع والسماوات المفتوحة والمواطن العالمي، حتى أن كلمة الهوية صارت سبة في وجه من يؤمن بها.

لا يزال هناك أدب مقاوم للسياسات الإسرائيلية في فلسطين حتى من جانب أدباء المهجر، ولعلنا هنا يجب أن نذكر رواية الكاتبة الفلسطينية المقيمة في العاصمة الألمانية برلين عدنية شبلي، حيث رفض معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تكريم الكاتبة ومنحها الجائزة التي فازت بها عن روايتها تفضيل ثانوي التي تسرد بها رؤيتها لأحداث 1948. اتهمت عدنية بمعاداة السامية وواجهت هجوماً في برلين التي روجت ومولت وأقامت مؤسسات للدفاع عن حرية التعبير. هذه الحرية التي تكاد تصبح اليوم نقيض كل ما يمت بصلة للحرية الإنسانية وليس لحرية التعبير فقط. وبرغم ما طال الأدب المقاوم من تهميش وإقصاء إثر عمليات السلام التي وقعتها بعض الدول العربية مع دولة إسرائيل وما ترتب على ذلك من تقويض للقضية الفلسطينية، إلا أن مسيرة الأدب الفلسطيني زاخرة بالكثير من الأسماء اللامعة.

وكانت فلسطين الواقعة تحت الاحتلال محركهم صوب الكتابة، بل كانت هي روايتهم الحقيقية التي قدم بعضهم حياته ثمناً لها. وعلى رأس هؤلاء غسان كنفاني الذي اغتاله الموساد مع ابنة أخته في بيروت، وإيميل حبيبي في روايته المهمة التي تغوص في أعماق الجرح الفلسطيني، الوقائع الغربية لاختفاء سعيد أبي النحس، وإبراهيم نصر الله صاحب المشروع الأدبي في توثيق السردية الفلسطينية وتاريخها. ومن الأصوات النسائية نذكر سحر خليفة في روايتها ربيع حار، وكذلك الكاتبة المصرية رضوى عاشور في روايتها القنطورية. وهناك الكثير من الروائيين العرب الذين انشغلوا بالقضية الفلسطينية، وربما كانت قضيتهم الكبرى، مثل الروائي إسماعيل فهد إسماعيل صاحب رواية على عهدة حنظلة، وهي توثيق لحياة المناضل الفلسطيني ناجي العلي الذي اغتيل في لندن عام 1987، كما أن باب الشمس لروائي اللبناني إلياس خوري تعد من أهم الأعمال الأدبية التي وثقت القضية الفلسطينية. نعود إلى غزة التي تقصف الآن، ولأنها لا تحب النواح والبكاء، فعلينا أن نذهب إلى محمود درويش، لأنه من اكتشف سرها في نصه الملحمي الحارق، الذي يصلح أن يكون وثيقة أو معلقة على صدر غزة المقاوم. صمت من أجل غزة، تحت هذا العنوان كتب درويش نصه ضمن نصوص كتابه يوميات الحزن العادي. إنه يقدم غزة المقاومة المتجردة من الخطابات الجوفاء والقصائد، غزة التي لا تعرف شيئا سوى أحكام قبضتها على عنق المحتل، لأنها تريده أن يخرج من ثيابها، تريده أن يرحل وفقط. يقول درويش: تحيط خاصرتها بالألغام وتنفجر، لا هو موت ولا هو انتحار. إنه أسلوب غزة في إعلان جدارتها بالحياة منذ سنوات، ولحم غزة يتطاير شظايا قذائف، لا هو سحر ولا هو أعجوبة، إنه سلاح غزة في الدفاع عن بقائها في استنزاف عدوها. وكلما ابتهجت إسرائيل بانتصاراتها في ذبح غزة مراهنة على الزمن الذي ربما يدفعها للاستسلام، كانت تنفجر من جديد وتخدش وجهها، لأن الزمن في غزة ليس عنصرا محايدا، إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل، ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة. الزمن هناك لا يأخذ الأطفال توا من الطفولة إلى الشيخوخة، ولكنه يجعلهم رجالا في أول لقاء مع العدو. ليس الزمن في غزة استرخاء، إنه اقتحام الظهيرة المشتعلة. يخبرنا درويش أن القيمة الوحيدة لمن هو تحت الاحتلال هي مقدرته على مقاومة الاحتلال، أما غزة فقد أدمنت هذه القيمة النبيلة القاسية، فهي لم تتعلمها من الكتب الدراسية أو تأخذها من أفواه المثقفين ولا من الأناشيد والقصائد، لكنها تعلمتها بالتجربة الحية. ولم يكن ذلك في يوم من الأيام للدعاية والتصوير، فغزة تكره الكاميرات، إنها تقدم نفسها كما هي بلا تجميل، لأنها لا تعبأ بصورتها أمام أحد. إن غزة لا تتباهى بثورتها، إنها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتسكب دمها، وغزة لا تتقن الخطابة، ليس لغزة حنجرة، مسام جلدها هي التي تتكلم عرقا ودما وحرائق. من هنا يكرهها العدو حتى القتل، ويخافها حتى الجريمة، ويسعى إلى إغراقها في البحر أو في الصحراء أو في الدم. وليست غزة بالنسبة لدرويش أجمل وأرقى المدن، ولكنها الأكثر قدرة على تعكير مزاج العدو، لأنها برتقال ملغوم، وأطفال بلا طفولة، وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء بلا رغبات، ولأنها كذلك فهي أجملنا وأصفانا وأكثرنا جدارة بالحب.

سر غزة كما يقول درويش ليس لغزاً بل يكمن في مقاومتها الشعبية المتلاحمة. هذه المقاومة التي لم تتحول إلى وظيفة أو مؤسسة، ومن ثم فحتى لو انتصر علي الأعداء وزرعوا الدبابات في أحشاء أطفالها، فغزة لن تكرر الأكاذيب ولن تقول

للغزاة نعم ولن تستسلم، لكنها ستستمر في الانفجار. هكذا رأى محمود درويش روح غزة المقاومة التي يتمزق لحمها للآن، وهي منكبة على الجوع والرفض والعطش والحصار دون أن تستسلم أو تنسى هدفها، وهو النضال لطرد المحتل. أما غسان كنفاني، هذا المناضل الذي سخر قلمه من أجل قضية بلاده، فكان دائماً في جحيم المعركة، هو الذي خلد الكثيرين والكثيرات من أبناء وطنه في أعماله الأدبية، ومن بينهم نادية الصبية ابنة 13 عاماً التي كانت تحت القصف هي وأفراد أسرتها، وجراء ذلك بترت ساقها أثناء إحدى الغارات على غزة.

0: ما الذي كان سيفعله الشاعر المناضل معين باسيسو لو كان بيننا الآن ورأى الحي الذي شهد طفولته وهو يسوى بالأرض وتحت أنقاضه تلاميذ مدرسة مخيم البريج؟ هذا الشاعر الذي ولد في حي الشجاعية بغزة عام 1926، وكانت غزة كما قال محمود درويش ملكية شخصية لمعين باسيسو، والشعر عالمه الخاص، بدونه كانت غزة ستكون ناقصة. لباسيسو رحلة نضالية طويلة مع قضية وطنه، لقد كان دائماً في جحيم المعركة، منخرطاً في العمل السياسي والحزبي، معلماً بالمجان للطلبة اللاجئين في غزة بعد النكبة، شاعراً وثورياً، حتى أنه وهو في أحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى غزة كتب يقول: لقد كانت قضبان القطار تكتب منشوراً جديداً، وكانت هذه قصيدتي الثورية التي ذهبت بها إلى وطني. أما مسرحيته شمشون ودليلة المستلهمة من الأسطورة الشهيرة فما أحوجنا اليوم إليها، في هذه المسرحية الشعرية لوت غزة ذات يوم قرني شمشون، وأرغمت هذا الثور الصهيوني الذي كان في عضلاته أول بذور الصهيونية، والذي كان يربط قصاصات النيران في ذيول بنات آوى ويطلقها في زمن الحصاد لتحرق قمح أجدادنا الفلسطينيين القدامى، أرغمته على أن يفعل رغم إرادته شيئاً مفيداً، أن يجر طاحون المحصرة وأن يكتب معادلة موته: السم الصهيوني ضد الزيت الفلسطيني. كان معين باسيسو على رأس من هندسوا وفجروا انتفاضة مارس التاريخية ضد مشروع إسكان وتوطين اللاجئين في شبه جزيرة سيناء عام 1955، وكان أول شهيد فلسطيني يسقط رمياً بالرصاص في الشارع هو شهيد الحزب الشيوعي في قطاع غزة حسني بلال، سقط وهو محتضناً شعار الحزب: كتبوا مشروع سينا بالحبر وسنمحو مشروع سينا بالدم. وهذا هو الشعار الذي يرفعه قطاع غزة اليوم، وهم يتعرضون لإبادة جماعية رافضين الخروج من أرضهم وتصفية قضيتهم.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس.

0: خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس، المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

حروب كرتونية باردة، ماشا المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دم الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا إنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي، ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك. والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل 20th century، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة. فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة، حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك، لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكارتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
2: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئاً يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديداً في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
3: إحنا اليوم نتطلع إلى دولة مؤسسات، نتطلع إلى دولة يسودها القانون. قضية وجود أسلحة متوسطة وأسلحة أكثر من متوسطة عند العشائر، أعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وأيضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الأصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب أن يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن رادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقول لهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
2: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
3: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
2: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثا عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
4: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جدا، خصوصا أن الاستثمار أو كما يقولون بأن رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
2: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
5: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح، ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى لسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
2: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهدداً بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
4: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
2: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
6: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
2: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
1: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
1: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
4: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا من 25 حد 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
1: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
2: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت، وتوقفت الموازنات أيضا. إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
1: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترودولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
5: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
6: سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
7: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
0: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

وفي محورنا الأول بعد 80 عاما على وفاة الاقتصاد البريطاني جون كينز، لا تزال أفكاره حاضرة بقوة في النقاشات الاقتصادية.

0: أحبتي المستمعين، الأفكار الاقتصادية والمعاني التي تدور حول الاقتصاد وعلم الاقتصاد كلها تتشابك إن صح التعبير مع المفاهيم الإنسانية. يعني عندما الاقتصاد يكون بعيدا عن المفاهيم الإنسانية، هنا احنا ندخل بمشكلات الرأسمالية المتوحشة مثل ما يسميها اليوم الكثير من علماء الاقتصاد وعلماء السياسة اللي ما زالوا يحتفظون ببعض البواعث الإنسانية. لماذا؟ لأن الاقتصاد إذا لم يراعي الفقير، إذا لم يراعي البشرية، إذا لم يراعي الإنسانية، ما لا يصبح اقتصادا تنمويا، إنما يصبح اقتصادا رأسماليا متوحشا. وعندما أقول رأسمالية متوحشة لا أقصد أني أضرب الرأسمالية عرض الحائط. طيب ما هي الرأسمالية اليوم؟ عمود الحياة، عمود الإنسان، يكون يعني بصراحة واقعي. الرأسمالية اليوم، العراق هو بلد رأسمالي. عندما أقول رأسمالي باعتبار يعني السوق الحرة المفتوحة، الناس التي تتملك، الملكية عند بعض الأفراد عالية جدا، عند بعض الأفراد معدمة جدا، لا يوجد تساوي أو مساواة عفوا. إحنا في عصر اللا عدالة، فلذلك مفاهيم من مثل العدالة الاجتماعية أصبحت مفاهيم بصراحة يوتوبية، تخيلية، طوباوية، سميها ما شئت. من الصعوبة بل من المستحيل في ظل الظروف الراهنة أن تتحقق. حتى أصبح التفكير بها هو ضرب من الخيال، هو ضرب من الأحلام، هو يعني بصراحة ما أعرف شنو أسميها، ولكن هي يعني التفكير بالعدالة الاجتماعية، التفكير بالمفاهيم العدالوية، التفكير بالمفاهيم الإنسانية أصبح من الماضي. اليوم العجلة الاقتصادية الرأسمالية تتحرك وبسرعة وتسحق كل من أمامها. لذلك نشوف دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الدول الرأسمالية الكبرى، حتى الصين يعني انخرطت اليوم بالرأسمالية المتوحشة بصراحة. أصبحت هذه الدول تتعامل مع البشرية كأرقام. يعني الاقتصاد ما أصبح ينظر إلى تحسين جودة الحياة، كذب. تعزيز قيم مثل الصداقة والثقافة والفنون بين الشعوب، أبدا. لذلك هي هذه رؤية الاقتصاد البريطاني جون كينز، أنه الاقتصاد عندما يتحول أداة للتنمية البشرية، تنمية الأفراد إنسانيا، معرفيا، ثقافيا، بصراحة أصبح من يعني الصعب بل من المستحيل أن تتحقق كل هذه المفردات. لذلك نجد أن بعض الدول التي ما زالت تحافظ على رفاهية الفرد وتعلي من قيمته مقابل قيمة الاقتصاد هي دول العدالة، هي هذه العدالة. يعني مثلا دولة مثل قطر لم تسجل حالة من حالات الفقر، دولة عدالة اجتماعية. هسا واحد يجي يقول لي لا، مو هو نظام استبدادي يقوم على حكم الفرد. طيب أنا شو اللي بحكم الجماعة إذا كانت ما متحققة عندي العدالة الاجتماعية؟ خلي يحكمني الفرد المستبد ولكن يحقق لي صفر فقر في البلاد، يحقق لي صفر بطالة، مو آلاف الشباب ساكنين في البيوت لا يملكون مصروف يومهم. هذه مشكلة. لذلك ينبغي بصراحة التفكير وبجدية وبعمق التفكير لتحقيق حياة أفضل، لأن الاقتصاد عموما هو وسيلة لكي نحقق من خلالها حياة أفضل. هو مو فقط وسيلة لتسيير حركة الحياة اليومية في الدولة وإنشاء المجمعات الاستثمارية والعمارات الاستثمارية والشوارع الفارهة، لا، رفاهية الفرد أهم من هذا الستركتشر، خلينا نسميه. هو مهم يعني بلا شك، الشارع النظيف والعريض والجميل والتأثيث هذه مهمة، ولكن رفاهية الفرد أهم من هذه التفاصيل. للأسف لا نجد في الكثير من الدول، ومنها يعني بشكل أو بآخر العراق، التركيز على هذا المفهوم. يعني رفاهية الفرد دائما تكون في آخر سلم المفاهيم الاقتصادية التي تعتمدها الدولة تعتمدها الشركات وتعتمدها المسؤوليات العامة المرتبطة بها أو المنظمات والشركات المرتبطة بهذا المفهوم. لذلك تبني سياسات تقوم على أسعار الفائدة منخفضة، تشجيع الإنفاق والاستثمار، تقليص نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والدائنين بهدف دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي. هذه هي رؤية الاقتصادي البريطاني الكبير جون ماينرند كينز. لذلك حقيقة احنا مثل هذه الرؤى نعتز بها، مثل رؤية ماركس للاقتصاد. هسه صحيح ان الماركسية اصبحت من الماضي، ولكن هي ماذا كان اساسها؟ دعاماتها الاساسية الماركسية هو اقامة العدالة الاجتماعية، انه مو ناس متخمة من الاموال والاستثمارات والفلوس وناس معدمة، ما ممكن، يجب أن تتحقق العدالة الاجتماعية بمفاهيمها البسيطة، مفاهيم الفتوة وغيرها، حركات العيارين والشطار اللي اشتهرت في زمن الدولة العباسية. لماذا ظهرت هذه الحركات؟ ظهرت بسبب الظلم الاجتماعي، أرادت أن تحقق العدالة الاجتماعية. هذه الحركات هم وقعت بأخطاء، ولكن كان لها دور أن تأخذ من أموال الأغنياء وتعطي للفقراء. احنا هسه ما مطالبين بهذه الطريقة، احنا مطالبين بأن يعني الدولة، المؤسسات الاستثمارية وغيرها مطالبة بأن تشتغل على رفاهية الفرد وتشتغل على إبعاد شبح البطالة، أن تتحرك الحكومة لإدخال استثمارات ضخمة في مجالات أخرى غير النفط. بصراحة احنا سنشوف التحركات اليوم فقط النفط، والنفط الحمد لله صارنا فترة ما نصدر بسبب المشكلات الأمنية الخطيرة التي تعتري المنطقة برمتها، بل يعني تخيم على العالم بأجمعه. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: بعد 80 عاما على وفاة الاقتصادي البريطاني جون ماينرد كينز، لا تزال أفكاره حاضرة بقوة في النقاشات الاقتصادية، سواء لدى مؤيدي تدخل الدولة في الاقتصاد أو المدافعين عن اقتصاد السوق. في وقت يعيد كتاب جديد لمؤرخ الاقتصاد روبرت سيكيدلسكي إحياء الجدل بشأن الأسس الفلسفية التي صاغت المدرسة الكينيزية، وترى صحيفة وول ستريت جورنال في مراجعة لكتاب كينز لعصرنا أن سيكيدلسكي الذي يعد أبرز من أرخ لحياة كينز لا يكتفي بعرض أفكاره، بل يدافع عن تطبيقها في القرن 21 من خلال توسيع دور الدولة في إدارة الاقتصاد. وتوضح وول ستريت جورنال أن الكتاب ينطلق من فكرة مفادها أن فلسفة كينز سبقت نظرياته الاقتصادية، إذ تأثر خلال دراسته في جامعة كامبريدج بكتاب الفيلسوف جورج إدوارد مور الذي دفعه إلى رفض النظرة النفعية التقليدية والتعامل مع الاقتصاد باعتباره وسيلة لتحقيق حياة أفضل لا مجرد أداة لزيادة الثروة. وبحسب الصحيفة انعكس هذا التصور على رؤية كينز للاقتصاد باعتباره علما أخلاقيا يهتم بتحسين جودة الحياة وتعزيز قيم مثل الصداقة والثقافة والفنون، وليس مجرد دراسة للأسواق والأرقام. وترى المراجعة أن هذا المنظور قاد كينز إلى تبني سياسات تقوم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتشجيع الإنفاق والاستثمار وتقليص نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والدائنين بهدف دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي. لكن وول ستريت جورنال تعتبر أن هذه السياسات ساهمت لاحقا في إضعاف الضوابط التي تكبح التضخم، وأسهمت في موجة التضخم المرتفعة التي شهدتها الاقتصادات الغربية بين 60s و 80s القرن الماضي، معتبرة أن الاعتماد على الإنفاق بالعجز والسياسة النقدية الميسرة أدى إلى زيادة الطلب بوتيرة تجاوزت قدرة الاقتصادات على توفير السلع والخدمات. وتشير الصحيفة إلى أن الكتاب يعيد أيضا إحياء السجال التاريخي بين كينز والاقتصادي فريدريش هايك الذي كان يرى أن الأسواق الحرة وسيادة القانون تمثلان أساس الازدهار الاقتصادي والحرية الفردية، بينما يعتقد سيكيدلسكي أن كينز كان أكثر اهتماماً بتمكين الإنسان من تحقيق حياة أكثر ازدهاراً بعيداً عن القيود الاقتصادية. ورغم انتقاداته لهايك، يقر سيكيدلسكي بحسب الصحيفة بأن الرجلين اشتركا في الدفاع عن الحضارة الليبرالية في مواجهة التيارات المتطرفة، وإن اختلفا جذرياً حول الوسائل. وفي ختام مراجعتها، ترى وول ستريت جورنال أن دعوة سيكيدلسكي لكنزية حديثة تقوم على توسيع إعادة توزيع الدخل وزيادة الإنفاق الحكومي وضمان وظائف في القطاع العام ستؤدي إلى توسيع تدخل الدولة في الاقتصاد على نحو قد يضر بالإنتاجية والحرية الاقتصادية، معتبرة أن الدفاع عن أفكار كينز بهذه الصورة يتجاوز إرثه الفكري ويطرح تساؤلات جديدة بشأن مستقبل الاقتصاد الليبرالي.
0: إذن أحبتي، توضح وول ستريت جورنال إن الكتاب ينطلق من فكرة مفادها أن فلسفة كينز سبقت نظرياته الاقتصادية، إذ تأثر خلال دراسته في جامعة كامبريدج بكتاب الفيلسوف جورج إدوارد مور الذي دفعه إلى رفض النظرية أو النظرة النفعية التقليدية والتعامل مع الاقتصاد باعتباره وسيلة لتحقيق حياة أفضل لا مجرد أداة لزيادة الثروة وتكديسها بحسب الصحيفة. انعكس هذا التصور على رؤية كينز للاقتصاد باعتباره علما أخلاقيا يهتم بتحسين جودة الحياة

تعزيز قيما مثل الصداقة والثقافة والفنون، وليس مجرد دراسة للأسواق والأرقام. وترى المراجعة أن هذا المنظور قاد كينز إلى تبني سياسات تقوم على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة وتشجيع الإنفاق والاستثمار وتقليص نفوذ أصحاب رؤوس الأموال والدائنين بهدف دعم التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي محورنا الثاني علماء في جامعة ناتيانغ التكنولوجية بسنغافورة يكتشفون آفاق جديدة علمية.

أحبتي، التجارب الجديدة في مجال التكنولوجيات الفائقة رائعة جدا. يعني إحنا هنا نتحدث عن من الممكن أن تكون هنالك آفاق أخرى في التكنولوجيا الحديثة، في الهواتف، في الشرائح الإلكترونية، في الحاسبات، في بشكل يعني كبير تتحقق بشكل كبير هذه المفاهيم. التركيبات الضوئية اللي اكتشفوها علماء في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، واللي تقوم على توجيه شعاع ليزر نحو قرص دائري صغير، هذه التراكيب بدلا من المواد الاصطناعية المعقدة والمكلفة التي تستخدم في الحواسيب والتي تستخدم في بعض الأجهزة الإلكترونية الفائقة. طبعا هذه التراكيب نسميها السكروميونات الضوئية، يتطلب أو تدخل عفوا في الكثير من شرائح الحاسوب، وتحتاج أيضا عندما تدخل في شرائح الحاسوب راح نصنع من عندها أعداد كبيرة نتحكم فيها بسهولة، نقراها بسرعة، وبالنتيجة تسرع عفوا هذه من حمل المعلومات ومن إيجاد تشكيلات إلكترونية كبيرة جدا تدخل في الصناعات المتقدمة. إذن العالم بصراحة إلى أين؟ يعني إحنا مقابل اليوم إحنا نتحدث مثلا عن مفاهيم زرع الشرائح في أدمغة البشر، يتحدث عنها هذا إيلون ماسك في يعني صاحب شركة سبيس إكس. إذن نحن أمام تقدم تكنولوجي فائق. هذه التكنولوجيا الفائقة تستخدم اليوم اللي هي السكروميونات الضوئية في الاتصالات الضوئية ونقل المعلومات عبر ماذا؟ عبر الضوء. احنا قبل كنا ننقل المعلومات عبر الى الان عفوا اللي هو الليف الضوئي، الاوبتيكال فايبر اللي هو يتوزع بالمناطق وغيرها، ولكن اليوم الاتصالات الضوئية تتحدث عن نقل المعلومات بالضوء نفسه، الحوسبة الضوئية، معالجة المعلومات، تخزين المعلومات بتقنيات تعتمد على الحالات المتغيرة للضوء، المجاهر، الاستشعار الدقيق، البصريات،

0: لا، احنا هنا نتحدث على ان المعلومات ممكن ان تعرض امامنا، مجرد انه حركة من ايدينا تعرض المعلومات امامنا بشيء اشبه بالخيال العلمي، على مود نقرب لكم الصورة. يعني بصراحة احنا امام مفهوم خيال علمي جديد ولكنه سيتحقق. شلون المفاهيم هسه اللي احنا نتحدث عنها السوشيال ميديا وغيرها، كان العلماء يتصوروها في العقود الماضية، يتصورون ان الانسان بضغطة زر تطلع على صورة انسان اخر في مكان اخر من الكوكب وفيديو الى اخره. لا، اليوم اصبحت واقع. طيب، اذا نحن امام تمفصلات، خلينا نسميها تقنية جديدة. هذه التمفصلات التقنية الجديدة تعتمد على أفكار وبنى علمية العلماء مستمرين فيها. هذه الأفكار والبنى العلمية تؤدي فيما تؤدي إليه إلى تطور تكنولوجي فائق. نحن أمام السكرومينات الضوئية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: تمكن علماء في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة من إنتاج تراكيب ضوئية معقدة تعرف باسم السكرميونات الضوئية، باستخدام تجربة شديدة البساطة تقوم على توجيه شعاع ليزر نحو قرص دائري صغير. والمفارقة أن الطريقة تعتمد على ظاهرة بصرية معروفة منذ أوائل القرن التاسع عشر تسمى بقعة بواسون، بدلا من المواد الاصطناعية المعقدة والمكلفة التي كانت تستخدم عادة لتوليد هذه التراكيب. وتظهر بقعة بواسون عندما يسلط ضوء مترابط مثل ضوء الليزر على قرص معتم، وبحسب ما نتوقعه في حياتنا اليومية ينبغي أن يكون مركز ظل القرص مظلما تماما، لكن الضوء ينعطف حول حواف القرص ويتداخل خلفه، فتظهر نقطة مضيئة صغيرة في قلب الظل. وكانت هذه الظاهرة من الأدلة التاريخية المهمة على الطبيعة الموجية للضوء، إذ أوضحت أن الضوء لا يتحرك دائما في خطوط مستقيمة، بل يمكنه الانتشار حول حواف الأجسام والفتحات الصغيرة. الإسكرميون ليس جسما ماديا منفصلا مثل الذرة أو الإلكترون، بل نمط منظم ومستقر في اتجاهات إحدى الخصائص الفيزيائية، ويمكن تخيله بوصفه مجموعة كبيرة من الأسهم، يشير كل سهم إلى اتجاه مختلف، لكن الأسهم جميعا ترتب نفسها في شكل دائري ملتف يشبه دوامة صغيرة أو أشواك قنفذ. في الإسكرميونات الضوئية تمثل هذه الأسهم اتجاهات خصائص الضوء مثل الاستقطاب أو المجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي. لماذا تعد الطريقة الجديدة مهمة؟ كانت الطرق السابقة لإنتاج الإسكرميونات الضوئية تعتمد غالبا على المواد الخارقة، وهي مواد تصنع من وحدات مجهرية مرتبة بعناية كي تتحكم في الضوء بطرق لا توفرها المواد الطبيعية، وقد يتطلب تصنيعها تجهيزات دقيقة ومكلفة، كما أن أي تعديل في خصائص إسكرميون قد يلتزم إعادة تصميم البنية نفسها. أما التجربة الجديدة فتستخدم ليزرا وقرصا دائريا صغيرا وترتيبا بصريا أبسط كثيرا، ويرى الفريق أن خفض التعقيد والتكلفة قد يسمح لمزيد من المختبرات بإنتاج الإسكرميونات الضوئية ودراستها، بدلا من اقتصار العمل عليها على المنشآت القادرة على تصنيع مواد متخصصة. كما يمكن للباحثين نظريا التحكم في حجم هذه الأنماط وشكلها وسلوكها من خلال تغيير ظروف انتشار الضوء وخصائص الشعاع والمسافات داخل النظام البصري. يمكن استخدام الإسكرميونات الضوئية مستقبلا لحمل المعلومات، لأن كل شكل منها قد يمثل قيمة مختلفة مثل الصفر والواحد، كما أن هذه الأشكال مستقرة نسبيا، لذلك قد تساعد على نقل البيانات أو تخزينها مع تقليل الأخطاء. لكن الدراسة لم تصنع حاسوبا ضوئيا بعد، وأهميتها أنها قدمت طريقة بسيطة لإنتاج هذه الأشكال ودراستها. أما استخدامها في شرائح حاسوبية حقيقية فيحتاج إلى تصغير التجربة وصنع أعداد كبيرة منها والتحكم فيها وقراءتها بسرعة.
0: إذن أحبتي، التجربة الجديدة التي نحن إزاءها تستخدم ليزراً وقرصاً دائرياً صغيراً وترتيباً بصرياً أبسط بكثير، ويرى الفريق أن خفض التعقيد والتكلفة قد يسمح لمزيد من المختبرات بإنتاج السكرميونات الضوئية ودراستها، بدلاً من اقتصار العمل عليها على المنشآت القادرة على تصنيع مواد متخصصة، كما يمكن للباحثين نظرياً التحكم في حجم هذه الأنماط وشكلها وسلوكها من خلال تغيير ظروف انتشار الضوء، خصائص الإشعاع أو الشعاع عفواً، والمسافات داخل النظام البصري. ويمكن استخدام السكرميونات الضوئية مستقبلاً لحمل المعلومات، وهذه النقطة الأساسية، لأن كل شكل منها قد يمثل قيمة مختلفة مثل الصفر والواحد، كما أن هذه الأشكال مستقرة نسبياً ما تتغير، لذلك قد تساعد على نقل البيانات، تخزين البيانات مع تقليل الأخطاء. لكن الدراسة لم تصنع حاسوباً ضوئياً بعد، إذن نحن أمام إمكانية صناعة حاسوب ضوئي في المستقبل القريب، وهذا ما سيحدث نقلة تكنولوجية فائقة.

وهل تتمكن أدوات الذكاء الاصطناعي عن التنبؤ بالأفكار والسلوكيات النفسية؟ هذا ما سنتحدث عنه في محورنا الثالث.

0: إذن أحبتي، نعم هذا سؤال مهم. اليوم الناس قريبة جدا من التكنولوجيا الفائقة، قريبة جدا من أجهزتها، من هواتفها، من ساعاتها الذكية. هل تستطيع هذه الهواتف الساعات الذكية أن تتنبأ أو أن تسمى بأدوات التشخيص النفسي مستقبلا؟ يعني هل من الممكن أن تشخص نفسيا؟ الجواب نعم. اليوم أكو ميزة في ساعة من ساعات هواوي، حقيقة لا يحضرني اسمها. هذه الميزة إذا ترتدي الساعة لمدة تعتقد 5 ساعات أو 6 أو 7 ساعات تقرأ حالتك النفسية، يعني تنطيك تقرير ريبورت كامل عن حالتك النفسية لذلك اليوم، شنو متأثر، قلق أنت، متوتر، ضايج إلى آخره. إذن بدأت هذه التكنولوجيا تقرأ ما لدينا من أفكار، من مشاعر، ومن تنبؤ بسلوكيات انتحارية كما يعبر العلماء. هذا ما سنستمع إليه بالتفصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: في عالم لم تعد هواتفنا أو ساعاتنا الذكية تفارقنا فيه لحظة، عقد العلماء عزمهم على استغلال هذه الأجهزة وتطويعها لمساعدتهم على الولوج إلى العوالم الخفية في نفوسنا. يعتقد بعض الأطباء النفسيين أن روبوتات الدردشة قد تلعب دوراً محورياً في أدوات التشخيص النفسي مستقبلاً، فقد باتت قادرة على رؤية عواطفنا وآلامنا من خلال تفاعلاتنا المستمرة معها. لهذا قرروا الاستعانة بها لرصد المؤشرات الحيوية الرقمية التي يعتقدون أنها ربما تقود إلى تشخيص بعض الأمراض النفسية وقياس فعالية البرامج العلاجية. فهل ستنجح هذه الروبوتات في تشخيص الطبيعة المراوغة للمرض النفسي؟ وهل يمكن لنبرة الصوت وحركة اليد والتعابير التي تظهر على قسمات وجوهنا وحتى اضطرابات النوم أن تكون إحدى سمات الاكتئاب المهلكة؟ وهل يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأفكار والسلوكيات الانتحارية فتطلق إنذاراً مبكراً قبل الكارثة؟ هذا ما يناقشه كاتب العلوم ديفيد روبسون. يقول ديفيد: يبدو أنك واجهت الكثير من الصعاب الأسبوع الماضي، هكذا تناهى إلى مسامعي صوتي إلي يصدح في الفراغ قبل أن يواصل طرح سلسلة من الأسئلة الشخصية المتزايدة على غرار: هل داهمك شعور بالكدر أو الاغتمام؟ هل يمكنك وصف هذا الشعور الذي يعتمل في داخلك؟ وهل ينجلي عنك أو تخفت حدته قليلا عندما تجود الحياة بأوقات طيبة؟ ربما لا نفطن إلى أن جزءا كبيرا من تلك البيانات موجودة بالفعل على الأجهزة التي تلازمنا يوميا، وهو ما يمنح الأطباء النفسيين نظرة استثنائية عن حياة الإنسان تتخطى حدود المألوف. إذا كتب لهذه التقنية أن تتوج بالنجاح، فقد تساعد في تصميم وصياغة خطط علاجية أكثر تخصصاً، بل وتتنبأ بالانتكاسات قبل أن تتفاقم الأزمات النفسية للمريض. ومع ذلك لا زالت الشكوك تحوم حول مدى دقة ومصداقية هذه التشخيصات، ناهيك عن المخاوف المتوقعة بشأن الخصوصية. إذا تطورت المؤشرات الحيوية الرقمية وبلغت اكتمالها، فقد تشكل إحدى أعظم التحولات في تاريخ الطب النفسي. فمنذ نشأة هذا المجال والتشخيص النفسي يعتمد على الحوارات المعمقة التي يجريها الأطباء مع المرضى، وتتمحور هذه الاستشارات حول محاولة رصد أي أعراض أو سلوكيات غير عادية تظهر على الشخص، مثل تغير المزاج والشهية والرغبة الجنسية والحافز وأنماط النوم، وجميعها من ضمن الأعراض الأكثر شيوعاً للاكتئاب. ولكن على نحو مثير للخيبة، تفتقر الأعراض المنسوبة لكل حالة نفسية إلى الدقة الكافية. فالاكتئاب على سبيل المثال قد يظهر بأشكال شديدة التباين، فنجد أن بعض المكتئبين يستغرقون في نوم طويل، بينما يكافح آخرون ليصفر النوم بجفونهم ولو قليلا، ومع ذلك يتلقى كلاهما التشخيص ذاته. بحلول منتصف القرن العشرين بدأت التساؤلات تتردد على أذهان العلماء بشأن قدرتهم على ابتكار وسائل تتسم بدرجة أكبر من الموضوعية لتشخيص الاضطرابات النفسية المختلفة اعتماداً على المؤشرات الحيوية.

إذن أحبتي، على الرغم من بطء الخطى، لم يثني ذلك الباحثين عن محاولة قراءة النفس البشرية اعتمادا على بصمتنا الرقمية. من جانبه يقول موليناري، وهو عالم اجتماع بجامعة لوند في السويد: مع ازدياد تعلقنا بهواتفنا الذكية وساعاتنا، بدأ هذا المفهوم ينمو شيئا فشيئا خلال آخر عقدين، وقد أججت التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي شرارة جديدة من الاهتمام والفضول إزاء هذا المجال. وتأكيدا على ذلك يقول موليناري: خلال العامين الماضيين فقط أصبحنا قادرين على تحليل مجموعة هائلة من البيانات بوتيرة مذهلة، وقد تمكن هذا البحث حتى الآن من إزاحة الستار عن مؤشرات حيوية محتملة حول إذا كان الشخص الذي أمامنا يصارع اكتئابا، مصابا باضطراب القلق العام أو القلق الاجتماعي، أو يخفي ميولا انتحارية، أو يرزح تحت ثقل اضطراب ما بعد الصدمة. وتصنف هذه الاضطرابات ضمن أبرز الأزمات النفسية التي تؤثر على حياة الملايين. ونظرا لتغلغله وانتشاره الواسع في حياة البشر، بات الاكتئاب تحديدا محط انشغال العلماء، وحاز على النصيب الأكبر من اهتمامهم. فمن بين كل 6 أشخاص يعيشون في الدنيا هنالك شخص مصاب بالاكتئاب على الأرجح. أحبتي، وفي عام 2009 لاحظ فريق بقيادة كوهن من جامعة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة أن نبرات المصابين بالاكتئاب تتسم بشيء من الرتابة، وتتبنى وتيرة واحدة خالية من أي انفعال قد يمنح الصوت روحه. وباستخدام مقياس هاملتون، وهو المقياس الأكثر استخداما لتقييم شدة الاكتئاب لدى المرضى بدقة تبلغ نحو 79%، استطاع الباحثون الاستدلال على مؤشرات حول الحالة النفسية من خلال نبرة صوت الشخص، ولم يكن الصوت هو العلامة الوحيدة لالتقاط خيوط الاكتئاب، فتعابير الوجه أيضا لعبت دورا في الكشف عن وجوده. فقد استطاع برنامج حاسوبي سبق وأن تلقى تدريبا على قراءة تلك الحركات أن يتوقع التشخيص السريري للمريض بالدقة ذاتها التي حققها المؤشر الصوتي، فيما أشارت دراسات لاحقة إلى أن طبقة الصوت قد تساعد في معرفة مراحل الاضطراب ثنائي القطب، إذ تميل إلى الارتفاع كلما اقترب المريض من إحدى نوبات الهوس.

أحبتي، وفي محورنا الرابع والأخير، كيف نجعل من أجسادنا نشيطة مستجيبة سريعة للأحداث؟

0: أحبتي، حقيقة الجسم البشري يعني هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الهرمونات والطفيليات والبكتيريا اللي تتحكم به وبسلوكه. لذلك راحة الجسد دائما هي ليست بالسكون، بالحركة وبالغذاء الصحي، وهذا تحدثنا عنه كثيرا والأبحاث تتحدث عنه بشكل مطرد وكبير. التعرض المنتظم لإجهاد معتدل، أقصد بالإجهاد المعتدل هو ممارسة الرياضة بانتظام، يحفز سلسلة من التغيرات البيولوجية اللي تجعل الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد مستقبلا، لأن الجسم قد يتعرض لإجهاد، إجهاد بالعمل، إجهاد بالحرارة، إجهاد يعني بكل شيء، من الممكن أن يقاوم هذا الإجهاد، ولكن السؤال كيف يقاومه؟ الجواب العلمي يقاومه من خلال ممارسة أو التعرض المنتظم لإجهاد معتدل، هذا يعزز من كفاءة أجهزة الجسم المختلفة بدءا من العضلات وصولا إلى القلب والدماغ، وهذه حقيقة نقطة فارقة في يعني جعل الجسم هو أكثر مقاومة للإجهادات اليومية والأسبوعية والشهرية والمستقبلية. أحبتي، إذن مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: عندما يبدأ الجسم في بذل مجهود بدني فإنه لا يتعامل مع الأمر باعتباره حال السعي للاسترخاء أو محاولة تفريغ للطاقة، بل باعتباره تحدياً يستدعي تعبئة الموارد. يتم تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاستجابة السريعة والعكسية، وترتفع مؤقتاً هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهي الهرمونات نفسها المرتبطة بالتوتر النفسي. هذا الارتفاع الهرموني ضروري لتوفير الطاقة السريعة للعضلات وزيادة تدفق الدم وتحسين التركيز الذهني أثناء الأداء. ارتفاع الكورتيزول أثناء ممارسة الرياضة لا يعد مؤشراً على الضرر في حد ذاته، بل يمثل استجابة طبيعية تساعد الجسم على تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة أثناء النشاط البدني وبعد انتهاء التمرين. تبدأ مستويات هذه الهرمونات في الانخفاض تدريجياً ليدخل الجسم مرحلة التعافي واستعادة التوازن، ويختلف هذا الارتفاع المؤقت اختلافاً جوهرياً عن الارتفاع المزمن للكورتيزول الناتج عن الضغوط النفسية المستمرة أو قلة النوم، والذي قد يرتبط بمرور الوقت بمشكلات صحية مختلفة. إذا كانت الرياضة ترفع هرمونات التوتر، فلماذا ترتبط أصلاً بتحسن الصحة واللياقة؟ يفسر العلماء ذلك بأن هذه الاستجابة المؤقتة لا تمثل ضرراً، وإنما تشكل البداية لعملية تكيف تجعل الجسم أكثر قوة وكفاءة مع مرور الوقت. ومن هنا ظهر مفهوم الإجهاد الإيجابي، التعرض المنتظم لإجهاد معتدل مثل التمارين الرياضية يحفز سلسلة من التغيرات البيولوجية التي تجعل الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد مستقبلاً، كما يعزز كفاءة أجهزة الجسم المختلفة بدءاً من العضلات ووصولاً إلى القلب والدماغ. ويؤدي هذا التكيف إلى مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي تجعل الجسم أكثر كفاءة مع مرور الوقت، فالعضلات تصبح أقوى بعد إصلاح الألياف الدقيقة التي تعرضت للإجهاد، ويزداد عدد الميتوكوندريا وكفاءتها وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة، كما يتحسن أداء القلب والرئتين في إيصال الأكسجين إلى الأنسجة. يرتبط لفظ التوتر في أذهان معظم الناس بالإرهاق النفسي أو ضغوط العمل أو القلق، لذلك عندما يشعر الشخص بتسارع ضربات القلب أو اليقظة الزائدة بعد ممارسة الرياضة قد يظن أن جسمه يتعرض لإجهاد ضار. لكن يجب التمييز بين نوعين مختلفين من الإجهاد، فالتوتر الناتج عن التمرين هو استجابة مؤقتة ومنظمة يعقبها مرحلة تعاف تسمح للجسم بإصلاح نفسه وتعزيز قدراته، أما التوتر المزمن المرتبط بضغوط الحياة اليومية، فيستمر لفترات طويلة دون فرصة كافية للتعافي، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى آثار صحية سلبية. ولا يعني التشابه في الإحساس وجود تشابه في التأثير، فما يشعر به الجسم بعد جلسة تدريب ناجحة قد يكون في الواقع إحدى العلامات التي تشير إلى أنه بدأ يتكيف ويصبح أكثر كفاءة، وليس دليلاً على تعرضه للضرر.
0: إذن يتم تنشيط الجهاز العصبي المسؤول عن الاستجابة السريعة والعكسية، وترتفع مؤقتاً هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، وهي الهرمونات نفسها المرتبطة بالتوتر النفسي. هذا الارتفاع الهرموني ضروري لتوفير الطاقة السريعة للعضلات وزيادة تدفق الدم وتحسين التركيز الذهني أثناء الأداء. إن ارتفاع الكورتيزول أثناء ممارسة الرياضة لا يعد مؤشراً على الضرر في حد ذاته، بل يمثل استجابة طبيعية تساعد الجسم على تلبية احتياجاته المتزايدة من الطاقة أثناء النشاط البدني. وبعد انتهاء التمرين تبدأ مستويات هذه الهرمونات في الانخفاض تدريجياً ليدخل الجسم مرحلة التعافي واستعادة التوازن. إذن أحبتي، دائماً بعد الإجهاد الذي نسلطه، الإجهاد الحميد خنسميه، اللي هو بعد ممارسة الرياضة، نميل إلى الاسترخاء، لأن الاسترخاء بعد ممارسة الرياضة يؤدي إلى تهدئة الجسم ومن ثم مقاومة ضغوطات الحياة بعد ذلك.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
4: في عالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية جذرية، يظل الزواج واحداً من أكثر القرارات الحياتية تأثيراً على الأفراد والمجتمعات على حد سواء. في تقريره التالي يقف حسين عبد الباقي عند ظاهرة زواج العراقيين من السوريات كموضوع يستحق النظر بعمق، لا سيما في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السوريون منذ عام 2011 جراء الحرب والنزوح.
5: يتميز المجتمع العراقي بأصالته الثقافية والدينية والقبلية، إذ تنعكس هذه القيم في شكل العلاقات الاجتماعية والزواجية التي غالبا ما تتمحور حول قبيلة ودين وأخلاقيات. ومع ذلك تظهر ظاهرة زواج العراقيين من السوريات كتحول ثقافي ملحوظ. هنا يتطلع العراقيون إلى تحقيق تغيير جذري في حياتهم الزوجية من خلال اختيار شريكة حياتهم من خارج حدود ثقافتهم ووطنهم. هذا ما أكده الكاتب والصحفي أحمد إبراهيم بقوله:
6: المعطى الأول أنه ارتفاع المهور ومتطلبات الزواج الحديثة، وهي القاعة، قاعة المهر ابتداء ومن ثم أيضا قاعة الزواج، ومتطلبات كثيرة، وتكرار ارتداء العروس لأكثر من بذلة في اليوم الواحد. هذا أيضا يدفع بالكثيرين أنه يتزوج من سوريا غير متطلبة، مهرها قليل، هي من النساء المتغنجات الجميلات. أيضا البعد الجغرافي بين العراق وسوريا يدفع بالكثيرين إلى أنه هي لا تطلب من عنده الذهاب إلى عائلتها بين حين وآخر. هذا جانب. هذا منه اللي سمحها أو فتح الباب إلى هو أولا الدراما، وهذا المعطى الثاني. الدراما السورية التي أسست إلى شخصية أو صناعة أو اقتراح امرأة فيها الكثير من الأنوثة، وأيضا فيها هذا الانكسار، لأنه ثقافة الذكورية اللي عندنا أيضا تسمى هذا الإحساس بالسلطة، سلطة الرجل على المرأة، اللي يمكن غير موجودة في مؤسستنا الاجتماعية بدرجة عالية.
5: من الملاحظ أن هناك تنظيما يحدث في عملية اختيار الشريكة وترتيب الزواج، سواء كان ذلك من خلال الزيارات إلى سوريا لمقابلة المرشحات أو من خلال وسطاء يتعاملون مع عائلات سورية، كما يتم تسهيل هذه العملية أيضا من خلال تجارب الزواج السابقة التي تشاركها النساء السوريات في العراق، والتي تعمل كمصادر للمشورة والتوجيه لعائلاتهن في سوريا. في مثل هذه الظروف يقلل إبرام الزواج عبر وسطاء من فرص تطوير العلاقة العاطفية بين الشريكين، حيث قد لا تكون هناك فرصة كافية للتعرف والتفاهم المتبادل قبل الزواج. وبدلا من البناء العميق لعلاقة متينة تبنى على الحب والتفاهم، يمكن أن يصبح الزواج نتيجة لعوامل مادية واقتصادية وجنسية. وخلال استطلاع الرأي التالي الذي أجريناه، يظهر بوضوح أن هناك تفاوتا كبيرا في فرص نجاح وفشل هذه الزيجات. فعلى الرغم من وجود آراء متباينة حول هذه المسألة، إلا أن اختلاف الظروف الشخصية والاجتماعية يلعب دورا كبيرا في تحديد مدى نجاح أو فشل تلك العلاقات. بعض المواطنين يرون أن هذه الزيجات قد تكون ناجحة إذا ما توافرت فيها الشروط المناسبة، مثل التفاهم المتبادل والاحترام بين الطرفين وتوافق القيم والمبادئ الثقافية. بينما يعتقد آخرون أن هذه العلاقات قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة لاختلاف الثقافات والعادات وضغوط الظروف الاقتصادية والسياسية.
7: إذا سورية وعروفها يعني اختار سورية، لأن العراقية إذا دللتها قلبت عليها.
8: أنا متزوج اثنين، واحدة عراقية واحدة لبنانية، لبنانية أول واحدة والثانية العراقية. شفت العراقية مناسبة أحسن من اللبنانية.
9: وأنا إذا أفكر بالزواج زوجة ثانية لا بد أخذ عراقية، يعني ما بيها مجال، وأخذها من قاية بعين الله، يعني مو ما أخذها لقاية تسلية أو كذا. كزوجة يعني أحشمها وياي وعائلتي، زوجتي الأولى ما مقصرة، والنعم من عندها، وهاي هي قاعدة يمي وتسمعني زين.
10: بالطبع إحنا بيت الرافدين ما نقدر نغيرها، وإن شاء الله ما نغيرها ونظل ثابتين عليها بيت الرافدين.
11: اليوم لا خيروني بالعراقية ولا سوريا، أخذ سوريا، لأن يعني العراقية بهذا تطورنا، يعني جاي يشوف أكثر شيء البيئة والطلبات هواي، يعني ما يعجبها شلوش ما أسوي لها ما ترسب عين.
12: أنا لو خيروني عن سوريا أو العراقية، لا سوريا الأفضل، لأن إحنا شفنا أنا جربت الزواج الأول، زوجت وطلقت من وراء سبب الأهل، أهلها وهذول، فأفضل السورية أفضل.
13: أختار السورية طبعا. أولا يعني هو الزواج الثاني لازم يحل مشكلة، المشكلة هسه اللي قاعد تصير بسوريا، اللي الناس اللي ما قاعد تلاحظها، بأنه هو الوضع الاقتصادي كلش تعبان، شلون إحنا كنا بالحصار بال91 فهسه يعني العراقيين عموم العراقيين متطلباتهم زادت، يعني تشوفين الوضع، لكن نقول شلون يعني بس يريد واحد يستر على أهله يستر على، فهذا جزء من حل المشكلة. يعني
5: عندما يتقاطع مصير امرأة سورية بقلب عراقي، ينبغي علينا أن ندرك أننا نتحدث عن عالمين مختلفين، عن ثقافات وعادات تتشابك فيها المشاعر وتتعارض عندها المبادئ. ومن هذا التلاقي المعقد تبرز قصة الهروب، هروب بعض النساء السوريات المتزوجات من العراقيين، فما هو إلا نتيجة واقعية لتلاقيات مجتمعية معقدة. فعندما تلتقي الثقافات وتتشابك الأنماط الحياتية، يكون للتنافر حصته الكبيرة في الظهور، فالتكيف يصبح مهمة شاقة، والتأقلم مع الحياة الجديدة يتحول إلى كابوس يهدد بتشتيت الأحلام وتحطيم الأمان. وهكذا في مواجهة هذا الاختلاف الكبير في الطبائع وأساليب المعيشة، يجد بعض هؤلاء النساء أنفسهن مشلولات أمام الواقع المرير، فماذا يبقى لهن سوى الهروب؟ المواطنة السورية التي رفضت التصريح باسمها بيّنت ذلك بقولها:
14: طبعاً أنا كمواطنة سورية عم شوف هاي الحالات كتير من زواج السوريات من العراقيين، والسبب الأكبر هو صعوبة الحياة والظروف بسوريا، وخصوصاً ظروف هاي الحرب. ففي كتير من النساء توجهت للزواج، خصوصاً زواج العراقيين يعني، وخصوصاً نساء الريف يعني صاروا يوافقوا على الزواج من العراقيين. طبعاً أهل المدينة بيختلفوا كلياً عن أهل الريف. هلأ أنا بشوف أحياناً في زواج منهم ناجح وزواج منهم كتير فاشل، وأغلبهم للأسف للأسف يعني فاشلين. أول شيء بسبب اختلاف الثقافات، اختلاف الطباع، تغيير جذري بين يعني وضع يعني بين أطباع السوريين وأطباع العراقيين، وعم تصير حالات طلاق كتير كتير كتير كبيرة، وهذا عم يأثر سلبا يعني على المرأة السورية. كيف بقى بدها ترجع لعند أهلها؟ كيف بقى بدها تواجه هذا المجتمع بسوريا؟ كيف بدها تواجه هون؟ عم تتعرض لمواقف كتير بشعة. وطبعا وقت تنفصل أنه عم تضل بالعراق لأنه رجعت على سوريا كتير صعبة يعني، فعم تتوجه للعمل، تضطر تشتغل شغلات حتى بسوريا هي ما بتقبل تشتغلها. يعني في منهم خادمات، عاملات بالمنازل. طب بقى كيف بدها ترجع هي الإنسانة على سوريا؟ عم توصل لمراحل تشتغل بشغلات يعني أبدا ما منيحة.
5: لكن الهروب ليس دائما إلى الأمام، بل قد يكون هروبا إلى الوراء، إذ تنغمس بعضهن في مهن غير أخلاقية تنتهك الكرامة وتهدر المبادئ، فتجد نفسها تبيع كرامتها لقطعة من الخبز وتستسلم لعالم مظلم لا يعرف الرحمة، عالم تغلغل فيه اليأس والظلام، إذ يصبح الجسد سلعة تباع وتشترى بأثمان رخيصة. بمرور الأيام يزداد عبث الاشتراطات ويكبر ثقلها وجبروتها، فترى بعض الأسر العراقية تضع شروطا مرهقة لا يمكن تحملها، من المهور الطائلة والسكن المستقل وثبات الدخل وما إلى ذلك من متطلبات تجعل الزواج محظورا تقريبا لمن لا يمتلك جيوبا عميقة. وما أكثر تلك الأسر التي تتفاخر بتلك الشروط كما لو كانت علامة من علامات النجاح والتفوق، جاعلين من الزواج صفقة تجارية يبحث فيها البعض عن الثراء والمصالح الشخصية، دون أن يكون للشاب أو للفتاة حق الاختيار والحرية في تحديد مستقبلهما، متناسين تماما الآثار المدمرة التي تترتب عن تلك الممارسات الجائرة. الشاب عبد الكريم راضي الذي يروم ركوب قطار الزواج ولكن من سوريا، متحدثا لإذاعتنا يقول:
15: حسب يعني علاقاتي الاجتماعية وأصدقائي اللي موجودين اللي ممارسين قبلي يعني بهذا الموضوع، اللي متزوجين من بنات من الشعب السوري، يعني حسب ما افتهمت من عندهم وحياتهم الزوجية يعني وسولفوا لي الموضوع، يقولون الحياة الزوجية حلوة والبنات الشعب السوري، وحسب تقاليدهم قريبة على تقاليدنا لأن شعب قريب على الثاني، والأهم من ذلك المهر، قضية المهر وتكاليف العرس أقل من عندنا بهواي. البنت السورية إذا تريد تروح هناك هي وما بيها قصور، يعني ماكو شنو اختلافها عن البنت العراقية، ماكو كل اختلاف. إذا تريد تروح تجيبها من أكية وتكلفتها ومصاريفها وتروح يعني معاملتها كاملة، يعني بالمئة تكلفك 10 أو 8 أو 9، هاي التكلفة. إحنا هنا التكاليف صايرة عندنا مؤذية، يعني كلش مؤذية.
5: هؤلاء لا يفهمون أبدا أن هذه الشروط الجائرة تحرم الشباب من حقهم الطبيعي في الزواج والتأسيس لأسرهم، وتدفعهم بدلا من ذلك إلى اليأس والتردد، أو حتى إلى اتخاذ قرارات غير مسؤولة كاللجوء إلى الزواج من جنسيات أخرى بحثا عن الإنصاف والكرامة المفقودتين. إن فقدان الحق بالزواج من بنت البلد بسبب تلك الاشتراطات المقيتة ليس فقط نكبة فردية، بل كارثة اجتماعية تعكس غياب العدالة والإنسانية في مجتمع يزداد فيه الظلم والفساد يوما بعد آخر.
16: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
17: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلولو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
18: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: المفاوضات بين الأعداء، أمم تباد وأوطان تصنع بخطأ لغوي.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضاً يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي

الملكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة، وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي. وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديد صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقاً في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علناً في يوغسلافيا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء. من
0: تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم.
1: كريم

المتانة المزعجة، زوال الأشياء التي تدوم. في حياتنا أشياء لا تتحرك، لكنها تتحرك في داخلنا. أشياء تقف في الزاوية ذاتها منذ أعوام، لا تشكو ولا تتبدل، ومع ذلك تربكنا أكثر مما تربكنا الأشياء المعطوبة. خزانة قديمة، مصباح لا ينطفئ، ساعة حائط تواصل دقاتها بالوتيرة نفسها، كأنها تقول لنا بهدوء: أنا هنا كما كنت، بينما نحن لسنا كما كنا. ربما لم يكن سؤال المتانة سؤالاً في الماضي، كان أمراً بدهياً، جزءاً من إيقاع الحياة نفسها. أن تشتري شيئاً يعني أنك اشتريت زمناً إضافياً من الطمأنينة، وأن تقتني أداة متينة يعني أنك تعقد اتفاقاً صامتاً مع الغد. الأشياء كانت تبقى، ونحن نبقى معها. كان هناك خيط خفي يصل بين الحاضر والمستقبل، خيط من الاعتياد والوفاء، لا من الاستهلاك والاستبدال. لكننا اليوم نعيش في زمن مختلف، زمن يتغير فيه كل شيء بسرعة لافتة، حتى صرنا نظن أن التغيير قانون طبيعي لا يراجع. نغير هواتفنا قبل أن تتعطل، نستبدل أثاثنا قبل أن يشيخ، ونتطلع دائماً إلى النسخة الأحدث، الشكل الأحدث، اللون الأحدث. لم يعد السؤال هل ما نملكه صالحاً، بل هل ما نملكه ما زال يواكب الإيقاع؟ وسط هذا التسارع يحدث شيء غريب. الأشياء التي تدوم طويلاً لم تعد تبعث فينا الطمأنينة ذاتها، بل شيئاً من الضيق الخفي، كأن استمرارها يضعنا في مواجهة غير مريحة مع الزمن. المصباح الذي يعمل منذ سنوات بلا انقطاع لا يذكرنا بكفاءته فقط، بل بثباته، ونحن الذين نتحرك بلا توقف. الأثاث الذي رافقنا طويلاً لا يحمل ذكرياتنا فحسب، بل يعكس تغير ذائقتنا، مزاجنا، وربما صورتنا عن أنفسنا. كيف تحولت المتانة التي كانت يوماً مرادفاً للأمان والاستقرار إلى عبء نفسي خفيف لكنه حاضر؟ متى بدأنا ننظر إلى الأشياء التي تدوم بوصفها عائقاً أمام التحديث لا دليلاً على الجودة؟ وكيف صار العمر الطويل للمنتج مشكلة اقتصادية بعد أن كان فضيلة؟ هذه الأسئلة لا تتعلق بالأثاث أو الأجهزة فقط، بل بطريقتنا في العيش، بطريقتنا في فهم الزمن، وفي علاقتنا بما نملك. فالأشياء ليست مجرد مواد صامتة، إنها امتدادات لحياتنا اليومية، تحفظ آثارنا وتشيخ معنا أو بدلاً منا أحياناً. وحين تتوقف عن المغادرة تضعنا أمام مسؤولية غير معلنة: أن نصبر، أن نصلح، أن نعتاد، أن نمنح الزمن فرصة ليترك أثره.

لم يكن دوام الأشياء في الماضي يحتاج إلى دفاع عنه، إذ كان بدهياً وجزءاً من المنطق الذي تدار به الحياة. وأن تشتري شيئاً متيناً يعني أنك تستطيع الاعتماد عليه في الغد، وتربط الحاضر بالمستقبل بخيط من الطمأنينة. وفي مجتمعات ما قبل الاستهلاك السريع كانت المتانة مرادفاً للأمان، الأمان الاقتصادي وأمان الاستقرار وحتى أمان الذاكرة. تشير دراسات اجتماعية في تاريخ الاستهلاك إلى أن الناس كانوا ينظرون إلى الأشياء على أنها استثمار طويل الأمد لا قرار لحظي. وصف علماء الأنثروبولوجيا الاستهلاكية أو السلع بأنها حاملة للمعنى، تنتقل من جيل إلى آخر محملة بقصص أصحابها، ولهذا لم تكن الأدوات ترمى عند أول عطل، بل يجرى إصلاحها وإعادتها للحياة مرة تلو أخرى. وكانت هناك علاقة واضحة بين اليد التي تستخدم والشيء الذي يخدم، قوامها الاحتياد للملل، والملابس بدورها لم تكن موسمية بالمعنى الذي نعرفه اليوم، كانت تفصل لتدوم وترقع ثم تورث، فيصبح المعطف الذي ارتداه الأب أثقل قليلاً على كتفي الابن، لا بسبب وزن القماش بل بسبب ما يحمله من أثر الزمن. بعض الممتلكات تصبح جزءاً من هوية أصحابها، لا لأنها ثمينة بل لأنها رافقتهم طويلاً.

حتى الأجهزة المنزلية التي نراها اليوم رموزاً للاستهلاك السريع كان تصميمها يتم في منتصف القرن العشرين لتخدم لعقود، وكانت الثلاجات والغسالات وأجهزة الراديو تشترى مرة واحدة في حياة العائلة وتخضع للصيانة والإصلاح بدلاً من استبدالها. وتظهر أبحاث في تاريخ التصميم الصناعي أن فكرة العمر الافتراضي القصير لم تكن هي القاعدة بل الاستثناء، وفي ذلك الزمن لم تكن الأشياء عبئاً نفسياً بل كانت امتداداً طبيعياً للحياة اليومية تشيخ مع أصحابها وتحتفظ بأثرهم، ولم يكن بقاؤها يثير الضيق بل يمنح شعوراً بالاستمرارية. لم يحدث التحول فجأة ولم يرافقه رفع شعارات تنذر بما سيأتي. لم تستيقظ المجتمعات ذات صباح لتقرر أن الأشياء يجب أن تعيش أقل. ما تغير هو الإيقاع من حولها. بدأت فلسفة التصميم تنزلق بهدوء من فكرة يدوم إلى منطق يتقادم، ولم يعد العمر الطويل فضيلة بحد ذاته بل عائقاً أمام التحديث، وبالتأكيد في وجه الريح. وفي بداية القرن العشرين كان من الممكن أن تشتري جهازاً أو أداة وأنت تتوقع استخدامها لأعوام طويلة وربما مدى الحياة، لكن مع تسارع الإنتاج الصناعي ظهرت فكرة العمر الافتراضي القصير بوصفها حلاً عملياً، منتج يعمل بصورة جيدة ولكن ليس لفترة طويلة جداً. وأصبحت التحديثات متلاحقة لا لأن الحاجة التقنية تفرض ذلك دائماً بل لأن السوق تعود على الجديد، والموضة التي كانت حكراً على الملابس تحولت إلى إيقاع قاس يشمل كل شيء من السيارات إلى الأدوات المنزلية إلى المعدات الكبيرة والصغيرة.

واحدة من أشهر القصص التي تكشف عن هذا التحول ما يعرف بمصباح ليفرمور في كاليفورنيا، وهو مصباح كهربائي أضيء عام 1901 وما زال يعمل حتى اليوم في محطة إطفاء في مشهد يبدو شبه خيالي. وليس هذا المصباح معجزة، بل إنه شاهد على أن صناعة المصابيح كانت قادرة تقنياً على إنتاج منتجات طويلة العمر، والمفارقة هي أن هذه القدرة نفسها أصبحت لاحقاً مشكلة. وخلال عشرينيات القرن الماضي اجتمعت كبرى شركات تصنيع المصابيح الكهربائية، من بينها شركات أمريكية وأوروبية، فيما عرف لاحقاً بكارتل فيبوس. ولم يكن الهدف تحسين الجودة، بل العكس، الاتفاق على تقليص العمر الافتراضي للمصابيح إلى نحو 1000 ساعة فقط. ويرى المؤرخون الاقتصاديون في هذه اللحظة واحدة من أوائل الأمثلة الموثقة على ما سيعرف لاحقاً بالتقادم المخطط، إذ لم يعد المصباح الذي يدوم طويلاً مربحاً بما يكفي، ولم يكن المستهلك طرفاً واعياً في هذا القرار، وجرى التحول في الخفاء وبهدوء تحت غطاء التطوير والتحديد. ومع الوقت انتقل هذا المنطق إلى صناعات أخرى، وأصبح الإصلاح الذي كان خياراً بدهياً غير منطقي من الناحية الاقتصادية، وصارت قطع الغيار نادرة أو باهظة، والمنتج الجديد أرخص وأسهل. وتشير دراسات حول اقتصاد الاستهلاك إلى أن هذا التحول لم يغير سلوك السوق فقط، بل أعاد تشكيل توقعات الناس أنفسهم، فلم يعودوا ينتظرون من الأشياء أن تعيش طويلاً. لسنا هنا بصدد إدانة الاستهلاك ولا الانضمام إلى خطابات الملل من الكماليات، بل في محاولة لفهم شعور أعمق. لماذا أصبح استمرار الأشياء يزعجنا؟ كل مصباح وكل قطعة أثاث وكل جهاز يبقى معنا أعواماً طويلة أصبح يذكرنا بصمت، ببطء الحياة وبالتزامن غير المعلن تجاه ما نمتلك. تشير دراسة أجرتها جامعة أمريكية عام 2012 تحت إشراف العالمة النفسية ساندي غوسلينغ إلى أن البشر يشعرون بالقلق الخفي أمام الأشياء المستمرة، إذ يربط الدماغ بين الثبات والمسؤولية، ما يولد شعوراً بعدم الراحة حتى لو لم يكن هناك عطل أو خلل فعلي. وحين تتوقف الأشياء عن المغادرة من حياتنا نرى أنفسنا أمام مرآة لا ترحم. نحن الذين نتغير بسرعة ونبحث عن الأمان ونفر منه في الوقت نفسه. الأثاث القديم الذي كان يعجبنا يبدل مزاجنا اليوم، والمصباح الذي كان يضيء بلا توقف يذكرنا بأن بعض الأمور لا تنكسر بسهولة، بينما نحن في عالم سريع اعتدنا فيه على الانتهاء المبكر لكل شيء، وتصبح العلاقة مع الأشياء القديمة أشبه بالعلاقة مع المدن أو الوظائف أو حتى العلاقات العاطفية، تتطلب صبراً ووفاءً بينما نحن في عجلة من أمرنا.

وما يعزز هذه المفارقة أن التاريخ يزخر بأمثلة مضادة لتوجهنا الحالي. البيوت المبنية منذ قرون ولا تزال صامدة، والأدوات التي يتم إصلاحها وليس استبدالها، والأثاث المصنوع بعناية ليخدم أكثر من جيل واحد. وتشير دراسة حديثة في تاريخ التصميم الصناعي عام 2015 إلى أنه ما قبل ثقافة الاستهلاك السريع كانت المتانة هي القاعدة، وأن الأشياء كانت تصنع لتعيش طويلاً ليس فقط للربح، بل لأنها امتداد طبيعي للحياة اليومية. اليوم يبدو كل هذا غريباً، فنحن نتعامل مع المنتجات وكأن عمرها محدد مسبقاً، وكأن التغيير جزء من قوانين الطبيعة، بينما في الواقع لا تزال الأدوات القديمة تثبت أن البقاء ممكن. حتى الشركات تعلمنا القبول بهذا الواقع منذ البداية، إذ يبدو الضمان أو الكفالات التي تمنحها للمنتجات وعوداً بالضمان، لكنها في الواقع حدود ضمنية لعمر المنتج. السيارات عادةً 5 أعوام، والأدوات المنزلية ما بين 1 و3 سنوات، والأجهزة الإلكترونية غالباً 1 سنة فقط. ومن اللحظة الأولى يبلغ المستهلك بأن لا يتوقع أكثر من هذه المدة، وكأن النظام نفسه يرسخ فكرة أن الأشياء مؤقتة وأن المتانة الطويلة لم تعد جزءاً من صفات المنتجات.

حين نفكر في تلك الأشياء التي لم تتحرك منذ عقود ولا تزال تذكرنا بصمودها ببطء الحياة، كتلك الخزانة في بيت الجد، كم نتمنى أن نغيرها أو نغطيها بغلاف جديد كما نفعل أحياناً مع أنفسنا. كل شيء حولنا يتحرك بسرعة، الموضة والألوان، حتى أشكال البيوت والأثاث لا تستقر على حال. وفي مرحلة ما بدأ أن كل البيوت تتشابه بأثاث أبيض تقليلي، كأن البساطة هي القاعدة. ثم فجأة صار الأسود عنوان الأناقة، وشيء من الذهب القديم يعود ليضيء الغرف، متحدياً فكرة إنه تعبير منتهي الصلاحية عن الترف. وكل موجة من هذه الموجات تعيد إحياء الرغبة في الجديد، وتجبرنا على إعادة النظر في الأشياء التي نملكها، وتجعل من المتانة تحدياً نفسياً بدلاً من تقديم خدمة مريحة. كذلك تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بدور كبير في هذا التغيير. الصور المتدفقة والحسابات المليئة بالأفكار والحملات التي تروج لكل جديد تجعلنا نتوقع أن العالم كله في حركة مستمرة، وأن البقاء على القديم هو نوع من التخلف أو الاستسلام لواقع ممل. وربما وسط هذه الحيرة يكمن سؤال أكثر عمقاً، هل نكره دوام الأشياء لأنها تتحدانا أم لأنها ترينا جانباً من أنفسنا لا نريد مواجهته؟

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات

عاطفي في ذاته، وإنما استغلال هذا الروح والعاطفي لتنمو وتزدهر، شيء يشبه اختراع الصين لفوانيس رمضان للدول المسلمة. فالاختراع بحد ذاته بلا معنى، وكما تصنع الصين أيضاً آلاف من سجادات الصلاة لبيعها في موسم الحج كهدايا للتبرك بها. بالمنطق ذاته تخترع الرأسمالية الدباديب وجوابات الحب وأعياد الميلاد وأعياد الحب، الأغنيات والموسيقى التي تؤجج المشاعر، تنتج الأفلام والمسلسلات، تنشر كتاب أفضل 100 خطاب حب على مر التاريخ، وتدعم كتب التنمية البشرية. كل ذلك بدأ أولاً من قلوب محبة وقصص عاشق صادقة تلقفتها ماكينة البزنس لتقوم بتطويرها وتغليفها وتزيينها وتقدمها لنا في علب هدايا. لجأ المحب القديم للقوى الغيبية لاستمالة قلب محبوبه، توجه إلى السحرة والمشعوذين، واحتفظ بأحجبة المحبة، علقها في ثوبه الداخلي أو وضعها تحت المخدة. لم يتردد في رش السحر سائلاً على باب بيت الحبيب ليخطو فوقه فيقع في الغرام، أو دس في طعامه ليسير في جسده ويطرق قلبه من الداخل. اخترع السحرة كل الحيل الممكنة لإخضاع الحواس، واستهدفوا الجسد كمنفذ للروح لاستمالتها بالتمائم والتعاويذ مقابل بضعة دراهم.

يطرق باب الساحر في أيام الهجر والغياب، ويستسلم المحب اليائس للقوى الغيبية لاستعادة ما فقده، ومن بينها حياته هو أيضاً. بعد أن ذبل واصفر ونحل كما وصفه ابن حزم في طوق الحمامة، وقد أدركت الرأسمالية ما راح إليه ابن سينا في توصيف الحب بالمرض الذي يؤثر في نبضات القلب ويضعف الجسد ويؤدي إلى السهد والقلق والخوف، فقامت هي بدور الساحر الجديد. انتقل المحب المديني من فكرة زيارة المشعوذ إلى متابعة برامج الحب وفيديوهاته التي تستعين بالأبراج أو حركة الفلك لتمنحه مفاتيح المحبوب وأوقات ضعفه ومقدار استعداده للاستجابة. وبدلاً من قراءة الفنجان أو خطوط الكف، انتشرت قراءة التاروت، إذ التاروت لا يحتاج إلى انتقال وزيارة، يمكن قراءته بالتلفزيون أو برسالة نصية أو حتى بدون ذلك. لمس البزنس أكثر نقاط الإنسان ضعفاً، وهي الحاجة إلى الحب، الخوف من الوحدة، تيه ما بعد الفراق، والشعور باللا جدوى. كل ذلك يتمثل ويتكثف في الهجر وانتهاء قصص الحب. لا يبحث الإنسان إلا عن الطمأنينة، وإذا كان ابن سينا يرى أن المحبوب علاج المحب وسكينته ودواؤه، إلا أن ذلك لا يتحقق غالباً، فالقصص محكومة بالفراق كشرط متأصل في طبيعة الحب. من هنا يأتي السلو والتداوي، وتمنحه قراءة الطالع الفرصة الثانية والحب الذي يلوح في الأفق، وتعطي حركة الأبراج وتأثيرها بعض الأمل في التغيير، فالحب سيطرق بابك في مارس المقبل بكل تأكيد.

وما بين بداية الحب والفراق الذي يتفاقم فيه الحب، وأحياناً يولد بعده عند أحد الطرفين. بزنس كامل من الأفلام والأغاني والكتب والشعراء والنجوم والدباديب الكيوت التي تحتضن قلوباً حمراء. ولا ننسى أيضاً الأطباء النفسيين وتلك النسخة الرديئة منهم المتجسدة في شخصية المدرب وأخصائي التنمية البشرية الذي يصول ويجول في مواقع التواصل الاجتماعي دون شهادة علمية في أي مجال. يشير ابن حزم في طوق الحمامة في باب السلو إلى حالات المحبين بعد الفراق، ويقسم السلو إلى طبيعي وهو المسمى بالنسيان وكأن الإنسان لم يحب، والتطبعي وهو التصبر وفيه يتجرع المحب مرارات الصبر. في السلو الطبيعي لا حاجة للمحب إلى شيء، إذ إنه صاحب دعوة زائفة، طالب لذة، مبادر شهوة. أما التطبعي فهو الذي من أجله تهيئت الدنيا لإنقاذه وفكر الجميع فيه وصار المستهدف من بزنس الفراق. هنا يأتي دور الطبيب النفسي، اليد الممتدة لإخراج المحب من بئر سوداء. يمنح الطبيب للمحب رؤية أعمق وأبرح لفهم حياته بما فيها العلاقة الخارج منها حديثاً، لكن الأهم قدرته على الاستماع، ما يمنح المريض الفرصة للفضفضة دون خوف من الأحكام. وثمة أيضاً الدواء الكيميائي لعلاج نوبات القلق والاكتئاب وتجنب التفكير في الانتحار. بذلك يعمل الطبيب النفسي على جانبين: مستوى الأفكار لمنح زاوية رؤية جديدة تمكن المعتل من استيعاب الصدمة، والدواء لتحمل ما لا طاقة له على تحمله.

ربما تراجع صورة المعالج النفسي مؤخراً وانحصرت في الحالات المستعصية، ليحل محلها الكوتش الكول، مدرب التنمية البشرية الذي يمنح الثقة في النفس ويقدم الحلول في كبسولات سهلة ووصفات فضفاضة تصلح للجميع، أو المتخصص في العلاقات الأسرية الذي يلجأ إليه الشريكان أثناء تأزم العلاقة أو تحطمها. ورغم إدراكهما للنهاية الوشيكة، إلا أنهما لا يرغبان في الخلاص، أو لا يرغب أحدهما في ذلك، ويعمل المتخصص هنا كمترجم لسوء الفهم وللغة صارت مجهولة ومبهمة بين الطرفين، كي يبني من الذكريات والأطلال علاقة جديدة. وراء مشاعر الآلام والهزيمة جيش من المستفيدين، هي طبيعة الحياة، لكنها أيضاً سوق لا ترحم تتغذى على تجربة الإخفاق والألم. لا أحد ينكر أهمية الطبيب النفسي ولا أخصائي العلاقات ولا الساحر ولا قارئ التاروت، فكل ما يمكن أن يخرج الإنسان من مستنقع الاكتئاب مرحب به. لكن ما المنطلق الأساسي وراء هذا الإنقاذ؟ وإلى أي مدى كان المحب على مر التاريخ وتنوع الثقافات فريسة لهذه اليد البيضاء التي حاولت انتشاله من الظلام مقابل المال؟ ولماذا يفشل المحبون بالأساس؟ إذا تحابا طرفان وكان حبهما حباً صادقاً، لماذا يجنحون نحو الهاوية؟ لماذا يفشل الصدق في كل مرة؟ ما أقسى وأمر الحياة من دون حب؟

في طوكيو عام 2016 أسس فندق من أجل البكاء مرتادوه من أصحاب القلوب المكسورة الذين لتعقيد حياتهم لا يجدون مكاناً يبكون فيه. غرف البكاء غرفة فندقية عادية لكنها مزودة ب12 فيلماً مسيلاً للدموع وبمجموعة من الكتب المنتقاة بعناية لتسهيل التخلص من الألم المكتوم. الاختيارات تتوقف عادة على مجموعة أسئلة سهلة معدة سلفاً وقائمة بالكتب والأفلام المناسبة لكل حالة ربما تخص أسباب الفراق أو حالات الألم. الكثير من البكاء يؤدي إلى تقلص الرقبة ويصنع جيوباً صغيرة تحت العين، لذلك فمن أساسيات الغرفة كبسولات للتقلصات وكريمات للبشرة بالإضافة لكمية هائلة من الكلينكس. استعانت إدارة الفندق في البداية بكتاب العلاج بالدموع من أجل القلب وأدركت محتوى وسهلت وظيفته، ثم جعلت نسخة منه أساسية في كل غرفة حتى يعلم المحب المهجور فوائد البكاء. وقد لاقى الفندق رواجاً في طوكيو حيث البكاء في العلن من التابوهات. كيف سيكون الحال لو تمتع العالم العربي بفندق مماثل؟ فالرجال لا يبكون في العلن لأنهم رجال، والرجال لا يبكون، والنساء يحتاجن إلى هذه الجدران الحميمة للبكاء في الحب والفراق على حد سواء. ومن قبل الفندق بنصف قرن كتب الأرجنتيني خوليو كورتاثر قصة بعنوان تعليمات للبكاء، وصف فيها طريقة مثلى لاستجلاب الدموع.

العناية بالمحبين المهجورين دفعت إلى تأسيس متحف القلوب المكسورة من أجل التخلص من الذكرى، هذا التخفف من الألم عبر محو ما يجسد الحب، وفي نفس الوقت الشعور بمشاركة آخرين للألم نفسه. يقول المتحف بلوس أنجلوس: أحياناً تنتهي العلاقة مع أزواج، عشاق، أشخاص أعزاء، مع أحلام أو مع مدن، إذا كنت تريد التخلص من هذا العبء العاطفي وإلقاء كل ما يذكرك به في القمامة فلا تفعل، هبه لنا. وفي شهور قليلة جمع المتحف آلاف الهدايا من الولايات المتحدة، إيرلندا، إسبانيا، المكسيك، وتنوعت بين فساتين زفاف وورود وأوراق يا نصيب. يمكن أن تعكس هدايا المحبين كل ثقافة كما تعكس شخص المحب كذلك، لكن ما يهم هنا هو التخلص من أجل النسيان. فكرة المتحف بدأت بالأساس في كرواتيا قبل أن ينقلها الأمريكي جون كين إلى الولايات المتحدة لتحظى الفكرة باهتمام أكبر. المتحف الكرواتي ضم آثار الحب والحرب حين قرر خطيبان وضع حد لعلاقتهما واصطدما بالسؤال: ماذا سنفعل بهذه الأشياء الحميمة التي وهبناها لبعضنا حين كنا معاً؟ وأين توارى جثة الماضي؟

من بين تعاليم المارديني في مخطوطاته الطبية المسمات الرسالة الشهابية للتخلص من مرض العشق، الوصال إذا أمكن طبعاً، وإشغال النفس ببعض العلوم العقلية، ثم استفراغ بعض السواد، وكثرة الاغتسال بالماء البارد وأكل البارد من الأطعمة أيضاً، والشرب الحامض، والنوم تحت الندى، والنظر إلى القمر عند امتلائه. وبين تعليمات الأمس وتلك المتعلقة اليوم بالسيلف كير والمسلسلات التركية والكورية والغرق في حلقات نتفليكس، مسافة شاسعة يسلكها العاشق بحثاً عن يقين ما يخلصه من الاحتقان والجنون، كي لا يتحمل وحيداً عبء الحداد على العلاقة. في هذا العصر وحدها العصافير هي التي تعرف الحب لأنها تعشق الحرية، أما نحن بني البشر فما زلنا نعيش تحت أسر قيود ذواتنا التي تكبلنا وتمنعنا عن حرية الإحساس والتفكير والقرار بدون أن تلقي إخفاقات الماضي وكوابت اللاشعور لدينا وعقدنا النفسية وأطماعنا وموروثاتنا بظلالها وقيودها على تعاملاتنا مع الآخر، أو بمعنى أدق على من اصطفيناهم لنشبع بهم حاجاتنا العاطفية والغريزية التي نضعها في قالب شعوري نسميه الحب، ونصوغه في تقليد اجتماعي نسميه الزواج الذي يتم تقنينه على شكل عقد، لكنه أصبح في الشائع عقد الزواج مكتوباً على ورقة الطلاق بعد أن أصبح الطلاق سبيلاً للخلاص.

فيما مضى كان الحب بإمكانه أن يبث الروح في القلوب المنهكة، فيحييها بإشراقات السعادة، ويبعث بريق الأمل في العيون الحزينة، والنجاح في دروب الحياة، فقد كان ملهماً للإبداع، وباعثاً للطاقة الإيجابية. أما الآن فأصبح من مؤرقات الحياة، وباعثاً لانطفاء وهج الإنسان، والاستمرار في تمثيل الأدوار إلى أن يصل إلى عقد الزواج، ثم مقصلة الطلاق، لينتهي بانكسار النفس وانطفاء الروح وتيهة القلب، وأطفال صغار مشتتين بين أم وأب، أشهر كل منهما للآخر أسلحته، وكال العداوة إلى الشريك السابق. لهو الشكل يجعلنا ندق ناقوس الخطر المجتمعي بأن هناك خللاً يجب أن يعالج. لهذا علينا منذ البداية أن نختار من يشاركوننا حياتنا بأكثر قدر من التقبل لنا وأقل قدر من الألم والمعاناة بسببهم، وأن نتحرر من كثير من مفاهيمنا التي تقوم عليها تلك الخطوة التي تنتهي بالزواج، التي تختزل الدافعية نحوه في كونه تقليداً مجتمعياً متبعاً يتم إرضاءً لمجتمع، أو للهروب من نظرته حين التأخر في أخذ تلك الخطوة، أو اختزال تلك الدافعية في مشاعر غريزية متأججة سرعان ما تنطفئ حين تبلغ غايتها وتصطدم بمتطلبات الواقع وصعوباته.

من المنطقي والواقعي في جميع الأحوال أن لا تسير حياة كل شريك مع شريكه الآخر على وتيرة واحدة من الوئام والاتفاق في كل شيء، لكنه يجب أن يؤمن أن كل طرف باختلاف الآخر عنه، فليس هناك إنسان مثيل للآخر، وأن لا يعين كل منهما نفسه على الآخر ناقداً ورقيباً، أو أن يطالب كل منهما الآخر بمثالية في الطبائع أو في الشكل ليست متوافرة لديه هو نفسه، أو أن يسمح بتدخلات الأهل والأصدقاء في حياتهما الخاصة، أو أن يجعل من أسرار ودقائق حياتهما مشاعا للجميع حتى لا تزيد تلك التدخلات من وتيرة الخلافات بينهما، وينضب المخزون العاطفي بينهما مخلفا وراءه استحالة الاستمرار. أحبوا بأرواحكم منذ البداية، اختاروا من تأنس بهم الروح، من يستطيعون تقبلكم عمرا ممتدا، لن تكونوا فيه في أفضل وأجمل أحوالكم دائما، ولا يخلو من فصول الوهن والضجر والشيخوخة من تستطيعون أن تأنسوا بهم حين يذهب كل شيء، ولا يبقى سوى ألفة الأرواح حول مدفأة في برد الشتاء أو مذاق مشروب دافئ وأنتم تتشاركون حكايات وذكريات الماضي.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع هوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، أحبتي مستمعي راديو تايمز سكوير، مستمعي برنامج القصة خون في رحلة وحكاية جديدة في حكايات تراثنا وفلكلورنا الشعبي العربي العراقي، رحلة نتمنى فيها وبها ومعها أن نكون عند حسن ظنكم وأن نقدم لكم الممتع والمفيد والجديد من الحكايات والعبر والقصص عن ماضي البلاد والعباد. حلقة اليوم راح نذهب بها إلى الحضارة العربية، الحضارة الإسلامية، معتقدات العرب فيما تتعلق بقضايا الطب، الطب الشعبي والطب البديل، حكايات وحكم ومعتقدات غاية في الإثارة. نتمنى في البداية أول مرة خلينا نسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أصدقائنا اللي يسمعونا في الانترنت عبر منصات البودكاست ومنصات الجاردن. أتمنى يا ربي تكون الجميع بخير أنتم وأحبائكم. حلقتنا اليوم راح تكون عن معتقدات وتقاليد عربية قديمة من شبه جزيرة العرب في مواضيع متنوعة ومختلفة، ما ردنا نخصصها في شيء واحد. راح أتكلم عن معتقدات روحية ومعتقدات جسدية وطبية واجتماعية، في كثير من بها كثير من الحكمة والعبر والتصورات اللي تنقل لنا طبيعة حياة ومعتقدات وثقافة ووعي العرب في ذلك الوقت. أتوقع الحلقة راح تكون مميزة وممتعة وجديدة. أذهب إلى فاصل أول وننطلق في مشوارنا من القصة خون. حياكم الله.

نعم أصدقائي، خلينا في البداية ناخذ طرائق العرب في طرد كل ما يدخل بيتك بدون إذن. شيء غريب هذا، شلون يعني واحد يدخل البيت بدون إذن؟ هل هذا الشيء مادي، شيء معنوي؟ رح ناخذ حقيقة بيت الإنسان هو حصنه، وكل ما يدخل إلى هذا المكان الذي يرتاح به ويجد استقراره ويجد حالة من الهدوء به، يدخل المفروض يدخل بإذن. بالتالي الناس تستثقل الناس اللي يزورونك بدون إذن، يجوك بدون ما يتصلون بيك سابقا، بدون ما يعطوك علم. هاي تشوف بس الباب يندق ولأنهم شفتوا، ها شايفين هاي الحالة مزعجة. كل ما يدخل إلى البيوت بدون إذن، كانت العرب لها طرائق في طرد هؤلاء، عرفوها قبل أي شركة مكافحة. يعني في بدايتها الوزغ أو البرص. الوزغة حقيقة من الحيوانات الزاحفة ومن الحيوانات اللي تسبب رعب لسيدات البيت. يعني أنا أعرف أنه النساء ممكن يواجهن أسود ونمور ومعارك ضارية، لكن ما يقدر تواجه فأرة أو ما تقدر تواجه وزغة. تلك ما نشوف وزغة حتى يعلو الصريخ ويعلو الهوسة وتصعد على القنفة، وخطية الرجال ينهبط عباله صار شي بالبيت. فالعرب يعني من قديم الزمان الوزغ موجود، حتى يقال ان هناك حديث احنا ننقل معناه حقيقة ما نقدر نأكد صحته للرسول عن قتل الوزغ. كيف كانوا العرب يتخلصون من الوزغ؟ حقيقة كانوا يتخلصون منه بقشر البيض، بيض قشور البيض، يخلونها في الزوايا، زوايا المنزل وفي مداخل المنزل. يعتقدون أن الوزغ كان يظن البيض يعود للأفعى، يعني من يشوف القشر البيضة بيضة الدجاجة يتوهمها أو يتخيلها هاي بيضة مال حية، فبالتالي يشرد، لأن الوزغة تخاف من الحية، تعرف أن الحية تأكلها تقتلها. فكان هذا واحدة من الطرائق. واحدة من الطرائق الأخرى كان الشيح، نبات الشيح، واحد من النباتات البرية الرائعة حقيقة، تنبت في العراق، تنبت في بلاد الشام. إحنا مو هواي مهتمين بالشيح، من نقرأ عنه، من كان يذكر سعد يوسف حقيقة عند قصيدة اسمها الفرات يذكر فيها الشيح. الشيح كانوا يعتقدون بأنه يطرد، نبات الشيح يطرد الوزغ من البيت. شو يسوون؟ يجيبون شيء من النبات ويربطونه على النوافذ والأبواب، يقول لك هذا يمنع دخول الوزغ بشكل تام إلى البيوت.

من الأشياء التي تطرد الزواحف والوزغ تحديدا هي الثوم والبصل. ثوم والبصل يخلون كانوا أيضا عند المداخل رائحته قوية تطرد الوزغ من مخبئه، يعني تتخلي على المخبأ ما تطلع من المخبأ. وأيضا استخدام الفلفل الحار المطحون، كانوا يستخدمونه بطريقة البخور، يعني حرقون الفلفل الحار تكون رائحة قوية، وهي الرائحة تطرد الوزغ والزواحف من البيت على الفور. هسه هذا الوزغ كان من ضمن الأشياء التي تقلق أو تقض مضاجع العرب الحمام. الحمام تعرفون أنه هو صحراء، بيئة برية صحراوية حارة، فيلجأ إلى البيوت طلبا للفيء، طلبا للبراد، طلبا للجو المعتدل. فالحمام ما بيمضره حلو، بس أولا يوسخ يعني هذا الضروق مالته والمخلفات، صوته أحيانا قد يعني يكون مزعج للنائمين في لحظات راحتهم، وكذلك أنه طيران المفاجئ ممكن يسبب مشاكل. فكان بعض العرب حقيقة يطردون الحمام من بيوتهم. كيف يطردونه؟ العرب كانوا يعرفون ثلاثة أشياء يكرهها الحمام. هسه إذا واحد يسمعنا وبيته حمامة أو بالسطح حمامة مضوجته، كان يطبق هاي الطرق والعهدة على العرب، على العرب القدامى. ماذا كانت تكره الحمام يا ترى؟ حقيقة الحمام تكره الروائح الحادة والأسطح اللامعة وما يشبه الطيور الجارحة. وكان أيضا لهم طرائق مثل يستخدمون الفلفل الأسود. الفلفل الأسود والثوم يرشونه على أماكن تجمع الطيور أو الحمام. يقول لك هذا يطرد لأن بيه ريحة قوية نفاثة تأذي الطير، فيهاجر أو يطرد، يترك المكان ولا يعود إليه ثاني. كذلك استخدام الأسطح العاكسة. العرب كانوا يعلقون قطع معدنية لامعة تعكس الضوء، وهذا الضوء من ينعكس حقيقة يشكل يا إما إزعاج للحمامة يا إما مصدر خوف ورعب، لأن يعني ضوء قوي يسلط عليها، فكانت حقيقة تهرب من المكان إذا موجود بسطح عاكس لماع قوي. من الأشياء اللي تخوف الحمامة المجسمات، والعرب كانوا حقيقة يستخدمون المجسمات، هم كانوا يحنطون الصقر، يحنطون البومة، فالحمام يهرب من أي شيء يشبه الطيور الجارحة. فكان اللي يريد يشرد الحمام يجيب له طير جارح ويحنطه ويحطه في أماكن تجمع الحمام، فلا يعود للحمام باقية في ذلك المنزل.

من طرائق إزالة الحمام عند العرب القدامى كانت إزالة الأعشاش فورا، يعني ما يخلوها تبني عش، وحتى لو بنت عش هي في مراحل الاكتمال، يعني لا يقلك لا تترك الحمامة تكمل العش مالتها، كل ما كان العش جاهز كل ما عادت الحمامة إلها وجلبت زوجها أو جابت بيضة هناك، ودا بيضة بعد هاي مصيبة لأنها شي طلعها بعد. فكانوا حقيقة يخربون أو يزيلون الأعشاش في حال إنشائها، في فترة إنشائها. نجي على الشيء الثالث اللي كان يضوج العرب في الدخول إلى منازلهم، ألا وهو الغربان. الغربان نذير شؤم، العرب ما يحب الأغراب، وكان كثير حقيقة من الأمثال الشعبية يطلقها، يعني أنحس من غراب، دلالة على أنه هذا نحس مثل ما الغراب نحس، بل هو أنحس من الغراب، دلالة على الغراب الناعب. أعتقد المسألة راجعة إلى الآية القرآنية التي ذكرت بأن الغراب كان هو من علم الإنسان طريقة دفن، قصة هابيل وقابيل، فبالتالي ارتبط بحادثة موت وحادثة قتل وحادثة دفن، وهذه كلها يعني أحاديث وقصص ومواضيع تكرهها العرب، يعني يكرهها أي إنسان حقيقة. فالغربان أيضا كانت تلجأ إلى البيوت. شلون كانوا يطردون الغربان؟ يقول لك الغربان كانت تطرد باستخدام الأشرطة اللامعة المتحركة. كيف يعني؟ يقول لك إنه يجيبون هذا الشريط ويعلقوه على الأشجار ويعلقوه على الأسطح، فالغراب يخاف من الضوء المتحرك ويهجر المكان. شوف ضوء شريط لماعي، أي شريط لماعي، قماش، معدن، المهم شريط يلمع، فهذا من يعلقوه يشوف الغراب ويخافه فيهرب. كذلك كانوا يستخدمون مجسمات الطيور الجارحة، تحديدا مجسم الصقر، يعني كان يثبت في المكان والغراب كان يظنه حقيقيا فيهرب من المكان. من وسائل طرد الغراب عند العرب القدامى في شبه الجزيرة العربية كان إزالة مصادر الطعام. يقول لك الطعام يجي على يمن، يعني الغراب يجي على يمن، يجي على مود الطعام، فأنا يعني مو بس أشيل الطعام، لا أشيل حتى القمامة المكشوفة، يعني بقايا الطعام المرمية في الفناء، في الحوش، منا يعني الزبالة، لأن الزبالة تحتوي على بقايا طعام، فأنا هذا يعني شي يسوي بعد لافي علينا، يموت من الجوع، فيغادر المنزل، يغادر البيت بسبب إزالة بقايا الطعام أو الطعام المكشوف.

من الضيوف المكروهة ومن أخطر الضيوف غير المرحب بها عند العرب، خاصة كانوا يعيشون في بيئة صحراوية، هي الثعابين والعقارب. إلى الآن الثعابين والعقارب أحبتي تشكل مصادر رعب حقيقي عند البيوت اللي تسكن بالريف أو تسكن في مركز المدينة، لكن في مناطق قديمة، مناطق خلينا نقول صارت متهالكة، فبالتالي تكون ملجأ للجرذان والثعابين والعقارب. بس أكثر وجود للثعابين والعقارب حقيقة هي في المناطق المكشوفة، المناطق الصحراوية، المناطق اللي تكون بها نشاط الثعابين والعقارب أكثر. وطبعا العربي يخشى كثيرا من الثعبان، لأن الثعبان قاتل، ويخشى كان أكثر من العقرب، لأن سم العقرب قاتل خطير، والتعامل معه حقيقة ينبغي أن يكون تعامل حذر وحاسم وسريع، لأنه ماكو يعني أحيانا يكون بين حالة الوفاة وحالة النجاة دقائق معدودة. فكيف كان يتصرف العرب مع الثعابين والعقارب؟ حقيقة تستغربون أنه الحرمل المحروق هو واحد من الأشياء اللي كان يستخدمها أجدادنا في طرد الثعابين والعقارب من البيوت.

مادة الكبريت ما أدري حقيقة يعني شلون تم اكتشافها، بس المصادر تقول العرب كانوا يحرقون الكبريت في المخازن والأماكن المظلمة لأنهم يؤمنون بأن الكبريت يطرد الثعابين ويطرد الزواحف الضارة اللي تشكل خطر على حياة الأطفال وكبار السن وحتى حياة الإنسان الطبيعي، يعني مو اللي يقدر يدافع عن نفسه، الكبير بالله والطفل ما يقدر يدافع، بس الثعابين خطورتها انه حتى الكبير ممكن ان يتعرض غيلة او وهو نايم خاصة الى لدغة قاتلة منها. كذلك الخل المركز، كان العرب في شبه الجزيرة يرشون الخل المركز في الزوايا وشقوق المنزل ليمنع العقارب من الاختباء حتى يطلع وحتى يقدرون يقضون عليه ويقتلوه.

حياكم الله من جديد أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة من برنامج القصة أخون، مستمرين معكم. هذا راديو تايمز سكوير وأنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومعي الصديق العزيز أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. مستمرين معكم في معتقدات عربية، ونتكلم عن ما يطرده كان العرب من بيوتها وطرائق التعامل مع الأشياء غير المرغوب بها في البيوت والمنازل، ونجي إلى القطط والكلاب الضالة. العربي كان حقيقة يربي الكلاب، لكن هنا كان كلاب ضالة لا يرغب بها، أو بطبيعة الحال يقول لك كناسة ما تحب الكلاب، كسانة يعني الله خالقني بشر أروح أنا أعيش ويا الحيوانات شنو، فما يحب الكلاب. هاي من حقه، مثل ما أنه ما يحب القطط أيضا من حقه. فكيف كان يتخلص؟ أحيانا القطط، ذاك اليوم أخويا يقول لي أنه إحنا قعدنا الصبح لقينا أماية جايبة سبع يعني بطن، جايبة سبع بزازين وبالطارمة فارشة ومسويت لها بيت. اللطيف مو هنا، اللطيف أنه هي ورا يومين طافرة وعايفة الجهال، عايفة الجهال على أبو البيت حاير بيهم. كيف كان العرب يطردون القطط والكلاب الضالة؟ حقيقة كانوا العرب يعرفون أن القطة تكره الروائح الحامضة، مثل إيش؟ مثل الخل. فكان يرش في الأماكن التي تتكرر فيها أو تأتي فيها وتذهب، فتهرب من المنزل ولا تعود. كذلك قشر الحمضيات، يعني الليمون، البرتقال، السندي، الفاش، هذا كله ما تحبه، فكانوا يخلونه عند المداخل والحديقة والشبابيك وباب السطح، ريحته تبعد القطط. كذلك الفلفل الأسود المطحون، هذا يرش أيضا عند المداخل، ويقال إنه هو مجرد الشمة البزونة من بعيد، وحتى الكلب حقيقة كان تبتعد فورا. نجي على حبيب الملايين، الجريزي والفار، هذولي مصيبة مصيبتهم، يعني مشيبين العالم. الجريزي واصل يعني واصل مواصيل بالذكاء، بحيث لا تزرني اخي كظة، لا تجبني في دويا. ذاك اليوم واحد يحكي لي يقول شهر كامل اركض ورا الجريزي، حتى بقلاوة حطيت له رد صيده وما قدرت اصيده. الجريزي مدلل. كيف كان العرب يتخلصون من الفئران والجرذان؟ حقيقة بالنعناع، باقة نعناع، كانوا يضعون زيت النعناع على قطن في كل زاوية وفتحة يتوقعون أن يخرج منها أو يدخل إليها الفار. الفار يكره ريحة النعناع ويهرب منها فورا. شنو بعد؟ القرنفل. القرنفل، حبوب القرنفل يضعونها في أكياس صغيرة وتوضع عند المداخل، عند بالكاونتر، بالنملية، بالخزائن، يصير نوع من الحاجز، حاجز طبيعي لا تتجاوزه الفئران والجرذان. بس أنا طبعا أشكك بهاي المعلومة، لو يمكن يجوز الجريزي يتطور يعني، ولا هو ما معقولة ما موجود في مطابخ أهلنا قرنفل أو فلفل أسود يستخدمونه، بس هم دول تطوروا الظاهر.

ومن الأشياء اللي كانت تطرد الجرذان والفئران كانت أيضا الفلفل الأسود والشيح. الفلفل الأسود كان يرش عند مداخل الجحور ورائحته، كان العرب يعتقد أن رائحة الفلفل الأسود تجعل الفأر يهجر المكان. نبات الشيح أيضا كانوا يربطون في أقمشة ويضعونه عند كل مدخل، وهو من أقوى الطاردات الطبيعية. هسه احنا كنا نشوف لنا فتشيحة ها ونقرطفها وناخذها للبيوت. الشيح نبات رائع حقيقة، جميل حتى من يكون بكميات كبيرة يعطي منظر جميل للأرض. السناجب كانت من المكروهات. السناجب كانوا المظهر يبدو لطيف لكن كان يدمر الحديقة، يدمر الأسلاك. العرب المتقدمين كانوا ما يحبذون، فكانوا يستخدمون الفلفل الحار المطحون، يضعونها على النباتات يشمه فيهرب على الفور. كذلك المجسمات مثل ما قلنا في بداية الحلقة، مجسم طائر جارح مثل الصقر أو مجسم الحية، يخلون مجسم حية يم واحدة من الشجر يشوفه فيطفر أبو الشباب السنجاب لأن يخاف من أعدائه الطبيعيين. من يشوف أعداء الطبيعيين في المكان حقيقة يعتبر هذا المكان غير آمن فيهرب. كان أيضا من طرق الوقاية من السناجب أن العرب لا يتركون الثمار المتساقطة، التمر، نخل، تعرفون النخل بالبصرة، نخل في شبه الجزيرة كثير، فالتمر يوقع، السدر النبق يوقع، بعض الأشجار المثمرة توقع، فكان دائما رأسا يلقطوها من الكعب فيمنعون الطعام، ومن تمنع الطعام تمنع السناجب وياها. أنا أقول لك أنا إيش عندي باقي هنا، أنا أروح أشوف لي غير ديرة أأمن بيها أكلي. نجي على الضفدع. حقيقة الضفدع مشكلته، الضفدع صوته مزعج قوي، ويكون عند البيوتات التي قريبة على المستنقعات، قريبة على الأنهار، خاصة اللي كانوا حقيقة قريبين على شط العرب، كانوا حقيقة يسبب لهم مشاكل خاصة في الليل ما يقدرون ينامون. فكان يأتي هو، يجي المي، يجي للرطوبة، تمنع الأسباب مالته، تقدر تمنع وجوده. ومن ضمن الأشياء اللي كانوا يستخدموها العرب أيضا الملح. الملح كان يرش عند المداخل، مداخل البيوت وعند الحديقة، يقول لك إنه الملح يهيج جلد العقروق، فيخلي يشرد مباشرة، يشرد على الفور. كذلك الخل المخفف بالماء يرش في الأماكن اللي يتجمع بها الضفادع لأنه يكره حموضته ويبتعد.

الأشياء التي كان يستخدمها العرب لإبعاد الضفادع من البيوت هو الكافور، كان يوضع عند المداخل وريحته تطرد الضفدع خاصة من الأماكن المغلقة. الأهم من هذا مثل ما قلنا هو إزالة أي تجمع للمياه الراكدة قرب البيت، لأن الضفدع لا يأتي إلى المكان بدون وجود الماء، امنع الماء تمنع الضفادع. نجي على آخر شيء اللي هو الخفاش. الخفاش حقيقة مشكلته لأنه جسمه مطواع، يعني ما بي عظامه هواي، فكان يدخل إلى المنازل من أي فتحة صغيرة. ومشكلة الخفاش أنه إذا دخل بالبيت يلطش هاللطشة، يعني كلش خروجه من البيت صعب حقيقة. فكانت يتحذرون من العرب بشكل كبير، فيستخدمون زيت النعناع. زيت النعناع كان يستخدم يوضع في الأماكن التي يختبئ فيها الخفاش لأنه يكره رائحة النعناع فيهرب. كذلك الكافور نفس الطريقة، مات الضفادع يوضع في الزوايا. ومعروف أنه الخفاش يكره الضوء القوي، هو يطلع أصلا فقط بالليل، فيستخدمون الأماكن إضاءة الأماكن المظلمة، يخلون بها نار، يخلون بها مصدر ضوء، فيهجرها على الفور مباشرة. الأهم من هذا كله هو سد الفتحات، كل الفتحات اللي بالسقف بس بالجدران الخفاش يدخل من فتحة بحجم الإصبع، فامنع الدخول قبل أن تحتاج إلى الطرد. هذا كان أسلوب العرب في الوقاية من الخفافيش. إذن كخلاصة، العرب كان سرهم الأكبر أنهم ما يكتفون بالطرد حقيقة، هم كانوا يمنعون الدخول أصلا باستخدام ثلاث قواعد ذهبية. أولا النظافة، حيوان منين يجي؟ يجي من الوسخ، يجي من الأكل المامموم، يجي من بقايا الطعام، فماكو طعام مكشوف، ماكو مي راكد، ماكو فتحات مهملة، هذه تخلي بيوتاتهم بعيدة عن الحيوانات. ثانيا سد الفتحات، كل شق كل ثقب يغلقوه بالطين باللبن الجبس لاحقا من اخترعوه، فبالتالي لا مدخل معناها لا يوجد دخيل إلى البيت. كذلك البخور، التبخير الدوري مرة بالأسبوع، بخور الشيح، بخور العود، بخور الكبريت، يطرد كل ما يختبئ بالزوايا. لكن احنا نقول ملاحظة مهمة فيما تخص مسألة التبخير أو استخدام البخور، أي شخص عنده بالبيت واحد عنده حساسية، تحسس قصبات، ترى البخور مدمر بالنسبة لي أبو الربو، مدمر لأبو التحسس. حتى اللي ما عنده ربو عنده بس تحسس، لا تستخدم بخور يصير عنده ربو. أنا سامع حتى أنه أكو فتوى يعني شرعية بأنه اللي عنده ربو بالبيت ما يصير يأذي، لأن هذا من أذية النفس، ما يصير يشغل البخور بطريقة تأذي أنه يختنق أو يصير له مشكلة.

احنا بما انه تكلمنا عن الزواحف ومن المهم ان نذكر كيف كانوا العرب حقيقة يتعاملون مع مسألة الزواحف، خاصة اللدغات. يعني تعرفون بالصحراء ماكو لا مستشفيات، لاكو ترياق، لاكو طوارئ، فالموت بالنسبة للعرب كان احيانا يمشي على اربع، يعني العقرب يمثل لهم الموت او الحية التي تنزلق بلا ارجل. حقيقة المعلومة اللي تصدم بهذا المجال انه العرب كانوا يفرقون بين اللدغات بدقة، واحيانا بدقة لا تصدق، يعني قبل ان يخترع المجهر. يعني كانوا يعرفون هاي اللدغة من اي حيوان اجت بمجرد النظر للجرح وبمجرد الاعراض الاولى، وكل لدغة طبعا عندها علاجها المختلف تماما. يعني لدغة العقرب اللي هو كان اخطر ما في الصحراء هو العقرب الأصفر اللي هو أخطر من الأسود، فعلاجهم الفوري هو ربط المنطقة فوق اللدغة فورا حتى يوقفون انتشار السم بالجسم. اللقطة الثانية وراء ما أنا يعني أقطع الشريان أمنع الانتشار، يمتصون السم من الجرح ثم يبصقونه بشرط أن لا يكون في الفم، فم الإنسان اللي يمص السم يكون حلقة ما مجروح، لأنه بينتقل السم إلى ماذا؟ إلى داخل فم الإنسان الذي يساعد أو يسعف. ثالث طريقة أو ثالث خطوة، كانوا حقيقة يحرقون موضع اللدغة بالنار. الحرارة تحلل بروتين السم، والعلم أثبت أنه سم العقرب بروتيني، والحرارة تدمر البروتين قبل أن يصل إلى الدم. فكانوا حقيقة، وهي جتهم من التجربة بالمناسبة، يعني من قد ما خسروا من أحبائهم ماتوا في لدغات العقارب وصلوا إلى هذه الطرق. إضافة لعلاج العقرب، العرب كانوا يضعون فورا الثوم المهروس على اللدغة. ابن سينا كان يقول أن الثوم يحلل السموم ويمنع انتشارها في الجسم، والعلم أثبت أنه أكو مواد ومركبات في الثوم ترتبط ببروتينات السم وتبطل مفعوله. كذلك البصل المقطع كان له دور بامتصاص السموم خاصة من الجلد بفعل قدرة عنده يسموها الخاصية الإسموزية. لدغة الأفعى تختلف، العرب قسموا الأفاعي إلى سامة وإلى سامة ببطء وإلى غير سامة، وكانوا يعرفون الفرق من شكل الرأس ومن شكل الجسم. فعلاج الأفعى الخطوة الأولى كان أنه لا تتحرك أي حركة الملدوغ بالأفعى، وهي ممكن تفيدنا حتى الآن هذه الملاحظات، لازم ما يتحرك، لأن الحركة تسرع ضخ أو وصول السم إلى القلب. الخطوة الثانية يشقون الجرح بسكينة نظيفة ويخرجون أكبر كمية من السم، يعصروها بحيث الدم يطلع، الدم من يطلع يدفع السم وياه لخارج الجسم. وهي طريقة ممتازة حتى ينجرح جرح بالشارع بسمار يطب بإيده برجله يعصر، لأن هذا الدم يصير نوع من الغسل، غسل من الداخل إلى الخارج. الخطوة الأخرى أنه يكوون الجرح بالنار من أجل أن يحللون بروتينات السم مثل ما قلت.

بالنسبة للترياق الأفعى، الترياق العربي كانوا حقيقة العرب يحضرون خليط من الثوم والبصل والملح ويضعونه على الجرح، وكان ينطون المصاب أو الملدوغ يخلوا له زيت الزيتون مع ثوم ويشربه بشكل فوري. وكان أكو كلام لابن سينا أن الثوم والزيت سوية يبطئان وصول السم إلى الأعضاء الحيوية ويعطون وقت للجسم لكي يقاوم. طبعا العلم لاحقا أثبت أن الدهون تبطئ امتصاص السموم في الجهاز الهضمي وفي الدم. نجي إلى أخيرا لدغة النحل. العرب كانوا يعرفون لدغة واحدة لا تقتل، يسمونها لا تقتل الصحيح، لكن عشرات اللدغات هناك بها خطورة. كان يعرفون بعض الناس يموتون من لدغة واحدة، وهذا يسمى اليوم الحساسية المفرطة، وهذول علاجهم الفوري هو إزالة الإبرة، يعني إبرة النحلة بالضغط الجانبي مو بالضغط للداخل. وأيضا كانوا يضعون الطين البارد على اللدغة حتى يقللون حرارتها، وحتى يعتقدون أنه يمتص، يعني بخاصية للامتصاص يمتص السم ويخفف الألم. ومن طرائقهم أيضا العسل، يضعون العسل على الجرح ويعتبرونه مضاد التهاب فوري. إضافة للنحل وحقيقة حقيقة صادمة، العرب اكتشفوا شيئا يعني لم يصل إليه العلم إلا مؤخرا، أنه سم النحل نفسه يعالج أمراض كانوا يعني يعانون منها. فكانوا يتركون النحل يلدغ بعض المرضى في مناطق محددة لعلاج آلام المفاصل. طبعا العلم الحديث يستخدم اليوم في علاج التهابات المفاصل والتصلب اللويحي بعض طرائق لدغات النحل.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر. الوقت أدركنا اليوم، حلقتنا كانت عن معتقدات عربية في شبه الجزيرة العربية عن مسألة الزواحف وحماية البيوت من الطيور ومن الحيوانات ومن الزواحف غير المرغوب بها، وشيء عن بعض علاجات العرب لمسألة لدغات الأفاعي والعقارب والنحل. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر، وأننا غرة في كل حالكة، وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة، وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط، التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيو. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الزراعية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن البعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
7: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
6: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
8: بأكد كتير.
6: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
9: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
10: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
11: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
0: من قلب البصرة،
12: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
12: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
13: نحكي بعشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
14: روح القصة حكاية،
13: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
14: وروح الحكاية تجربة،
13: ولأن قيمة التجربة عبرة،
14: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
13: برنامج حكايتي،
14: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
13: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
14: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد سعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي ننصل بالواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

هكذا دائما نسمع بأن المزاورة بين الأقارب وبين الأصدقاء تزيد من الوئام والمحبة. وحتى الإسلام دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الكثار من الزيارة للأقارب وتفقد أحوالهم وتخصيص أوقات مناسبة للمزاورة. لكن بنفس الوقت أحيانا هذه الزيارات قد تكون سبب لمشاكل كثيرة، وفعلا هكذا هي قصة اليوم. بداية، الأب داود سلمان نائب ضابط عنده أمنية، طبعا تزوج، وعندما تزوج سافر، أو هكذا هي الأوامر العسكرية، أن يعيش في كركوك. وبعد أن حصل على السكنة في هذا المكان في هذه المحافظة تزوج من أقاربه. تأخر في الإنجاب لفترة طويلة، لكن بعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى ببنت اسمها مها، وبعد فترة أيضا جاءت أنثى وهي ليلى، وبقى هذا الرجل يتمنى أن يكون عنده أو في ذريته ذكر. عاش الرجل مع عائلته بمحبة وإخلاص واعتزاز إلى حين تقاعد لأسباب صحية.

عاش مع عائلته بمحبة واحترام إلى حين تقاعد الأب سلمان داود من الخدمة العسكرية كوننا نائب ضابط إداري. بقى في كركوك في هذا السكن، وإحنا نعرف أنه الكثير من العسكريين سكنوا في كركوك لأنه في زمن صدام حسين أعطاهم بيوت يعني سكنوا بيها، والكثير من الامتيازات اللي قضية معلومة جدا يمكن ذاكرها أكثر من مرة، وهو تعريب كركوك يعني المنطقة الجنوبية، أنه ضباط إذا أرادوا يروحون يعيشون يعني يعطونهم امتيازات سكن ويعطونه سيارة في كركوك لتعريب كركوك. هي خطة أو استراتيجية قميئة إن صح التعبير. البنات كبرا الأولى، طبعا الفارق بين الأولى والثانية سنتين، المها وليلى كبرا البنات شابا أنهت مها دراستها في إعدادية التجارة وقعدت بالبيت البنت، وليلى لم تكمل الإعدادية وتركت الدراسة لأسباب يعني تتعلق بحالتها النفسية. يعني أحيانا طلاب البكالوريا يعيشون هذه الأزمة، عديدا الأهل لما يضغطون عليهم. وبالأمس قرأت تايتل بنت لا أتذكر في أي محافظة انتحرت بسبب أنها ما جابت معدل، وهذا ما أعرف هذا الضغط هو متكون من طموحها اللي بشطط وزيادة. يعني مرات الأشياء إذا زادت عن حتى تتحول إلى مرض، أو يعني هذا الطموح هو طموحها الشخصي وتفكيرها اللي هو أقل من قدرتها وذكائها. وبعدين شنو اللي يصير؟ أنه تعيش أزمة نفسية أو ضغط الأهل فوق طاقة الإبن. يعني أنت ابنك مثلا تعرفه مستوى ذكاء كلش بسيط وتدخله مدرسة أهلية وتخليه مدرسين خصوصين وبالتالي يفشل، وأنت تضغط عليه تريد يصير مهندس وغيرها وبالتالي يفشل ويصير بيه أمراض نفسية. ليلى تركت الدراسة وهي في السادس لضغوط نفسية، لأنها عادت أكثر من سنة في الدراسة وتحس أنها غير قادرة على أن تستمر في هذه الدراسة أو أن تنجح، مما اضطر الأب إلى أنه يستسلم إلى خيارها وطلبها. بقى في البيت معززات مكرمات، مها كانت غير راغبة بأن تحصل على وظيفة، ومن الممكن أن تحصل في وقتها على وظيفة. بقت في البيت هن يعني يتبارن في الجمال، يعني اثنين جميلات، لكن مها جاءها من يعني رجل ثري من أثرياء بغداد ليتزوجها فوافقت.

جاء رجل بكل الامتيازات، نعم يكبرها ب 12 سنة تقريبا، لكن يعد من الشباب الوسيمين الأثرياء. وافقت البنت وفعلا تزوجت وانتقلت للعيش مع زوجها في بغداد. بقت ليلى تأخرت في الزواج لسنتين بعد أختها، وأيضا جاء شخص، لكن شخص متوسط الحال، بل دون المتوسط، رجل يشتغل معلم وراتبه البسيط. وإحنا نعرف في وقت صدام حسين وإلى الآن أعتقد يعني يبقى المعلم، ما أدري ليش هذا الرجل أو هذا العفو هذه المهنة يعني لا ينظر إليها باعتبار قيمي كبير. تزوجت أيضا ليلى، سكنها كان في كركوك على العكس من أختها في بغداد. الزيارات تكاد أن تكون في السنة مرتين ثلاثة، اللي بغداد تجي إلى كركوك، وأحيانا اللي كركوك تجي لزيارة أختها الأولى. مها أنجبت بنت اسمتها ليلى، العفو، ليلى أنجبت بنت سنتها ميساء، ومها أنجبت شاب ذكر، العفو، أنجبت ذكر سمت حيدر. الزيارات متواصلة إلى أن جاء هذا اليوم اللي اضطرت به، أو ليست بالمضطرة، وأقول مضطرة لأنه ذاهبة إلى بغداد للعلاج، هيك علاج بسيط، فمن الممكن جدا أن تزور أختها في بغداد، أن لا تذهب إلى فندق. فعلا سافرت ليلى لزيارة مها في بغداد، وسكن في بيتها إلى حين إجراء الفحوصات.

عندما جاءت أو تحققت هذه الزيارة كان عمر حيدر 8 سنوات تقريبا، ابن مها اللي متزوجة في بغداد، أخت ليلى اللي بنتها يعني تقريبا 6 سنوات. فزارت أختها، طبعا الأخت فرحة بأختها جاية من كركوك إلى بغداد، المرأة ثرية يعني لأن زوجها ثري، بيتها كبير، أمورها جيدة، فتسعد كل الغرف تفتح لأخت جاءت من بعيد. سعيدة بأختها، باتت اليوم الأول وحوارات، وإننا نعرف الخوات وتحديدا الخوات اللي هن يكون الوحيدات عند أب وأم يكون مثل الصديقات، واحدة تفضي للثانية بأسرارها. اليوم الأول حوارات عن الحال والمال وغيرها من الأمور. عند الفطور في اليوم الثاني طبعا الأخت ليلى اللي جاءت زائرة إلى مها يعني انتبهت إلى خاتم كلش جميل في يد أختها، وهنا شوفن طبعا انفرشة الصماط على تسميتنا انفرش في الصالة، وهنا خوات بالمطبخ ويسولفن. انتبهت إلى أختها إنه أنت هذا الخاتم جدا جميل، حكت لها قصة الخاتم هذا اللي اشترى زوجها إلها بعد خلاف، زعلت من عنده لظرف معين أو لحالة معينة واشترى لها هذا الخاتم. فقلت لها جميل جدا، فقلت لها قدام موجود يعني، فنزعت الخاتم طلت الأخت، قلت لها والله خلنا نشوف عليك ايش لبسي شوية، طلع يعني لأنه يبدو أنه ليلى أكثر بدانة من مها، فالخاتم توقف عند مفصل الإصبع. فقلت لها لا، من الأمر كلش سهل، فالقليل من الزيت ومن الممكن أن يدخل. فعلا وضعت في الخاتم زيت ودفعته، دخل الحمد لله يعني خاتم، وشافت عليته شالت الشاي والأغراض الفطور من بيض وخبز، وراحت قعدت في أمام الصماط تنتظر أختها المضيافة يعني. فهنا يعني نزعت الخاتم وخلتها على الصماط، نادتها أختها، راحت للمطبخ أيضا جابت أشياء ورجعت، أو رجعنا اثنين سوية قعدا على الصماط

للأكل والأبناء يلعبون. فقالت لها، سألتها أختها، العفو لا، خلت الخاتم راح تجيب الأغراض. نعم رجعن يعني وضعن الأغراض، ما لقيت الخاتم. قلت لها أختها، وين الخاتم يعني؟ شو مو بإيدك؟ قلت لها لا، خليت الانتناديتيني فخليته على الصماط حتى ألبي طلبك يعني ونرجع. دوروا على الخاتم ما لقوه. طبعا هنا ما معقولة، البيت ما حد بي، البيت بي فقط هي وأختها والأولاد يلعبون. لنتخيل هذه القضية اجتماعيا، يعني وين يروح خاتم يعني؟ الأخت ما بدت تبحث بإهمة واهتمام. مرات الهدايا الجميلة من الزوج من ناس أعزاء علينا تبقى عزيزة، لكن هي بقت في حيرة، ويبدو أنه نفسيتها من النوع اللي يحب ممتلكاته وأشياء. كويس ناس يعني عندهم الأشياء البسيطة عزيزة، خاتم ذهب بفص مهم. بدت تبحث باهتمام، يعني تركت الأكل وبدت تبحث، رفعت الصماط الأكل، راحت إلى الأولاد سألتهم، بل لم تتوقف عن سؤالهم.

طبعا هذا الاهتمام يعني ايضا لفت انتباه الاخت وحست بنفسها يعني الزائره شكت يعني في نظره الاخت شاهدت الاهتمام والغضب والانزعاج تركت فطورها وبالتالي هي ضيفه اختها ضيفتها يجب ان تحترم وجودها وجاي تخبي لها اكل فطور بعدين تذهب الى تفتيش الاولاد ما راح تسألتهم لا مو السؤال سألتهم شفتوا خاتم أنتم كنتوا تلعبون خالتكم أو خالتك وأمك خلت خاتم هنا وين راح جهل ما يعرفون شنو الموضوع شنو خاتم فتشتهم ما يعرفون شنو باستسلام طفولي يعني وأطفال ما ينتبهون فالأخت رجعت تأكل قالت لها أكلي تفضلي يلا مو مشكلة لكن أنا ملامحها تغيرت بعد أن طبعاً ساد الصمت بين الأختين يعني ويعني ليلى وأختها هاي كانت تترحب بيها وتسولف فيها وتحكي لها عن أسرارها وفجأة تغير لونها عندما انفقد الخاتم وساد صمت بينهن هنا الأكل طبعاً لك ليلى لم تأكل كثيراً يعني كما كانت أو تشتهي وأيضا هذه المرأة أرادت أن تنهي الفطور بطريقة أختها يعني معها مضيافة أرادت تنهي الفطور بأي شكل كان طبعا هذه الحكاية بها شكل من يعني أكو ثيمة راح نوصل لها قريبا غريبة جدا المهم فالأخت شعرت بأنه أختها شاكة بها أنه هي المأخذ الخاتم فقالت لها أنتي أحس بيك تغيرتي من راح الخاتم قالت لها عزيز علي وما أعرف وين راح يعني شنو إجا منو اللي أخذها يعني شبح إجا أخذ براه هذه الأخت قامت بكل همة ومهمة راحت رفعت القنفات دفعت شو تسوي المسكينة تريد يعني فعلا الموقف صعب ورجعت مرة ثانية فتشت ابنها وبت

قلت لها لا أنا مو هذا الموضوع، بس يعني وين يروح مثلا؟ الأطفال فتشناهم، يعني الطفلين البنت وال... وين يروح مثلا؟ يعني إحنا بالبيت وهذا صماط و... وفتشنا، وأنت قبل قليل دفعتي الكنبات و... وفتشت بشي، يعني وين يروح؟ قلت لها يعني أنت الآن في قعر دارك وتتهمين أختك وضيفة إليك أنا الآن بأنه أنا سارقة هذا الخاتم. أيضا سكتت وملامحها إن تدل على شيء إنما تدل على أنه هي نعم متهمت. قلت لها أنت لو محتاجة قلي لي، يعني ما يسوى، يعني مبلغ الخاتم ما يسوى. طبعا هنا أنا طفح الكيل عند أختها ليلى. طبعا قلت لها، فصار جدل وحوار شديد وتعالت الأصوات، مما اضطر ليلى أن تترك البيت وهي تهدد وتقسم بأنه لا تدخل هذا البيت ولا يجري لساني على لسانك أبدا. وكذلك الأخت الأخرى تصاعد غضبها وبجدل كلامي وغضب شديد، قالت لها إن لم تستحي يعني فافعل ما شئت.

هذا الجدال بين الخوات بين يعني بعد ان كان بي محبه وكان بي حوار كشف اسرار معينه تحول الى خلاف وكانه خلاف بين عدوتين مو خوات. طبعا هذا وارد جدا في حياتنا الاجتماعيه، كثير من العلاقات اللي بين اخوان تحولوا الى اعداء، تحولوا الى اعداء. يعني حتى التدخل في هذا الموضوع يعني لحل الخلاف أو حل حلته لم يأتي بنتيجة كثير، بل يزدادون غيظا. المهم هذه أخذت ابنها وأغراضها وحقيبتها وراحت، بعتي مراجعتها للطبيب لم تكتمل، راحت سكنت في فندق. وهذه لم تنادي عليها بل قالت إلها وهي وكأنها تشيعها، وهي خارجة تقول لها إن لم تستح فافعل ما شئت، يعني أنا امرأة لا أستحي، تأريخ من المحبة وصلة الرحم، صلة الدم وصلة الرحم انتهت انقطعت من أجل خاتم تافه. زين، ولا يصدق العقل أن تبقى أو يبقى هذا الخلاف بين أختين لمدة 15 سنة. 15 سنة الأهل ما حد يعرف شنو سبب الخلاف، كل ما أراد الأب أن يتدخل الرجل الكبير أصبح، يعني الكبير هو أساسا يعني طلعوا أسباب صحية على وقت، يعني لأنه تعرض إلى انقلاب في حافلة، يعني إيفا حافلة عسكرية فانكسر، يعني صار عنده انزلاق شديد فالرجل بقى في البيت يعني احتاج من تقاعده. حاول أن يتدخل بهذا الإعياء، يعني هن هالثنين يعني معقولة يصير بين الخلاف؟ شنو الخلاف؟ حاول بشتى الطرق أن يعني يتصل ببته، تليفون الأرضي، يتصل ببته أن تجي إلى بغداد، لكن البنت تعرف أنه الاتصال الأب هذا يعني أنه راح أجي زيارة، وفي هذه الزيارة راح يخابرون الأخت الثانية حتى يوفقون فيما بينه. فتعرف فتقول لي يا والدي بالله عليك بهكذا قسم أرجوك، يعني إذا تريد تجمع هذا الأمر ما يتحقق، للموت لا يتحقق، وعليك أن توصل لها رسالة بأنه حتى في جنازتي إذا متت ما أريد تكون موجودة أو في فاتحتي. طبعا هذا نسمع دائما في الخلافات بين الإخوان، يعني ما أعرف على سبب تافه، لكن مرات الجدل والحوار الشديد وملامح يعني بلاغة الجسد وملامح الشكل هي مرات تستفزك إلى أن تقول ما تقول. كثير من المشاكل في حياتنا بصراحة يعني مشاكل بسيطة جدا وإحنا نعظمها، وأكو ناس مشاكلهم كبيرة يحاولون أن يحلحلونها. هذا إلى علاقة بالتربية باختلاف المزاج والحالة النفسية وبناء شخص أو طبيعة شخصية الآخر. يعني الإنسان لا يعلل، واحد شوفه ما أجمله في حالات الأريحية وفي حالات السلم وفي حالات الحياة الطبيعية، لكن أحيانا يتحول إلى شخص آخر في موقف آخر. حاول الأب ماكو، حتى عندما توفت الأم، يعني لنتخيل وصلوا إلى هذا الحد، توفت الأم إجن في الفاتحة سوية لكن واحدة لم تكلم الثانية. بعض الناس من الأقارب حاولوا يدخلون لحل شنو المشكلة، هاي المرأة كبيرة وتوفت، لاحظوا الأقرباء أو النساء الخيرات زوجات الأخوال يعني يدخلون، ما معقول يعني يأكلن في سفرة واحدة، واحدة ما تكلم الثانية، غسل المواعين على السنك، هاي بعيدة منا وهاي بعيدة منا، يوزعون الأكل إلى في المأتم، هن ما يتكلمن مع بعض. لكن كان طبعا أصبح عمر حيدر 21 سنة والبنت قرابة 18 أو الولد كان على علاقة مع ميساء، ربوا سوا في فترات متباعدة، لكن كان يشوفها بين حين وآخر في بيت الجد
في زيارات احيانا يروح عندما كبر يعني اصبح في عمر ال 15 في 16 يقدر يركب الباص ويروح البيت جده ويشوف جده كان يذهب يعني اللي الى بيت الجد فهي تاتي زائره هذه البنت ايضا شابه وهي عندما تعرف انه قادم تجد المبررات للذهاب الى بيت الجد صارت بينهم علاقه حيدر وميساء ما يعرفون شنو المصيبه ليه شنو الخلاف يعني يقولون لما كانوا صغار هم نسوا عملية تفتيشهم والسؤال الأطفال كانوا يلعبون بكل براءة وفجأة تحول الوئام إلى أشكال خذت أمه وراحت وهذه البنت بقت بالبيت عندما كبروا كانوا يسألون سبب القطيع بشكل متكرر الإجابة ماكو شيء لا مها وحتى الأب ما يعرف شنو سبب الخلاف شنو سبب الخلاف اللي يحدث بين أختين محبتين لبعضهما يعني ما معقول يصير خلاف بهذه السرعة ويطول إلى هذا الزمن هذا خلاف صعب الأب بعد ما أي سبوه بعد يسأل اللي لأنه عنيدات يعني أو عنيدتين على كل حال يسألون شنو المشكلة ما صار اتصال في يعني بيناتهم بين حيدر وميساء حوارات تصير بيناتهم يشيلون بعض بينهم حب فيرجع يعرفون لأنه مصيرهم مصير حبهم هو الزواج زين هذا إذا يعني سألك لا إحنا ما أقدر أتقدم لأنه أمي يعني من يذكر اسمها يم أمي الضوج وقالت لحتى أمي مراتي يعني أسألها يعني شنو المشكلة وخلوا نروح نزورهم ونشوفهم نهائيا هذا الكلام لا تتحدثين لي انسي هنا الأمر اختلف شاب وشابة يحبون بعضهم ومصير هذه العلاقة الزواج ويعرفون أنه هذا الأمر مستحيل يتحقق وفق معطيات الخلاف مستحيل لكن الولد حتى إلى جدة ذهب قال لا أريد أعرف من سبب المشكلة شو قال له والله ما أدري يا ابني زين شنو يسوي يسأل زوج خالته يستحي احتمال الأمر يعني مشين أو يرد بكلام غير جميل وأيضا ينزعج وهو يريد يأسس علاقة يعني يريد يجسر علاقة بينه وبين هذه العائلة بأي شكل من الأشكال ذهب إلى أمه وهو توضى طبعا ومسك القرآن أمه جالسة على سجادة الصلاة توضأ وجاء بالقرآن ووضعه على رأسها وسمعوا اللي صار.

اللي صار هذه فرصة، هذه طبعا حركة ذكية من عنده، ما أخبر البنية قال لها شنو راح أسوي. أمه جاي تصلي وقاعد على سجادة الصلاة، أنهت فرضها الأول، جاي يسبح، جلز من القرآن خلى على رأسه، قال لها بحق هذا القرآن تجاوبيني شنو سبب المشكلة. احتمال يعني أنا أثني عن زواج، أو أنا أحبها بنت خالتي وأرجوكم حلوا هذا الخلاف لأن أنا أتزوجها. قلت لي أبني أرفع القرآن من رأسه، قال لها لا طيني يعني طيني الأمان بموضوعة أن تحكي لي شنو سبب خلاف. قالت له ما يخالف. قاعد قبالها الولد، قال لها يلا يا أمي احكي لي. قلت له تتذكر أخير مرة زرنا بيها خالتك؟ قال لها طبعا أتذكر، هذا يمن كنا نلعب وانت شنو صرت عصبيات وبعدين فتشتونا وما أعرف شنو الموضوع. وبعدين قلت له أعطتني خاتمها جربته في المطبخ، بعدين قعدت على السفرة نزعته بما أنه موجود بهذا الزيت لسهولة خروج الخاتم. رحت إلى المطبخ رجعت ما لقينا الخاتم، اتهمتني بسرقته لذلك فتشتكم. قال لها خاتم ذهب. قال لها يا أمي تدرين أنت لو حكيت لي هذه قبل يعني المشكلة قبل سنوات ممكن تنحل المشكلة. شنو؟ قال لها يا أمي من كنت بالمطبخ إجي يعني بما أنه الخاتم بزيت إجي فأر للسفرة راح باتجاه الخاتم، لمحت أنه في فم هذا الفأر شيء يعني، وطفل يخاف من الفأر ذهب إلى وين راح الفأر، ركض ودخل إلى بداية الصالة يعني المنور وكذا اللي هو الباب اللي يطل على الطارمة، فانظرت من الباب أنه من شباك اللي في الصالة أو في الهول اللي طل على الطارمة شفت الفأر يعني ماسك، لأنه هذا بس يشمشم بي وعض عباله أو سرقة حتى يجد المكان الآمن. هذا الزيت يغري، زيت الأكل يغري الفأر أو إلى جذبه. فالمهم شفته ودخل في هذا المكان، سحبه يعني كان يسقط من فمه ما هو يتحرك، يعني شيله ويتحرك شوية يسقط يشيله إلى أن دخل في هذا الجحر عندما شعر بأن أنا أتحرك خلفه. قالت لي يا أبن أنت متأكد؟ قال لها بحقها أنا متوضأ، بحق هذا القرآن اللي جاي أروي لك إياه هو اللي صار. ليش يا أمي ما قلت لي؟ قالت لا أنا طفل في بالي وما أعرف خاتم أو بس شيء ذهب يلمع سرقة، قلت احتمال هو بقايا شيء يعني ما كنت أنتبه، لكن كان يلصف لون ذهب. المرأة انصدمت، قالت له الحل؟ قال الحل يعني ما أعرف، لكن يا ترى لو أخبرنا خالتي بأنه هذا الخاتم سرق فأر لأنه كان بزيت هل من المعقول أن تصدق؟ قالت له أكيد ما تصدق، تعتبر ادعاء للتقرب منها، يعني خلق حكاية وأكذوبة. قال الولد قال لا أنا راح أتصرف. شلون راح تتصرف؟ هو هذا الطريق الوحيد اللي ربما نكون بي يعني رب العالمين يسهل لنا الأمر أو نبدو لعائلة ميساء وعائلة خالتي بأن احنا كذابين. من اللي يقوم بهذا الفعل؟ قال لا أنا أتصرف.

شنو اللي صار رفع حيدر؟ طبعا اتصل في ميساء قال لها قبل بابكم هذا اللي هو باب الهول اللي يطل على او صالة اللي يطل على الطارمة على الجانب الايمن اكو كان يعني ثقب صغير دخل من عنده فأر بزيارة في اخير زيارة لكم عندما يعني حدثت مشاهدة كلامية بين امي وامك. قلت انت جاي تحكي شلنا الكاشي وجبنا سيراميك جديد ذاك الموزعيك شلنا وجبنا سيراميك حديث وهاي الامور كلها ارتفعت وراح هذا الحديث على شنو تسأل يعني؟ قال لها القصة كذا وكذا وكذا وسبب الخلاف هو خاتم رواه لنا كما رويت لكم. قالت له متأكدة ليش تأثير على أبوك ترفعين جهة البلاط؟ قالت له وين؟ قال لها كلش زاوية الباب يعني طلة الباب على اليمين زاوية طلة الباب يعني انتم ترفعون بس كاشية وبعدين تحفرون هنا. البنية أبوها رجل يعني يعمل من الصبح يجي بالليل. قالت له أنا راح أسويها. شلون؟ قالت له مالك علاقة أنا عندي ابن عم ولد شاب صغير مراهق هذا رجل الشاب يعني يطيعني في كل شيء أخليه يرفع هذا ويحفر مسافة في الحائط إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لنا أن ترجع العلاقة بين أمك وأمي ويصير صلح وبالتالي نتزوج فيما بعد يعني هذا حظنا يعني وعكس هذا يعني أنا أدعي رفع البلاطة لأنه قنينة وغيرها وانكسرت ورفعناها حتى أي تبريرات يعني. المهم طبعا هي أتى إخوان سارة وأيضا ما شايفين ابن عمهم ابن خالتهم. على كل حال شنو اللي صار؟ البنية جابت هذا الشاب ابن عمها صغير مراهق ورفع هذه البلاطة وبدأ يحفر بدا يحفر يحفر يحفر. قال لا ماكو يعني ما معقوله هذا لكن هو ما مرات الفئران. قالت لا احفر ما يخالف. قال له راح نعبر يعني على الديواني انا بحفر بمسافه. قالت له لا تحفر باتجاه يعني الطابوق احفر هو ما يحفر احفر جوه. فبدا يحفر يحفر الى ان فعلا اللي سوى انه سكب ماء داخل. هذه طبعا توجيهات حيدر ايضا يصير ثقب وتتجهون باتجاه الحفر السفلي جيبوا صندة ماء وضعوها في هذا الثقب راح الماء يسحب ما هو في الداخل يدفعه فتطلع لشيء. فعلا مارسوا هذا الفعل وظهر مع الماء وفتات الطابوق الخاتم.

هنا ما أسعدتها ميسا، راحت لأمها قالت لها يا أمي أسألت سؤال. قالت لها بس لا تسأليني على سبب خلافي بيني وبين أهلي، أنا مليت من هذا ما أجاوب. هي يعني الخاتم في قبضته، قالت لها شلون كان الخاتم اللي ضاع من عندك؟ قالت لها يا خاتم، لأنه ما مخبرتهم سبب فقد الخاتم. قالت لها هذا، ففتحت راحت يعني فتحت قبضتها وبدأ الخاتم في راحة اليد. انصدمت، وين لقيتي؟ قالت لها كذا القصة، خابطني حيدر أنا وحيدر على علاقة، وتذكر هذا الأمر لأن أمه أخبرته للتو بعد هذه السنوات، فهجالي على الفأر اللي اتجه في زاوية البيت وجبت ابن عمي فلان جاء حفر في هذه الزاوية، رفع هذه البلاطة وسكبنا الماء يعني سوندة ماء، ورجع الخاتم إلى الخارج لأنه الفأر لا ما صدق شو الفأر، لكن راحت شافت البلاطة مرفوعة وفعلا من هذا المكر. قلت يا بنتي بس لا، أنت من كنت طفلة سرقتي ووضعتي في هذا المكان ونسيتي وهسه فطنتي لأنه صارت بينك وبين الولد علاقة. قالت لها لا جيب القرآن أحلف لك. قالت يا فشلتي يعني من أختي. شنو اللي صار؟ فعلا الأخت الأولى فرحت لأنه فعلا انلقى الخاتم وظهرت براءتها، وهذه الأخت اللي هي القاسية في الحكم والمتسرعة أيضا في حالة ندم وخجل. لكن هكذا أمور يعني هذا الاسترخاء اللي عند ليلى لأنه أثبتت براءتها أيضا حلحلت الكثير من العداوة، لكن مها هي الخجلة جدا. خذت بيتها وراحت لختها واعتذرت، وتحقق فيما بعد بأكثر من سنة الزواج بين حيدر وميسى.

0: حكايه انتهت وحتى عوده مجدده. تقبلوا مني انا احمد سعد اطيب الاوقات. كان معي في الاخراج زميل فراس فوزي وفي الاشرافي والمتابعه كل من الاستاذ علي عبد الباقي والاستاذ حسين عبد الباقي. الى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لاننا عشنا تجربه الحكي.
2: روح القصه حكايه.
1: روح القصه حكايه. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: بصرتنا ما عذبت محب واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا. قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا. فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها. بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: تايم سكوير من البصرة الفيحاء من ثغر العراق الباسم.
3: كريم العراق.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: عقب إغلاق مؤقت فرضته الإجراءات الأمنية لإعادة السيطرة بعد استهدافه بطائرات مسيرة، استأنف منفذ العبد للحدود بين العراق والكويت نشاطه المعتاد. ومع إعادة فتح المعبر عادت حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري إلى طبيعتها السلسة عبر منفذ صفوان في محافظة البصرة، لينهي بذلك حالة الترقب ويعيد تدفق الحركة الشريانية بين البلدين. تعد البوابة الحدودية بين العراق والكويت أداة ربط استراتيجية وثقافية واقتصادية لا غنى عنها، وشهد منفذ صفوان الحدودي تطويراً استراتيجياً ضمن مشروع توسعة شمل إقامة صالات استقبال حديثة على مساحات تجاوزت 200,000 متر مربع بقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15,000 مسافر يوميا خلال مواسم الذروة كزيارة الأربعين، إلى جانب تسهيل حركة ما يزيد عن 500 إلى 800 شاحنة تجارية وترانزيت يوميا، مما يرفع حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين والدول المجاورة ليتجاوز حاجز المليار دولار. تترجم المشاعر الإنسانية فرحة إعادة الفتح بشكل لا تخطئه الأذن، فالزائرون القادمون عبر الخليج العربي يرتبطون بلهفة روحية بهذه الأرض، المسافر السعودي القادم من الإحساء محمد ابن إبراهيم يصف لوعته وحبسه للأنفاس أمام شاشات التلفاز خوفاً من ضياع إجازته السنوية المخصصة للزيارة الأربعينية قبل أن تتبدد مشاعره بدموع الفرح.
7: إيه بس فترة تسكرة اللي هو المنفذ والله جد أطلع في التلفزيون في القنوات هلت دمعت عيني ندم. متعود على طول نجي هنا نشوف الجهة الطيبة ونزور سيد الشهداء سلام الله عليه، يعني حزين كثير على اللي هو إنه شلون بيفتح المنفذ ولا ما بيفتح. أنا طبعا كل سنة أخذ إجازتي بس في شهر صفر من العمل، مخصصة حق شهر صفر حق زيارة عبد الله الحسين. لا حسيت شعور ثاني، ماني مصدق. ما كلنا أهل الحسا وأهل اللي هو القطيف وأهل البحرين والسعودية كلها يعني ما هم صدقة بالشيء ذا، فرحة كأنه يوم اللي هو ولدتنا.
6: ولا تقتصر طمأنينة العبور على أبناء الخليج وحدهم، إنما تتعداها إلى المقيمين للجنسيات المختلفة في دول الجوار. غزل بهرامي وهي إيرانية مقيمة في الكويت تعبر المنفذ لتؤكد انطباعها عن غياب أي عوائق، مشيدة بحسن المعاملة والاحترام الذي تحظى به على جانبي الحدود.
8: كل أمور هتملو من الكويت وإهديك، كان أمور طيبة ولا مشكلة، هم من دولة الكويت هم إهني بلا شيء، ما يقولون شيء عشان مشاكل ولا لا لا لا، الحمد لله أمورهم طيبة ما يقصرون بيان، لا ولا مشكلة ما في بالكويت مع إيراني، كل شيء تمام مشكلة يعني، ولا مرة أنا وأكيد كل الناس كل إيراني ولا مرة أنا ما سمعتها إيرانية يعني مشكلة، لا ولا مرة وايد طيبين والله بصراحة.
6: وراء هذه الإنسيابية تقف جهود ميدانية متواصلة تتولى تنظيم حركة العبور على مدار 24 ساعة. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يوضح من داخل منفذ صفوان سرعة الإجراءات التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مؤكدا استراتيجية المنفذ بوصفه شريانا تجاريا وحيويا ينبض بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
9: اليوم حضرنا إلى منفذ صفوان الحدودي في محافظة البصرة للاطلاع بشكل ميداني عن تبادل التجاري بين دولة الكويت الشقيقة، وكذلك لتقديم الخدمة لزائرين أربعة إمام الحسين عليه السلام. الحمد لله كما تجولنا معكم في المنفذ الحدودي هنالك تبادل تجاري مستمر على مدار الساعة، وكذلك دخول المسافرين بكل إنسيابية. المسافر الواحد يأخذ دقيقتين فقط لختم جوازه والتوكل سالم إلى الديار المقدسة في محافظة كربلاء. الحمد لله منفذ صفوان هناك اهتمام كبير من قبل هيئة المنافذ، من قبل الحكومة، من قبل المحافظة. يعتبر هذا المنفذ المهم والبوابة الوحيدة للعراق مع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن حريصين على رفع التبادل التجاري، حريصين على التكامل الاقتصادي ما بيننا وبين دولة الكويت وعبرها لدول الخليج الأخرى. إن شاء الله مستمرين بهذه الجولات الميدانية في هذه المنافذ المهمة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة. إن شاء الله لا يتأخر أي زائر داخل منفذ صفوان الحدودي. كل الموجودين من المنافذ والمحافظة والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم أفضل الخدمات لأخوتنا والأشقائنا من دول الخليج العربي.
6: أهمية هذه البوابة تتجاوز الحدود الإقليمية المباشرة لتشكل نقطة ارتكاز لشحن البضائع والترانزيت بين قارتي أوروبا وآسيا نحو أسواق الخليج. سائق شاحنة الترانزيت التركي عمر أوغلو ينقل تجربته الميدانية بعد 7 أيام من تنقله عبر الطرق الدولية بين تركيا والعراق والكويت، مشيداً بالأمان والسلاسة التي لمسها خلال رحلته.
10: والله من تركيا جينا، وديت له حمل للكويت، وجيت له أوراق، من أوراق نروح على تركيا. صلي 3 يومات هون طيب وما بس مشكلة وهو زين باشوا طيب. 7 يومات فتنا بالأوراق وجينا على الكويت ونطلع من هون. صلي 7 يومات طريق طيب كام ما بي مشكلة.
6: وعلى مستوى الإدارة المحلية لمحافظة البصرة أثبتت التوسعة العمرانية واللوجستية قدرتها على استيعاب ضغط العبور وتقديم التسهيلات الخدمية. معاون محافظ البصرة معين الحسن يبين حرص الحكومة المحلية على إظهار المنفذ بحلة تليق بالوافدين من خلال التأشيرات السريعة والقاعات الحديثة، ليكون المنفذ محركاً متكاملاً للتبادل التجاري والثقافي والرياضي.
11: حرصنا على أن يكون هذا المنفذ بحلة تليق بأهلنا الوافدين سواء كان من دولة الكويت أو من الدول المجاورة، أقصد الخليج العربي. وذلك السيد محافظ أشرف بنفسه على أن تكون هذه القاعات بهذا الشكل، وأيضاً الطرق والممرات كلها كافية لاستيعاب أعداد الزائرين. عملية مرورهم هي عملية يسيرة جدا، منح الفيزا سريع جدا، يعني يشعر الزائر بأنه وكأنه في بلده ومعزز مكرم من لحظة دخوله من منطقة يعني نقطة الصفر إلى يعني خروجه من قضاء صفوان ثم مرورا بالطريق الدولي إلى كربلاء. هذا المنفذ هو منفذ مهم ليس فقط في حدث زيارة الأربعين، إنما في الأحداث الكبرى التي نحتاجها في تنمية العلاقات، في التبادل التجاري، في التبادل العلمي، في التبادل الرياضي والاجتماعي. كل الأنشطة يعني تمر من خلال هذا المنفذ. الأنشطة أقصد اللي مع دول الجوار وتحديدا دول الخليج، فهو منفذ مهم ويحظى برعاية الحكومة المحلية بشكل كامل.
6: وهكذا تثبت الأحداث أن الحدود بين الشعوب الشقيقة لا تعني خطوطاً على خريطة بقدر ما هي شرايين تنبض بالحياة تتجاوز التحديات الأمنية بوعي وإرادة ورؤية استراتيجية. من استئناف حركة العبدلي إلى انسيابية صفوان في قلب البصرة تباشر القوافل مسيرها، ليبقى شريان التواصل بين العراق وأشقائه الخليجيين والعالم مفتوحاً يروي قصص أمل وتكامل لا ينقطع.
12: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
13: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
14: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك. انشد الدلال في الاعلار
15: الدعاب حدد عبالي
16: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
13: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
17: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
13: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
18: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
13: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل

أتمنى صير انقاع والفوق رجلين. أتمنى صير انقاع والفوق رجلين وتسحق علي كل يوم زوار الحسين.

وصلنا إلى القصائد المهمة والكبيرة بعد هذا التقديم، وربما طال التقديم ولكن هذه هي الواقعة. لو نبقى نحكي طول الدهر ما رحنا فيها حق، والدليل أنه البيت الشعري في قصيدة حامل مجد: يا دم ما برد كان برد احنا شلون، والمقتول لسه الصيح ناعيته. رحيم المالكي كتب قصيدة اسمها الفرات، هذه القصيدة أصبحت أشهر من نار على علم، قصيدة داولوها كل الناس وكل الشعراء، وحبيناها في انكتبت بالتسعينيات هذه القصيدة. يحاكم الفرات بطريقة وكانت سابقة في وقتها، أنه شاعر يجي يترك الناس ويترك الفريق الآخر ويريد يخلي كل واحد بالطرف الآخر مذنب، حتى الجمادات، حتى الماء، حتى النبات، كل شيء. فيعاتب الفرات ويوبخه وينال منه بطريقة عظيمة. القصيدة إذا بقى وقت نقراها، أو يا ريت إذا مثلا موجودة في أرشيف عمار نسمعها. الآن رح نوقف عند قصيدة كبيرة جدا كتبها الشاعر العراقي البصري الكبير الراحل رعد الأزرقي. قبل لا بس قلت رعد، أكيد هي أصبحت هويتة القصيدة وكلكم تعرفونها خصوص جمهور الشعر، هي قصيدة الرمح، قصيدة محاكمة رمح. أيضا يجسد بها رعد قصيدة استثنائية وفريدة وبصمة أصبحت في تاريخ القصيدة الحسينية من جهة، وفي تاريخ الشخص من جهة أخرى. فعفية قلبك يا رمح راس الحسين، شلون شلت الراس تانية كتل.

عافية قلبك يا رمح راس الحسين. شلون شلت الراس تانية كتل؟ هي صعبة وكلفة توصل للعقول، فوق خشبة شلون يتعلق جبل؟ وهو راس حسين كوكب بالسماء أكبر من المشتري وكوكب زحل، وحتى دم حسين مو مثل الدموم، كل كريل بي مثل حيدر فحل. ورد أسألك يا رمح بس هالسؤال، فوق قطع الراس شلته بيا سبب؟ وانت من يا شجرة ما عندك ضمير؟ وانت من يا غابة لو عندك نسب؟ ورد أقلك عار بس مو بس عليك، عار على الغابات كلهن والخشب. شلون حالك باكر بيوم الحساب؟ تدخل النيران وانتصلك حطب، ولو مو أول خشب يدخل حساب. عيسى قبل حسين دقوه على الصليب، بس فرق ذاك الخشب دقوه ثبات. انت تفتر ليش بالراس الغريب؟

ولو مو أول خشب بيدخل حساب، عيسى قبل حسين دقوا على الصليب، بس فرق ذاك الخشب دقوا ثبات، انت تفتر ليش بالراس الغريب؟ كنت سبن كل خشب لو ما اقول هم خشب هذا العلي يقرا الخطيب، وانت لا تقنعني ما تعرف حسين، ولا تقل للناس جابوك بفرض، تدري راس حسين وزنه بلا حدود، ومن رفعت الراس خف وزن الارض، وانت بالك تقتنع مات الحسين، روحه مو سهل الحسين وتنقبض، والدليل القاع تفتر بالفضاء ويا قلب حسين تفتر عن نبض.

قدموك قصيدة كبيرة وبها فرضيات كلها من وحي الشاعر، ماكو شيء على أرض الواقع، ولكن يحق للشاعر أن يشكل يعني عوالمه الخاصة. وأتمنى هذه القصيدة تكون شمعة ونور يعني ترافق رعد الأزرق وروح الطيبة إلى أبد الآبدين. يقول لك قدموك البير كوثر مو حساب، هم وراك النار وحسابك سلك، بير كوثر يغسل الدم عليك، خاف دم حسين فوقك يحترق، ولا تقول تخيلكم من العذاب، كل شرق كل خشب مكروه عنده للشرق، بالغرب صار الطبخ على الكهرباء واحنا نطبخ على الخشب يوم الطبق، ماكو داعي الطب جهنم للعقاب، تعال يمي قله انا حرقك حرق بصغر منقله، شلت راس حسين والدم صب عليك، تقهر النسوان وعياله وهله، ما قبل ينشال راس ابن البتول وجرته من القاع كل القافله، بس جا السجاد حط ايده اليمين وشلع ويا الراس كوفه وكربله.

0: أيضا إذا تحدثنا عن القصائد اللي لها تقنيات خاصة ولها بصمة خاصة، ممكن نروح لرحيم المالكي الله يرحمه ونتحدث عن قصيدة الفرات بوصفها سابقة. طبعا هو أكو لغط بالموضوع، لأن في مقطع من مقاطع قصيدة عد ناظم الحاشي، وهي أقولها للتاريخ، أيضا تناول بها بمحور واحد، تناول الفرات، خلاه في زاوية معينة، ولكن يأتي شاعر كان إلى السبق. لذلك بعد رحيم المالكي الله يرحمه تقريبا كل الشعراء بدون استثناء تلقى لك بيتين بالقصيدة يتناوشن الفرات، يعني يتعاملن وياه بوصفة واحد من الجيش الآخر اللي يستحقون الذم واللعنة بالتاريخ، لأن هو ما روى أهل البيت في تلك الملحمة. خلونا نسمع إلى هذه القصيدة وإلى تقنياتها المتقدمة قياسا بتسعينيات القرن الماضي.
1: شلون تجرو ماي كزرق يا فرات، شلون تجرو ماي كزرق يا فرات، وانت ذنبك مو ذنب يفطر سما، تسابقت بالطف على حسين السيوف وما يكول سهم في صدر الرمى، وطاح بالسجاد يم جرفك شهيد بين سيفين العدى وسيف الظمى، وكان مايك أشد من كل السيوف، أثر على حسين حيله وألمه، السيوف احتنت تطلب دم حسين، وهاي حاسبها الحسين بمقدمه، بس بنات المصطفى حرت شبود حسين حر، وهاي للحر تلشمه، وعطش عبد الله تفرفح بيندي، وقطع قماطه ولعد مايك ومع، هاي بس وحتها صارت كربلاء على الحسين وكربلاء من الشرذم. انا لو منك اود ويا الطيور ماي خاطر منسئ ليش ولما، لكن انت تريد تذنب يا فرات، وهاي ما تحتاج شرح وترجمة، انفرط عقد الدين وجروفك تشوف، وكان ممكن غرفة منك تلظمة، عطشيت الدين عن بكرة أبيه وقطعت جفوف راح الموزمة، تدري لو مايك وصل يم الخيام شار والعباس منهم صارم، تدري لو مايك وصل يم الخيام شار والعباس منهم صارمة، وكان ما ردت رؤوس على الرقاب، وكان ردت خيلهم تكثر دمع، شلون يمك طاحت شان الحسين وما ركض مايك ويمجد مرتمة، تدري لو مايك وصل يم الخيام شار والعباس منهم صارمة، وكان ما ردت رؤوس على الرقاب، وكان ردت خيلهم تكطر دمع، شلون يمك طاحت شان الحسين وما ركض مايك ويمجد مرتمة، طاعت اسماعيل صحراء الحجاز وانتشع مايك لبن حامل حمى، ما ظن اسماعيل اكرم من حسين ولا ظن امه تقدم فاطمه، طاعت اسماعيل صحراء الحجاز وانتشع مايك لبن حامل حمى، ما ظن اسماعيل اكرم من حسين ولا ظن امه تقدم فاطمه، ذاك بالنبي وسال رب الجليل كيف تحيي الموت وترد قائمه، وهذا بن حيدر علي سيف الرسول الما يهاب بدينا لو متلائمه، القال لو ينكشف عن عين الغطاء ما يزيد من اليقين الفاهم، يا فرات يا فرات وتجر بعدك يا فرات، الما يشوف الحق عسب عين العمى، كلها ماتت خجل يا نهر الفرات، وانت اخر شاهد على الملحمة، قوم طم روحك حدر قبر الحسين واحتذر لله واطلب مرحمة، قوم واغسل مايك برمل الحسين وخل مايك يا نهر يتيمم، ضم روحك حدر قبر الحسين واحتذر لله واطلب مرحمة، قوم مغسل مايك برم الحسين وخلي مايك يا نهر يتيممه وشوف فرق بينك وبين الكرام. حسين شاف الدين عطشان الدم ضحى باخر قطرة من دم الشريف وظلت آخر قطرة ثورة وقائمة. حسين صافي وصفة من ماي الجنان وانت ما يقطين وجروفك طمع. حسين نبع الجود وانت اسمك نهر ويا نهر للمنبع انطوك الرمال.

0: استمعنا إلى هذه القصيدة الكبيرة للشاعر الراحل رحيم المالكي، وإن شاء الله أيضا تبقى ترافق هذه القصيدة كبركة وكنور ترافق روحه الثائرة دائما الشاعر الشهيد. اليوم اختياراتي للأمانة هي اختيارات عشوائية مو قصدية، لأن لو أكو قصدية ممكن يصير عتب وزعل كثير من الشعراء كاتبين قصائد راسخة في الوجدان الشعبي والناس حافظتها، حتى لا يقال أنه ليش ما ذكرت فلان أو ليش ما ذكرت القصيدة الفلانية، لا هكذا. يعني إذا نتحدث عن أسماء وقصائد بهذا الصدد لازم نجيب نائل المظفر، عند قصائد حسينية ما ينشق لها غبار، أنت باء البسملة يحكي الإمام علي عليه السلام يقول له أنت باء البسملة ولو ما قروك تصير سم الله الرحمن الرحيم، وأكو بداية وماكو نهاية للعديد من الشعراء وللعديد من القصائد. عماد المطاريحي في قصيدة الإمام علي كذا هيك يقول ما أدري شلون بيعة مبروكة بدلائل مقنعة وبايعت حتى المواسم والفصول والثوابت والجهات الأربعة. فالشعراء عندهم صولات وجولات مع القضية الحسينية، لذلك أنا شخصيا راح أكتفي بهذا القدر من القصائد، وإن شاء الله في قادم الأيام هذه القصائد يكون الأخرى يكون لها نصيب في برنامج البنفسج.
1: لا تأمن الفرح، دور جيوبه وشوف جايب لك دمع من تخلص الفرحة، متاجر دنيتك والسوق ما مضمون والربحة لبد لا يكيف بربحة، مثل مد وجزر والدهر ما معروف ونقاب الليل يكشح لو طلع صبحة، ولا كل من على بجناح لاح الغيم خاف مطريب تل ما يرف جنحه، كم صاحي صبح بيدين جف الموت وكم معلول طاب من العلل وصحى، ايه دنياك هاي تبيعك وتشريك عندها عيون صلفة وبالفعل وكحة، لم شبيل عمرك غرب للمحصول، لم شبيل عمرك غرب للمحصول، شنه تريد منك بصر واصحى، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، المصخ طبعه بعد ما يفيد قد ملحه، اخنق مشتهاتك حط ملح للراي، المصخ طبعه بعد ما يفيد قد ملحه، عق الراي عمرك خاف يركض بيك بيد ابليس مالك تنحسب سبحه، عق الراي عمرك خاف يركض بيك بيد ابليس مالك تنحسب سبحه، كاروك الوقت بالك تأمن بيه وذا مجبور نام عيونك مفتح، كاروك الوكيل بالك تأمن بيه وذا مجبور نام عيونك مفتحة، الرأي اللي ضحك لك بالقصد يرويك، لا تأمن ضحكك وتنحسب مزحة، وقع حمل الكتاب وحد بتي فلان، وقع حمل الكتاب وحد بتي فلان بنفس مرضوع ها علي الحب، يتشايت عمر مربية أرض الخاك على السبعين كفني ويدور الحد، وتولني بعد عيناك لا خجلا ولا عفا خذل مني الهوى ومحتار قوة شهر، وتولني بعد عيناك وخذل مني الهوى ومحتار قوة شهر، وشوالي الدهر معبار وجدام السنين تمر علي تسحك، وذا الكرش بغيابك وذا الكرش بغيابك باس جف القاع لا ضل عسج لا عنقود كل آل حنا ودنا، وذا الكرش بغيابك باس جف القاع لا ضل عسج لا عنقود كل آل حنا ودنك، تعال وشوف حالي شلون بفراقك أحس حسرات.
0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. استمعنا الآن إلى هذا الفاصل الشعري الجميل للشاعر عبد الله الشاوي من شمال البصرة، واحد من الشعراء إلى صوته وإلقائه وطريقته في الكتابة وإلى جمهوره بصراحة، كل المحبة والتقدير لهذا الشاعر المهم. الآن خلونا في نختم بنفس ما بدينا، واحد اليوم تحدثنا عن خصوصية القصيدة الحسينية وما تمتلكه من باع أولا عند الناس على مستوى العاطفة وعلى مستوى الاعتقاد، وحكينا به على المستوى التقني والشعري والفرادة اللي أصبحت بعض القصائد يعني هوية للشاعر نفسه. أريد أختم بالقضية الثورية في القصيدة الحسينية. اتفقنا بداية أنه كل قصيدة مكتوبة بحق أهل البيت، سواء بغض النظر عن واقعة الطف أو خارج واقعة الطف، إحنا في السياق العام نسميها قصيدة حسينية. هسا هذا خو ما مثبت ولا محقق ولا مقيول هذا الكلام، ولكن هذا سياق معروف، يعني كل الشعراء يعرفون حتى القصيدة تنكتب بحق الإمام علي عليه السلام هي قصيدة حسينية. عموما أختم بالجانب الثوري. أكو ثمة تداخل ما بين القصيدة الوطنية والقصيدة الحسينية في بعض مواقف الشعراء، يعني عندما يتحدث عن قصيدة وطنية يريد يكون بها ثائر وحقيقي، فأنت بميزان القياس تريد تقول هذه قصيدة وطنية لو هذه قصيدة حسينية، يصعب التمييز، يصعب تماما. لذلك التصنيف حتى من يصير الديوان وين نوديها، نوديها بعض الشدة هنا نوديها نسويها قصيدة وطنية لو نسويها قصيدة حسينية، هكذا بعض القصائد الثورية. خلونا نختم ويا قصيدة مهمة كتبها الشاعر نهاد الخيقاني، قصيدة وطنية سياسية ولكن دمها وروحها هي روح حسينية. هذه القصيدة المناهضة الناقدة اللاذعة للنظام وللواقع السياسي في العراق من 2000 وما أدري إيش قد لحد هسه. خلونا نختم الحلقة، شكرا لكل واحد تابعنا طيلة الحلقة يعني خلال الساعة الماضية، وشكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا عمار مشتاق وهذه القصيدة المهمة.
1: قارنتك على ويل يحكمون أو لقيتك يا علي مفرط بالأحكام، شنو تحكم الدنيا وعرشك بساط، وشنو بجامع مقر القائد العام، وشنو عود اليتيم يكضلك الباب، اليتيم يروح يسكن دار الأيتام، جامع عادها ولا كضلك الباب، كون بصدرك أنبر صاحب اقسام. كل شي يصير مدري فخخ البيت، تحت مهرك يجوز يحط لك الغام، علي شعليك علي شعليك إذا بالشام جوعان، دشبع حزبك ونعلت أبو الشام، تقضي الليل تفتر وانت مسؤول، السياسي الزين كون المغرب ينام، بين الناس تخطب لا يا ابو حسين، على المفروض تخطب من ورا الجام، كثر نوق واطلع موكب وياك، وانشر على الدرب رماي تسهام، ناقة مظللة وتركبها ابو حسين، وعمار بن ياسر قاعدة قدام، وخل مالك الاشتر قبلك يفوت يقطع كون سير الشارع العام.
0: شايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حدد عزالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب،
5: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك،
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
7: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات، فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين، فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: إنهم شبابنا، أبناؤنا يتسللون إلى عتمة الوهم والانحراف، يتعبون أنفسهم ويمزقون ثياب العزم والإرادة، فتصرخ أمهاتهم في الليل: يا ابني، يا وليدي، جاي سوي بروحك. نأخذكم الآن في رحلة استكشافية يستعرض خلالها حسين عبد الباقي التفاصيل الدقيقة لكيفية تأثير مادة الكريستال المخدرة على الجسم والصحة العقلية للمتعاطين. واصلوا الاستماع. بعد انهيار نظامه السياسي والاجتماعي في أعقاب عام 2003، تحول العراق إلى مأدبة مفتوحة لتفشي الإدمان على المخدرات، خاصة في مدن الجنوب والوسط. كان العراق يوماً ممراً للمخدرات المهربة من شرق آسيا إلى دول المنطقة، إلا أنه اليوم يعد مركزاً رئيسياً لتعاطي وتجارة المخدرات وحتى لإنتاجها على أراضيه في ظروف معينة، إذ تتسلل المواد الأولية لصناعة مادة الكريستال المخدرة تحت مسمى شركات ومصانع مواد البلاستيك والمنظفات والعطور. هذه الشركات تعمل كغطاء لتجهيز المواد الضرورية لإنتاج الكريستال، ما يمنحها ستاراً قانونياً يمكنها من خلاله القيام بعمليات التصنيع دون أي مضايقات أو تدخلات قانونية. يشبه حبيبات الجليد أو قطع الزجاج المجروش عديم الرائحة، يذوب في الماء والكحول، يستنشق عن طريق الأنف مباشرة أو يدخن أو يذاب في الماء والكحول، وهو من المخدرات التي تسبب الإدمان السريع. على الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها القوات الأمنية في مكافحة هذه الآفة الخطرة، إلا أن الوضع قد خرج عن نطاق السيطرة بشكل مقلق، فبعض التجار والشبكات المتورطة تتمتع بنفوذ كبير داخل الدولة، ما يمنحهم حصانات تجعلهم يعملون بكل سهولة ويسر دون أن يتعرضوا للمساءلة أو العقاب. اللواء لطيف السعد قائد شرطة البصرة كان قد أشاد بعمل مديرية المخدرات في البصرة بالتصدي بحزم وعزم لا يلين لعصابات تجارة المخدرات، منوها عن خطورة الكشف عن المعلومات الأمنية ونتائج التحقيقات، ومحذرا من أن سوء استخدامها يفتح المجال أمام المروجين والتجار لمواصلة نشاطاتهم الإجرامية.
1: يعني كانت هناك نشاط مميز لمديرية المخدرات، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة، وصار عندنا يعني أكثر من نشاط. احنا يعني ما نقدر نفصح عن الحقائق تحقيق جاري، واثنين هذا موضوع دولي، ولكن يعني بالفعل كان هناك شبكتين مهمة ومن كبار تجار المخدرات تم إلقاء القبض عليهم وحاليا قيد التحقيق.
0: خلال العام 2022 ألقت أجهزة الأمن القبض على 16,800 متهم بتجارة وتعاطي المخدرات، بينهم أمنيون حكوميون وبعضهم ينتمي لجماعات مسلحة. 7,898 نالوا أحكاما بالسجن، وكانت أعمار النسبة الأكبر منهم تتراوح بين 18 إلى 30 عاماً، فيما كان 500 منهم أحداثاً دون السن القانونية. كما بلغت أعداد النساء والفتيات المعتقلات 250 امرأة. وفي العام 2023 شهدت وزارة الداخلية تصاعداً ملموساً في جهودها للتصدي لظاهرة المخدرات، وبالأخص في مدينة البصرة. تمثلت هذه الجهود في زيادة العمليات الأمنية والإجراءات الاستباقية لدك أوكار المروجين، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمن والسلامة العامة في المجتمع، حسب تصريح العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر أمني عقد في قيادة شرطة البصرة.
2: وزارة الداخلية قطعت شوط استثنائي في هذا الملف، هذا كان من أكبر التحديات وأكبر الملفات، لذلك عملنا عليه بشكل كبير جدا. في العام الماضي كان عدد الملقى عليهم 19,135 متهم في مجال المخدرات، في العام الماضي كان لدينا أكثر من 150 تاجر دولي. خلال هذا العام كانت عملياتنا في تصاعد، حققنا نجاح باهر في ضرب شبكات المخدرات وتجارها. حتى نحافظ على هذا النجاح صعدنا من عملياتنا خلال هذا العام، لذلك أكثر من 230 شبكة، من ضمنها أكثر من 27 شبكة دولية تم إلقاء القبض عليها هذا العام. نقترب من الطنين من الضبطيات في مجال المخدرات. عندنا عمل رائع في البصرة في مجال ضرب تجار المخدرات وأوكار المخدرات، والآن أصبحت كمية المعروض قليلة وكمية الطلب تراجعت بشكل كبير جدا بحكم العمليات اللي تنفذها وزارة الداخلية. أيضا مشروعنا في الجانب الآخر في بناء المصحات مستمر، الآن 16 مصحة لدينا في وزارة الداخلية في عموم المحافظات، نطمح إلى زيادتها إلى 20 ثم إلى 30 في برنامج معد وفق توقيت زمني جيد جدا.
0: في الوقت الحاضر يتراوح سعر الغرام الواحد من مادة الكريستال المخدرة في العراق حوالي 25 إلى 20 ألف دينار، أما سعر الغرام الواحد في محافظة ميسان تحديدا في منطقة القصبة يبلغ 7,000 دينار فقط نظرا لقربها من الحدود، وتتفاوت الأسعار بناء على نقاوة المنتج ودقة تحضيره ومكان بيعه. وهنا نقدم لكم شهادة أحد المتعاطين الذي فضل عدم الكشف عن هويته متحدثا لإذاعتنا بالقول:
3: الأسعار تتراوح الغرام الواحد من 25 إلى 20 إلى 15، هاي إذا منها من داخل البصرة، أما من العمارة لا يصير الواحد تقريبا 7,000 أو جوه 7,000 حسب النوع. ببغداد أنا ببغداد مشتري 60 الغرام الواحد، مو نفس الغرام اللي بالبصرة يصير أغل، يعني مو على القباني يقبنه لك وتلقاه يحط بي شيب لو فتشي ما يعني ما يجي مضبوط، هنا متوفر هناك يشبشون يا شيب شكر أي شيء ملح، بس هو بالعمارة السعر موحد يطلع تقريبا 7,000 أكثر شيء 10,000 ما يعبر العشرة، بس ينباع مو غرام وغرامين 50 و100 من ربع كيلو وفوق، يعبر من العمارة من منطقة اسمها القصبة والعزير يعبرها مشي لإيران. يعني أنا أخوي كان أخوي هو إنكض، أخوي كان يعبر كل شوية أذان ويل أذان مال الفجر، هذول عمود يروحون الحرس هو يعبر لإيران يروح ويجي بسرعة، يلقى يعني واحد قاعد تاني ويجي هنا يبيعه ويتعاطى ويوميا على هالحالة رايحين جايين، وهسه أخوي مصيره السجن وانحكم 10 سنوات وغرامة 10 ملايين.
0: ووفقا للشهود يظل الصنف الأصفهاني هو الأفضل بين الأنواع المتوفرة حاليا في العراق، حيث يتميز بلونه الذي يميل إلى الصفرة ما يجعله خيارا مفضلا للكثير من المتعاطين. تتسم مادة الكريستال أو الدواء أو الأبيض كما يسميها المتعاطون محليا بقدرتها على إحداث الإدمان بسرعة فائقة منذ الجرعة الأولى، وذلك بفضل تركيبتها الكيميائية التي تحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين والسيروتونين والنور أدرينالين في الجسم، ونتيجة لذلك ينتج عنه شعور بالكثير من الطاقة والحدة والنشوة وزيادة الرغبة الجنسية والثقة بالنفس. وفي حديثه لإذاعتنا بيّن الدكتور عباس حمدان مدير السيطرة النفسية في مستشفى الفيحاء التأثيرات والتحديات الصحية التي يثيرها الكريستال المدمر.
4: عند استخدام المادة المخدرة فإنها تزيد من نسبة الدوبامين، فيشعر بالانفتاح، يشعر بالسعادة، السعادة الفائقة، لكن الجانب الثاني أنه راح تقل استجابة الدماغ لمادة الدوبامين بتأثير المادة المخدرة، فيضطر أنه شي يسوي حتى حافظ على مستوى هذه السعادة، يحتاج إلى كمية أكثر من المادة المخدرة حتى يزيد نسبة الدوبامين فتزيد السعادة بهيج حالة، يشعر بالسعادة بالراحة بالنسميها نجوم العظمة، يوصل إلى مرحلة. هذا من الناحية البيولوجية وتأثير المواد المخدرة على الدماغ والبيولوجي مال الدماغ. طبعا هي لها تأثير يكون تأثير عصبي مؤذي بحيث أنه ينتج عنه مضاعفات، هي مضاعفات جسمية ومضاعفات نفسية. المضاعفات الجسمية اللي هي هاي الأعراض المختلفة اللي هي من خمول، من عرق، تسارع النبض، ارتفاع الضغط، ومؤثرات نفسية تكون طويلة الأمل مثل أحيانا الانتحار، تغير المزاج، الاكتئاب، الاكتئاب والوسواس وغيرهم من الأعراض، وأحيانا يوصل بالمدمن إلى مرحلة أنه يصبح تقريبا مشابه لحالة انفصام العقل.
0: يعمل الكريستال على تحفيز النشاط العصبي بشكل مكثف، ما يؤدي إلى زيادة في الضغط وتسريع تدفق الدم. إضافة إلى ذلك، يسبب استهلاكه حالة من اليقظة الشديدة وتعزيز الإدراك، ما ينتج عنه عدم الحاجة للنوم أو الأكل لعدة أيام، كما أفاد شاهدنا.
3: أكو جماعة كانوا يجون يم أخوي فيتعاطون وهاي، أنا كنت ما أروح يمهم. أقول لأخوي الثاني لو واحد صاحبنا يمون علينا يجي يمهم يطردهم. مرة مرتين ثلاثة واحد من جماعة أخوي قال لأخوي ليش ما تخلي يتعاطى عمود يصير ويانا؟ فقال لي عادي يصيح لي صاحني. قال لي تعال بالله أسحب. استغربت أنا جيت قاعد بصفة. انطاني تقريبا نفس أو نفسين. ضليت 3 أيام ما نايم أشتغل، يعني ما قعدت ولا أكل وأنا نوم كلش. 4 أيام هم انطوني شوية وظلت أول تعاطي لي 9 أيام أنا ما نايم جرت.
0: يتسم المدمنون باتساع حجم حدقة العينين بشكل غير عادي واحتقان واضح في منطقة الوجه، وأيضا بظهور بثور أو حبوب على الوجه، ويكون الفك متيبسا أو مجدودا بشكل ملحوظ. كما يعاني المدمن من التعرق المفرط حتى في الأوقات غير المناسبة، ويلاحظ عليه فقدان واضح في الوزن مع إهمال في النظافة الشخصية والمظهر العام. أيضا يتميز المدمن برائحة كريهة في الفم نتيجة للتأثيرات الكيميائية للمخدر، ويتمتع بثقة مفرطة في النفس، ما يعكس الشعور المؤقت بالقوة والثقة الزائدة. ويعاني المتعاطي من عدم توازن واضح أثناء الحركة، ما يمكن أن يكون مؤشراً على تأثيرات المخدر على النظام الحركي. تتسبب المواد السامة المستخدمة في تصنيع الكريستال في تشويه السلوك والمزاج لدى المتعاطين، إذ تقودهم إلى تخيلات مؤلمة تجبرهم على ارتكاب جرائم بشعة تصل إلى حد القتل وإزهاق أرواح أحبائهم الأقرباء. يسمع المتعاطون أصواتا غير مفهومة تهمس في آذانهم، يحسون بوجود حشرات تسلب راحتهم وتجوب أسادهم، كما يرون أشخاصا غير موجودين بالواقع يرافقونهم في كل مكان، وهذا ما يعرف بالهلاوس السمعية والبصرية. إنها بحق تجربة مأساوية تفرض على المتعاطي حجما كبيرا من العذاب والتعاسة في طريق الشفاء من إدمان مادة الكريستال. يعد الدخول إلى المستشفى خطوة حيوية لاستقبال الرعاية الطبية اللازمة يمر خلالها المدمن في المراحل التالية: مرحلة تنقية الجسم من السموم، علاج الأعراض الانسحابية للكريستال، التأهيل النفسي والسلوكي، وأخيرا مرحلة التأهيل الاجتماعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: لا بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
10: من قلب البصرة.
11: من قلب البصرة.
10: من مول بصرة تايم سكوير.
11: بصرة تايم سكوير.
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
12: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
13: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

وسهلا بكم أحبتي مستمعين الكرام، وكل تحية طيبة لكل اللي يسمعنا عبر الموجة 102.5 FM من داخل مول بصرة تايم سكوير. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون معكم بهذه الحلقة في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. هواي من عندنا قبل لا يغمض عيونه آخر شي يسوي هو يشوف موبايله. أكو ناس تطفي الإشعارات حتى تنام براحة، وأكو ناس تخلي الموبايل يمها وتقول يمكن تجينا مكالمة مهمة. بس مرات رنة وحدة بنص الليل كفيلة تقطع أحلى نومة وأجمل حلم، وتخلينا نوصل مرحلة الخوف والهلع قبل لا نعرف شنو السالفة. اليوم رح نسولف وياكم عن عاداتنا قبل النوم، ونسألكم تغلق إشعارات الموبايل لو تخليها شغالة، وشنو أغرب اتصال إجاك بنص الليل وقعدك من النوم؟ تعالوا خلنا نسمع مواقفكم، وأكيد رح نسمع كثير من القصص. تعالوا ويانا.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا حبيبي.
0: ام منو؟
1: منيسة.
0: اهلا وسهلا ام منيسة. هذا الاسم منو اختاره؟
1: انا.
0: متاثره بشنو سميتي هذا الاسم؟
1: والله حبي ما متاثره بشي، كنت اقلب بالتليفون وطلع لي هواي اسماء واختاريتها من بينهم.
0: صار انتقاد علي ولا الكل حبه؟
1: كلهم حبه، ما حد حكى شيء.
0: ما حد حكى. ما قالوا صعب وثقيل على اللسان وجوز
1: يقولون، بس ما حد حكى يعني. الحمد لله.
0: الله يخليها ويحفظها لك يا رب. ام نيسة، احنا اليوم نريد نسولف على اكيد من نريد نروح للفراش ونسترخي وقبل ننام ونغمض عيوننا، اخر شيء نسويه يمكن هو اخر مشاهده لنا لشاشه التليفون. الاشعارات تغلقيها ولا تخليها مفتوحه شغاله؟
1: مغلوقات الاشعارات كلها طافيه.
0: يعني ما تخافين اذا احد، انه احنا مرات نخلي الامور يعني للظروف، خاف يصير ظروف معينه، خاف احد يحتاجنا.
1: حبيبتي لا، شوفي هو اللي يحتاج راح يتصل زين، و يعني واللي يتصل حتى يمكن ما أرد إذا سمعته وما سمعته ما أدري يعني ما مجربة.
0: خلينا صامت؟
1: أي أغلب الوقت صامت هو.
0: أغلب الأوقات صامت. ليش؟ إحنا مرات الرجال من نشوف تليفونه 24 ساعة صامت، شو نقول له إحنا حسب تفسيرنا؟ شو عندك مخليه صامت؟ إلا عندك شيء مو؟
1: صوت ليش من تكتبين بالواتساب ومدري شنو؟ هاي الطقطقة تزوج، إي هو من هيك شيء ظل ناصر.
0: يعني تضايقين من رنة التليفون؟
1: إي ممكن، لا مو رنة التليفون، إلا هاي
2: الكتابة
1: طق طق طق طق طق، إي هاي هو.
0: يوم من الأيام إجالك اتصال وقت متأخر، شايفة من يجينا اتصال وقت متأخر تصير عندنا رأسة، هي فزة، هي ما تعرفين شنو.
1: اسم الله أصلاً هيجي أمور ما حد يخابرني، يعني يدرون بي تأثر بسرعة فما حد ما حد يخابرني.
0: يعني لحد ما يصير الصبح.
1: إيه ولا الصبح أنا.
0: يعني ولا مرة إجالك
1: سلبية؟ لا ما أسمع أشياء سلبية أبد. يسمع تحكي بيها.
0: مرحبا.
3: هلا.
0: شنو اسمك؟
3: مانيسة.
0: مانيسة يا صف
3: اول.
0: هسه اول ولا ثاني؟ اشرتي لي اثنين.
3: اول.
0: رحتي للاول؟ راحت للاول.
1: اي صارت جريد 1.
0: شنو شطوره ولا لا؟
3: ايه.
0: تساعدين ماما بالبيت؟ شنو تسوين بالبيت؟
3: ساعدين تسوي شيء ثقيل اسويها.
0: شيء ثقيل تشتغلين وياها؟ شطوره مانيسة، فدوه. زين، إذا عندك شخص مهم تستثنينه من وضع الصامت؟ مرات إحنا أكو أشخاص مهمة، البيت،
1: ماكو شخص مهم.
0: أبو منيسة نستثني. ها؟
1: لا ماكو، هو تليفوني.
0: برأيك الراحة النفسية تبدي من إبعاد التليفون قبل النوم؟ أنا على مود أرتاح، على مود ما أدوخ راسي.
1: لا ما عندي مشكلة بالموضوع، ما أدري.
0: ما عندك مشكلة؟
1: لا.
0: لأي وقت السهرين عندك القابلية السهرين على التليفون؟
1: شوفي بالمعتاد انه انا انام من وقت زين. اوكي بس شو اسمه منيسة، this for you. بالمعتاد انه انا انام من وقت على 11 شي نايمة، بس لانه عندي دوام، بس اذا ما عندي دوام ممكن اظل الثلاثة للاربعة قاعدة عادي.
0: انا لا اعرف المتعود على وقت معين للنوم.
1: لا انا تتغير يوميا، تتغير النوم ما عندي
0: مشكله. تتاقلمين بسرعه ويا الوضع؟
1: كلش اسرع شيء بالحياه.
0: لاي وقت تعتبرين اللي يتصل عليك بهذا الوقت انه وقت ما مسموح به؟
1: ماكو.
0: الاهل، الصديقات،
1: عادي
0: اي وقت.
1: اي وقت
0: ما عندك مشكله. انت نايمه الساعه نقول ب 11 واجاك اتصال الساعه ب 12.
1: تليفوني صامت، وين ادري بيه بعد؟
0: ما تدري
3: بالضبط.
1: لا ما راح اعرف.
0: زين من تردين تتصلين على احد تحسبين حساب انه الوقت متاخر؟ لو همه مثل
1: الأحد.
0: ها
1: يعني حسب منو الاحد.
0: مرات اللي نشوفه على نفسنا، يعني الموضوع اذا يتطبق على نفسنا ما احب بالمقابل. يعني أنا اليوم ما يعجبني أحد يتصل علي، واللي يتصل ما أرد، والإشعارات مطفية. بالمقابل أنا أشخاص
1: يعني مو كل ناس، أكو ناس اتصل بيهم بأي وقت وأكو ناس لا ما اتصل بيهم.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، شغلتك شوية. يا عمري مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: انا ام حيدر.
0: اهلا وسهلا بيك ام حيدر. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
2: ام ميار.
0: ام ميار، ام ميار، اهلا وسهلا بيك. بحكم التشابه خوات، منو الاكبر، ام حيدر ولا ام ميار؟
2: حيدر.
0: ام حيدر اكبر ما شاء الله، مع انه الامانه ما مبين. حبيبتي ام حيدر، اليوم رح نسولف بموضوعة انه هي من ضمن عاداتنا قبل النوم. مرات احنا على مود نريح بالنا، نشوف الاحلام السعيده، نومه عميقه، فابسط شيء هدوء. ابسط شيء نسوي قبل النوم انه نودع الموبايل ونقول له مع السلامه. في بعض الاحيان اللي ينغلق، وفي بعض الاحيان الاشعارات تنطفي وما تكون شغاله، في بعض الاحيان انه نخليه صامت. اوكي، فطريقتك او عادتك قبل تنامين ويا التليفون؟
1: اكيد التليفون بعده عنه، يعني بعده مسافه، يعني ما نخليه يم راسنا، مثلا نخليه على مكان بعيد عنه. يعني مثلا اذا اجى اتصال مهم ممكن نسمعه، بس من ناحيه الاشعارات، اشعارات ما لها داعي، مو مهمه. اشعارات وسائل التواصل الاجتماعي هاي كلها نلغيها، ملغيه اصلا، فقط الواتساب واشعار يعني بسيط جدا، يعني حتى ما يكون يؤذي الشخص النايم او يقلقه او يعني قاعده من نومه، بس هاي فقط. يعني
0: عندك اشخاص مهمه
2: جروبات،
1: نعم. هي تزعل شنو يعني الجروبات؟ اكثر شيء بالواتساب، عندنا هواي جروبات، يعني هذا كله صامت. يعني انا من ارادتي افتح الواتساب وافتح الجروب اذا اكو شيء بي، لو لا يعني الجروبات بس، باقي الرسائل اللي تجي ممكن اسمعها، تبقى الجروبات لا صامت نهائيا. نعم.
0: زين، عندك اشخاص مهمه زين تستثنيهم من وضع الصامت؟
1: اكيد اكو اشخاص مهمين مثلا، اي طبعا ما اخليهم ضمن ضمن الوضع الصامت، مثل ما ضربت لك مثال، قلت لك الجروبات، يعني جروبات الدوام، جروبات الاولاد مال المدرسه، هذا كلهن صامت، لان يعني يصير بهن يعني سوالف، يعني مو ما لها داعي، مو مهمه،

0: أنا وقت الفراغي أريد مثلا أتفرغ الأشياء الخاصة بالدوام الخاصة بمدارس الأولاد، أنا أفتح الجروب وأشوفهم شنو عندهم تحاضير أو شنو عندنا من تبليغات بالدوام، أنا بإرادتي وقت فراغي أفتح.
1: شوفي بعض الأحيان إحنا حتى لو تكون النومة عميقة بس ممكن إشعار بسيط رأسة يقلقنا، رأسة ممكن نفز. ليش؟ لأن إحنا بالنا مو إنه إحنا ننام ونسترخي وأحلام سعيدة نعيشها، لا، بقدر ما إنه إحنا عايشين القلق. زين، خاصة إذا اسم الله مثلا واحد مريض نخاف نسمع فتشي مو زين، حتى يمكن هاي إذا قدرت تنامين. فهي الإشعارات البسيطة اللي تقطع نومتنا زين تسبب لش قلق وتوتر ولا لا؟ احنا نمشيها.
0: لا بالضبط، هي هم تأثر، هي يعني مثلا يجيك اشعار تضل تفكر منو دز، خاف شيء مهم، منو دز لنا اشعار، انا لدري جروبات مثلا صامت معناته اكو شخص ثاني دز دي، خاف يريد شيء من عندي، خاف يريد جواب من عندي، فيظل صير قلق بهذا الشيء. اي بالضبط.
1: منو اكثر شخص يمكن اقدر اقول يتصل عليك وقت نومتك؟ منو؟
0: لا ما عندي يعني شخص يتصل معين. يعني قبل كان أكو يعني شخص يعني له علي بس عزيز من محبتي إليه، يعني كان يتصل علي فأرجع أخابر له. هسه همين يعني أكو شخص عزيز بس ما يتصل علي اتصال، يعني ممكن يرمش لي يشوفني أنا قاعدة فارقة، يعني أنا عندي وقت أرجع أخابر له.
1: شنو رأيك باللي يتصل زين بدون ما ينطفد إشعار معين أو ينبهك أو يريد يعرف إنه أنت نايمة قاعدة ممكن تسمحي له بهذا الوقت ولا لا؟ شنو رأيك باللي يتصل بشكل مباشر بدون استئذان؟
0: لازم واحد
1: خاصة وقت الليل،
0: لازم واحد يختار وقت مناسب، مثلا يدري مثلا الشخص المقابل مثلا عنده دوام الصبح، أولاده يقعد لهم الصبح يروحون دوام، المفروض يختار وقت مناسب مثلا قبل ال 11 مثلا، ما يتجاوز 12 يتصل بي، إذا جاوزت هاي وقت غير مناسب أبد، يعني ما بيحترام للخصوصية أو راحة الشخص.
1: جاتش اتصال فجائي بوقت متأخر بالليل، شنو كان سببه؟
0: الأشياء المهمة يعني أشياء
1: في بعض الأحيان إحنا أكو مواقف نمر بيها ما تنسي، يعني أقول باليوم الفلاني سمعت الخبر الفلاني بالوقت الفلاني.
0: أكيد طبعا أكو ظلينا يعني للصبح، يعني أكيد التليفون يعني أو يعني أخذنا يعني من جاءنا خبر يعني أخذنا التليفون واتصالات يعني ما وقفت، يعني أكو مواقف صعبة مرت بحياة شخص ما تنسي هاي أكيد. لا ما تنسي طبعا أكيد.
1: يصير عندك القلق والهلع أنه إذا مثلا يجيك اتصال وقت متأخر من رقم غريب ولا ما يهمك؟ تعتبرين أنه شغلة مو ضروري بقدر ما أنه إزعاج؟
0: لا رقم غريب أعتبره إزعاج يعني. أي طبعا يعني الأشخاص المهمين بحياتنا هم هذول اللي يهمونا بحياتنا، خارج هاي الدائرة ما يهموني، ممكن ما نجاوبهم أصلا. أي طبعا
1: حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: نرحب بيك مرة ثانية أم يار، وأهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك حبيبتي.
0: أم يار، مرة من المرات أكو أحد اتصل عليك بالغلط وقت متأخر؟
1: وقت متأخر إلا إذا شيء ضروري، يعني مثلا
0: صحيح. بالغلط.
1: بالغلط قصدك؟ بالغلط أنا ما أرد عليه بصراحة.
0: رقم غريب وقت متأخر يلح بالاتصال، مرات إحنا الرقم الغريب إذا لح بالاتصال نتخوف.
1: قبل طي حضر. قصدك إذا رقم قريب مثلا أرد، بس إذا شفت أحد أعرفه أتجاوب إياه، إذا ماكو أحد يعني ما أعرفه إنه مثلا أسده رأسا حضر إذا متطفل مثلا.
0: يعني ما عندك مشكلة إذا رقم غريب وقت متأخر نرد، لأن في حال

0: خليه ناسي شوي ناسي.
1: بس صامت ما
0: ما تستوي صامت. يمكن الأطفال يلعبون بمرات خلو صامتي.
1: شنو أغرب عذر سمعتيه من شخص اتصل عليك وقت متأخر؟
0: والله لحد هسه ما حدا متصل علي متأخر أبد. إيه أبد.
1: زين أنت في حال إذا تردين تتصلين على أحد وحدة من خواتك أو صديقة وانتبهتي إنه الوقت متأخر،
0: أنا بالبداية
1: تنتبهين على الوقت؟
0: حكيهم واتساب بالبداية، شوفها موجودة، عندها اتصال ما عندها اتصال، إذا موجودة أحاكيها قلها أقدر أتصل عليك، ماكو حد يعني ما عندك فتشي يلا أتصل، حتى صديقاتي نفس الحالة يعني.
1: منو أكثر شخص يتصل عليك وقت متأخر بالليل؟
0: يعني مثلا إذا مسافر أو طالع مكان أتصل عليه، هو يتصل علي عادي بأي وقت حتى لو نص الليل.
1: شنو السبب اللي تخلين دائما إشعاراتك مغلقة ما تفتحيها؟ مرات إحنا شوي نعيش القلق يعني نقول خاف كل شيء يصير.
0: اللي عنده مثلا فتشي مهم يتصل، أنا اتصال مفتوح، بس الإشعار لا ما أحبه، يعني ما أحب صوت الإشعار.
1: وقت نومتك تكون عميقة ولا خفيفة؟ يعني تقدرين تفزين على مجرد أبسط إشعار؟
0: أبسط اتصال أفزني، حتى فتحت الباب أفزني.
1: برأيك وحسب وجهة نظرك، من حق أي شخص أنه يتصل بوقت متأخر لو لازم يحسب حساب للوقت قبل لا يتصل؟
0: لازم يأخذ إذن أصلاً قبل لا يتصل،
1: في حال إذا ظرف صار
0: شيء مهم لا يتصل عادي.
1: تتصلين إذا صار في الظرف طارئ؟
0: إذا الظرف طارئ أتصلين، لا سامح الله إن شاء الله.
1: يعني في بعض الأحيان إحنا نقول لا خلينا نأجلها ممكن، لأن هذا
0: إذا صار فت حادث لا سامح الله وحالة وفاة، يعني هنا ما تقدر أنت تأجلها، يعني هاي الأشياء ما تأجل.
1: أكو أشخاص معينة إذا صار اتصالها بوقت متأخر تفتحينه بسرعة بشكل فوري، وأكو أشخاص لا لو يدق للصبح.
0: إذا اتصل بوقت متأخر قبل فتح راستر. أختي كذلك، صديقاتي نفس الشيء،
1: يعني أشخاص المقرب
0: أنه مثلاً أكو فتشي صاير لا سامح الله. يعني
1: اتصلتي في يوم من الأيام بالغلط ويا أحد الأشخاص بوقت متأخر؟ تصير إحنا
0: فتشي مهم على قولتك أو فتش شغلة يعني صارت أو بالأطفال أو فتشي، يعني أضطر أنه أتصل، بس لا
1: بالغلط
0: بالغلط
1: صايرة؟
0: أنا مرات خال جهات اتصال طوارئ، مرات أطفال يفتحونها ويدوسون ويتصلون على الطوارئ، هي يعني مرات هيك تصير الأطفال أكثر شيء.
1: تعتقدين هسا إحنا بما إنه عالم التكنولوجيا والتطور السوشيال ميديا، تتوقعين إن التكنولوجيا هي خلت الناس إنه ما تفرق ما بين وقت الراحة ووقت التواصل؟ صار العالم كلها تسهر وكلها قاعدة وكلها على السوشيال ميديا وكلها على التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.
0: صحيح صحيح، بس هو كل من يبقى طبيعته ونظامه الخاص، يعني متعود على هذا الشيء هو يخلي له حدود خاصة، يعني مثلا أنا ما أريد أن أحد يتصل علي، ما أردن بهش وقت ما أردن، كل من له حدود خاصة ويتحكم بيها، يعني الناس تنجبر أنه تراعي حدودها الخاصة.
1: تنامين وقت متأخر ولا على وقت؟
0: والله حسب نومة الأطفال. حسب وقت العطلة يعني متأخرين، بس بوقت الدوام لا، نومهم من الوقت فننام من الوقت
1: تقريبا. بالعطل؟
0: بالعطل هسه 12 أكثر شيء يعني.
1: أوقات الدوام؟
0: أوقات الدوام لا، 11 مرات العشرة
1: يعني. إذا ب 12 بالوقت الحالي تعرفين يعني ما بعد ال 12 احنا الواحد حسب انت تحسبين الف حساب للموضوع، زين اذا احد اتصل عليك نقول بالثنتين نقول بالوحده،
0: يعني انا نايمه انا اصلا ما ارد، لا اذا احد قريب علي او اعرف ارد، اذا غريب قبل اسد وانا حتى لو فت شيء مهم ما ارد. يعني
1: الوقت اللي الوقت اللي تحسينه زحمه يعني ماكو داعي انه واحد يتصل علي بيسع،
0: هو فوق ال 12 ورا 12 حسه زحمه يعني واحد يتصل.
1: حبيبه قلبي شكرا لك، والوقت شو رايك؟ مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو سند.
0: أبو سند، أهلا وسهلا بك أبو سند. أبو سند، إحنا اليوم نريد نسمع رأيك ووجهة نظرك قبل لا تنام. تعرف وقت نومتنا هي وقت راحتنا. قبل لا تنام تغلق إشعارات الموبايل ولا لا؟ تقول أخاف تصير ظروف أو حالة طارئة، خليها مفتوحة.
1: صامت بسيرا يعني الهزات.
0: أي. أنت من النوع نومتك عميقة ولا بسرعة على الهزة تقعد؟
1: على الهزة قعد.
0: واحد اتصل عليك وقت متأخر بنص الليل لحالة طارئة وقعدت عليها بحيث أنه أنت لحد هاي اللحظة تتذكر هذا الموقف؟
1: طبعا. أي صديق.
0: شنو كان الاتصال؟
1: صديق عطلان وطريق بعيد، الشبكة ماكو، وأنا بس أنا عند البكان يعني منطقة الجزيرة، وعبرت للساعة بالأربعة الصبح تقريبا.
0: ورحت عالجت الموقف، حليت المشكلة والأمور طيبة؟
1: حليت المشكلة وشغلت السيارة وجيت.
0: الاتصال بوقت متأخر هذا يسبب لك قلق، هلع، خوف انه فلان اتصل بوقت متأخر؟
1: إيه طبعا.
0: احنا في بعض الاحيان نأجلها اذا ما صار تكرار بالاتصال، مرات نقول جوز بالغلط.
1: لا مو تكرار يعني، لا مرتين ثلاثة شيء طبعا، يا اما خطر او حالة وفاة او
0: اذا رقم غريب بوقت متأخر ترد ولا لا؟
1: إيه طبعا رد. جوز شخص يعني اي رد، ما عندي مشكلة. جوز يعني شخص محتاجني بس ما تليفونه طافي او بيعطل، طبعا انا اتصل.
0: قبل لا تنام تخلي التليفون يمك قريب عليك ولا شوي تخليه مسافة على مود شايف احنا خليه بعيد عني احسن لا يقلقني اكثر؟
1: لا قريب
0: قريب،
1: يا اما جو المخدة يا اما صافي.
0: اول ما تقعد من النوم شنو اول شيء تسوي؟ اول ما تقعد من النوم شنو اول شيء تسوي؟ تسحب التليفون من جو المخدة؟
1: قبل على التليفون. ايه قبل على التليفون اشوف من المتصل شنو الاشعار من الدازي. اشرب ماي نوبه
0: مباشر
1: حياتنا. طيب
0: شنو اغرب اتصال اجاك بوقت متاخر وللاسف طلع فد شيء كلش تافه؟
1: اي صديقي. اي قال انا عطلان ابو كان، هو قلت له جايك
0: عشان تدقون عليك بس وقت العطلات.
1: كل عطلات عطلات ومصالح. اي قمت ادق عليه ما جاوبني، ضليت محير بنفس الطريق اتواصل جاوبني، قال اشغلك تعال نشرب نرجيله.
0: هاي الحالة شو تسوي؟ أنت شنو سويت الصراحة؟ يعني أحلامك الوردية ممكن أنت قطعتها، نومتك العميقة راحت عليك، شنو سويت؟ ردت فعلك شنو؟
1: ما أقدر أفشله، عبرتها عادي، عبرتها.
0: ما حاولت إنه تردها؟
1: لا.
0: إلي؟
1: ما أحب أفشل إنسان.
0: بس هو قال لك شقة يعني؟
1: لا هيك حياتي ماشية هيك.
0: يعني تتوقع الشقة بيناتكم أنتوا كشباب توصل لهالمرحلة إنه أنا شخص قاعدة من النوم وأسوي بي ها عادي؟
1: أكو أشخاص ما عندهم إحساس يمشيها.
0: ما عنده إحساس. مو من باب الميانة والصداقة.
1: أكو ما عنده إحساس.
0: اللي سواها بيك شنو؟
1: لا.
0: ميانة
1: لو ما عنده
0: إحساس.
1: لا ميانة. ميانة.
0: يلا الحمد لله. مرات إحنا شوي نلطف الأجواء. شخص يقول لك يلا لطف الجو. زين ممكن يحطك بموقف محرج، موقف فكاهي مضحك، بس هو الغايه هو من عندها تلطيف الجو لا اكثر ولا اقل، هو مو الاستفزاز. زين اذا دق التليفون عليك الساعه 3 اول شيء يخطر ببالك شنو وانت بالعاده تليفون صامت؟
1: في المشكله لو يعني حاله وفاه او شخص محتاج مساعده،
0: ماكو فد شيء خبر مفرح فد شيء؟ لا
1: لا
0: ما
1: تصير؟ لا
0: بالأخبار السيئة
1: أبو العمل بالأربعة لا وقفت المشكلة لا وقفت المشكلة.
0: تتوقع هاي الاتصالات الليلية غالبا تكون هي أخبار مهمة سيئة حالات طارئة ولا هي مجرد إزعاج؟ يعني يقدر ممكن أكو أمور يقدر واحد يأجلها للصبح.
1: إيه طبعا أكو شغلة ما تستوجب فما يحتاج أزعج المقابل، أخلها براحتي.
0: أكو نغمة تليفون تزعجك؟
1: أصلا تليفون كله يزعجني كله مزعج. أول ما يدمر حالة النفسية، يدمر الشباب، يدمر العوائل أصلاً. الموبايل غلط، أكبر غلط. النفسية سوي صفر.
0: أكثر برنامج أو من هاي مواقع التواصل الاجتماعي إنه أنت من هاي التطبيقات يعني تحاول قدر الإمكان ما تخليها صامت، دائماً شغالة إشعاراتها يا هو. فيسبوك، الإنستا، الواتساب.
1: الواتساب اكو جروبات يعني انا حاطن صامت الا افتح الواتساب. بس الجروبات صامت بس الباقي لا.
0: اكو اشخاص مستثنيها من الصامت؟
1: لا لا لا لا كلهم.
0: يعني انت شكرا لك لوقتك ورايك، مع السلامه.

0: لازم نجول داخل مول بصرة تايم سكوير ونكمل جولتنا، نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم. موضوع حلقتنا لليوم نتعرف بالأخت مرحبا
1: أم نور.
0: اهلا وسهلا بيك ام نور، اختصرتي علي. اهلا وسهلا بيك ام نور. احنا اليوم نريد نسولف عن قبل لا تنامين تغلقين اشعارات التليفون ولا تبقيها مفتوحه؟
1: اغلقها يعني اسوي صامت. صامت
0: التليفون كله، هو واشعاراته والاتصال
1: لي كله صامت.
0: ليش؟
1: حتى لا انزعجين اذا فزيت بعد صعب ارجع انام مره ثانيه.
0: زين ما يعني نقول اخاف يا سامح الله حاله طارئه، موضوع مثلا محتاجيني بي، يعني ما مخلية هذا الشيء بالبال؟
1: مرات يصير يعني، بس ما اقدر احل هاي المشكله انا. يعني شنو حتى لو حاله طارئه انا بالنسبه لي ما اقدر احلها.
0: زين اذا صدف انت سهرانه زين وظل انت للثنتين والساعه بالوحده اجاك رقم غريب كرر الاتصال مالته، تصير عندك حاله من الهلع؟ خافين؟
1: اي طبعا اخاف.
0: يجي اول شيء يجي على بالك شنو؟
1: يعني اخاف مثلا صاير باهلي شيء او احد من اهلي.
0: فتحتي الخط اكتشفتي انه موضوع كلش تافه من صديقه واحده من الخوات، ردت فعلك شنو؟
2: وقت متاخر
1: يعني طبعا اضوج واقول بعد لا تتصلين شو وقته.
0: زين يعني ما تحاولين انه اخاف احرجه، اخاف تنزعج، اخاف تزعل، اخاف اخاف.
1: لا لا. انا راسك نحكيها بوجهه.
0: اذا لا مو رقم غريب منك وبيك وانت نايمه والصدف قالوا لك ماما قعدي. والله ما تقعدين.
1: لان ادري بيهم مواضيعهم مكرره وشغلات ما لها معنى مجربتهم. يعني
0: من اكثر واحد مجربته انهم مواضيع متكرره وما لها معنى؟
1: اختي.
0: اختك هسه اوكي ما نرد عليها، بس مثلا واحد من اخوانك، الوالده، الوالد، واحدة من الصديقات، وقت متأخر؟
1: لا أجاوبكم.
0: أغرب، شوفي إحنا هاي من تصير ويانا خاصة المواقف اللي إلها معنى، مو التافه ما لها معنى، اللي إلها معنى تبقى بالبال ما تنسي، بحيث نتذكر بالسنة الفلانية بالوقت الفلاني فلان اتصل علي زين وشان هذا الموضوع. مريتي بهيج موقف؟ من منو اجى الاتصال وشنو السبب؟
1: اكثر شيء من وحده من خواتي، اختي الكبيره هوايه لح يعني بهاي المواضيع، ظليت ما اجاوبها، بس بحيث اكو مواقف مثلا هي بالباب واقفه وانا ما ادري بيها بالباب، بس ما اجاوبها وما افتح لها الباب. من قد ما تلح علي يعني مليت من الحاحه.
0: ما تحاول تدق الباب جرس؟
1: تدق لا مثلا مطفي الكهرباء او شيء هيك، فصادف خطيه هي بالباب وأنا من قد ما متعودة إنه يتلح ضغط ما أجاوبه.
0: زين موقف أو مثلا خبر سمعتي مو حلو وقت متأخر وظل بالباب بالبال ما نسيتي؟
1: يعني مرة أبوي خابرني وأختي كانت يعني مريضة، صادف عندها سكر.
0: نعم.
1: كانت توها يعني بالمصابة، إحنا ما ندري بيها تفاجئني، فهذا الموقف ظل ببالي.
0: وهسه الوضع شلون؟
1: صار عشني تأقلمنا ويا السكر الحمد لله.
0: زين عندك شخص مهم تحاولين تستثنينه من الصامت من الإشعارات ولا لا؟ الكل
1: الكل صراحة الكل، يعني إذا نام إذا أفز من النوم بعد ما نام أظل قاعدة وعندي دوام الصبح فأضيع نومي كله.
0: أنا مرات شو نقول يلا إذا أكو شيء مهم فيتصل على ابني على بنتي على زوجي.
1: صح.
0: يعني مو ضروري تليفون.
1: صح.
0: خلينا يمك ولا بعيد عنك؟
1: دا يمني.
0: أول ما تقعدين الصبح شو تسوين؟
1: أشوف
0: قبل
1: طبعا.
0: قبل الصباح الخير
1: طبعا.
0: الجروبات شو تتعاملين ويا الجروبات؟
1: كلهم طالعة من عندهم.
0: كلهم
1: وما أشارك، وعندي بس جروب واحد مال أبوي ما أشارك بيه.
0: جروب الأهل قصدك؟
1: جروب الأهل، جروب الصديقات، جروب الدوام، كلهم مسوية خروج.
0: ليش؟
1: لأنه حش زايد بلا معنى، أنا ما فارغة، بس جروب واحد أبوي دخلني بيه يعني جبرني واستحي أطلع منه من خاطر أبوي، بس ما أشارك بيه.
0: جروب العائلة؟
1: جروب العائلة.
0: زين أنت موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: جروب الدوام؟
1: طلعت منه.
0: بس مرات إحنا جروبات الدوام أخاف، مع أنه في بعض الأحيان جروبات الدوام المهمة يعني ينزلون بيها تبليغات مهمة، هاي ما تقدرين أنه بس الإدارة زين أو المسؤول هو اللي يبلغ، يعني ماكو بيرد وبدل وكذا ومراسلات يعني، فهذا ما تعتبري مهم؟
1: عندنا بس جروب واحد عام وكلها يشاركون به وكل شيء ما أفتهم من المحادثة، يعني قد ما الحكي الزايد ما أفتهم شيء.
0: ولذلك أنت مغادرة كل الجروبات؟ أكو أحد زعل عليك؟
2: يعني مغادرة؟
1: لا لا.
0: زين عرفوا وضعيتك شنو؟ حبيبتي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: ما عندي يعني أطفال.
0: متزوجة. اسمك؟
1: نور. متى يعني؟
0: نور، أهلا وسهلا. نور، تليفون صامت هسه حاليا ولا مفتوح؟ والإشعارات؟
1: أنا مود المقابلة سويتها صامت، تخافي تصلون.
0: أي. ولا هو بشكل عام الطبيين الطلعين إنه هو يبقى مفتوح عام، ما تخليه صامت.
1: لا بس أنا يعني أسوي صامت.
0: عادك نومت الظهر ولا نومت الليل؟
1: أي نومة.
0: أي.
1: أي.
0: طفين الإشعارات؟
1: لا بس أسوي صامت ما طفي إشعارات.
0: أكو أحد تستثنينا دائما من الإشعارات؟ ماكو أحد.
1: بعد هي أمي نفس الشيء. أي. ما نقدر إحنا شوية هم دوام وجامعة وبالقوة ننام يعني، فمو مال إيش اسمه خلي إشعاراتها.
0: الوالدة بيساعة تتصل عليك بالعادة؟
1: ماكو وقت محدد يعني، من تحتاجني تتصل علي.
0: تتصل عليك وقت متأخر وانتي نايمة؟
1: لا لا هي أصلا تنام همينة ف...
0: اي اتصلتي في يوم من الأيام عليها وقت متأخر عندش فد حاجة معينة وانتي تدرين هذا الوقت وقت نومتها؟
1: لا ما اتصل عليها بس مناكت. اي ما أدري بيها تنام.
0: اجاك مرة من المرات اتصال وزعجك؟ وقت متأخر وانتي نايمة؟
1: بس اذا اتصل مندوب لو شي واحنا نايمين نضوج طبعا، لان لازم تقعدين تحضرين الفلوس ولازم تستلمينه تروح النوم بعد.
0: صدق هذا طبع الماما؟ اذا قعدتي بعد ما تقدرين ترجعين تنامين؟
1: عاد انا
0: عادي. الحمد لله هي اهم شيء. مرة رديت على اتصال وانتي نايمة زين، وكان المعنى جدا تافه غير المندوب.
1: اي مرات تصير اكتب التليفون وارجع انام. اذا يعني خواتي او شيء سالفه مثلا عاديه. اي عادي.
0: شلون تتعاملين ويا الجروبات؟
1: بس الجروبات اللي انا احب اسولف بيها صديقاتي واهلي بقيتهم. بس الناس الهاي لا، يعني الناس المقربين يعني احب انه اشارك بالجروبات.
0: ما طالعه من اي جروب؟
1: لا بعدك جروبات مهمة مال الدوام مال الدراسة يعني لازم أبقيهم. اي
0: مالت العائلة؟
1: اي موجود بس اي موجود.
0: تعتقدين الاتصالات الليلية غالبا حسب وجهة نظرك هي أخبار مهمة وضرورية ولا مجرد إزعاج؟
1: المفروض يعني تكون أخبار ضرورية، يعني ما أعتقد أنه واحد يزعج شخص إلا ذا كان شيء ضروري يعني.
0: يعني مرات انه انا اريد اغير مود صديقتي، اريد اتشاقى وياها، اريد اخليها بموقف معين وادري بيها ما تزعل، فاسوي بيها فد موقف زين بوقت متاخر.
1: اي عادي ما ازعل يعني اذا لا لا عادي.
0: وانت قاعده من النوم؟
1: عادي
0: كلش عادي.
1: اي بعد الناس المقربين ما ازعل منهم.
0: تتحملين الشغل؟
1: اي عادي
0: ما عندش مشكله.
1: لا
0: ما زعلتي في يوم ما على تصرف احد؟
1: ما زال يعني إذا هو شقة وهيك شيء عادي يعني، أنا هالمرات شقة وياهم.
0: إيه. إذا تردين تتصلين على أحد أكيد إحنا أول ما نضوع الوقت زين، خلينا نشوف بيه الساعة الوقت اللي تقولين لا بهذا الوقت صعبة أو زحمة إنه أتصل على فلان. أي وقت عندك؟
1: أكيد الأوقات المتأخرة بالوحدة هيك شيء يعني، ورا
0: يعني
1: إيه بعد الناس نايمة أكيد ما نزعجهم. اي بس اذا مثلا اهلي هاي يعني ما اقول هيك يعني، بعد احنا عائله عادي.
0: تفضلين يكون قبل الاتصال انه يجيك مسج يسال اذا انت موجوده نايمه قاعده مشغوله قبل لا يتصل، ولا ما عندك مشكله اذا اتصل بشكل مباشر؟
1: اي طبعا ما عندي مشكله اذا اهلي والناس يعني، احنا مو هيك هالقد علاقه رسميه نقعد.
0: والغرباء صديقة مثلا بالجامعة مالتك؟
1: لا هم عادي تتصل اذا انا يعني موجودة عادي تتصل علي.
0: انتي سلسة اكثر من الماما. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: عبد الله.
0: اهلا وسهلا بك يا عبد الله. عبد الله، قبل تنام تغلق اشعارات التليفون ولا تبقيها مفتوحه؟
1: لا، خليها مفتوحه.
0: ليش مفتوحه ما تغلقها؟ ما تحس انه اذا بقت الاشعارات مفتوحه وكل ساعه يجيك نغمه شكل من برنامج شكل يسبب لك ازعاج وقلق بالنوم؟
1: يعني بعض الاحيان، بس اذا مثلا موضوع مهم او شخص محتاج يفد بشغله معينه، يعني مو كل البرامج اخليها مفتوحه. بعض البرامج مثل واتساب وهاي البرامج المهمه.
0: نعم، اكو شخص مهم تستثنيه من الصامت؟
1: اي نعم، والدتي، الوالد، هذول اهم شيء، واصدقائي المقربين.
0: نعم
1: اي نعم.
0: مره من المرات اجاك اتصال بنص الليل وقعدك من النوم وفززك ويطلع شيء تافه كلش من احد من الاصدقاء؟
1: اي هواي، خير من الله.
0: اعطيني فد موقف بحيث لحد الان انت ما ناسي، هي تصير بين الشباب.
1: والله انه هواي يعني مواقف، يعني فد مره رجعت انا من زياره، فولد صديقي حب يطمن علي، رجعت الفجر انا استوني نايم انا وخابرني، فانا حرت ارد علي ارجع انام اسد التليفون.
0: لا بس هاي هنا هسه من باب الاطمئنان، بس مرات اريد اخليك بموقف محرج من باب الشقة والمزاح. شايف المزاح مرات هاي بيناتكم توصل الى مرحله انه تكره روحك، مو؟ فمريت بهذا الموقف؟
1: لا ما صار وياي هذا،
0: الحمد لله
1: ما صار وياي.
0: زين، في حال اذا صار ومن اقرب الاصدقاء لك، شو راح تكون ردة فعلك او تعاملك ويا صديق وتحبه وعزيز عليك ويفززك ويقعدك بنص الليل وانت نومتك عميقة وعايش الأحلام السعيدة ويطلع موضوع كلش تافه، او في بعض الأحيان شنو يخرعك؟ شايف هذا اللي يخرعك؟ تعال فلان مثل كذا صار بي او حادثة، ويطلع بالأخير ماكو شيء. نانا ردة فعلك شنو؟ تخيل لي اياها.
1: في البداية اكيد يعني راح اضوج من عنده وراح ازعل، بعدين هو اي امشيها، بعدين امشيها لي.
0: زين، تمشيها بعدين لان هو صديق وعزيز عليك وتحبه وكذا، تسويها بي؟
1: اي اسويها بي. اسويها بي طبعا.
0: ما تعبر.
1: ما تعبر اكيد.
0: زين، تليفونك بالليل يبقى بعيد عنك ولا يمك؟
1: لا، بصف راسه خلي، يعني على الميز. عندي ميز انا بصف التربايه مالتي، خليه على الميز. يعني
0: خليه صامت؟
1: لا ما خلي صامت، قلت لك ابد ما خلي صامت، على مود المكالمات المهمه مثل ما تفضلتي حضرتك قبل شوي. نعم.
0: اذا تريد تتصل على احد الاصدقاء تنتبه للوقت، تقول انا مثلا الوقت الفلاني لا زحمه ما يصير، اخاف وقت متاخر، والوقت المحدد بالنسبه لك.
1: اي نعم، افكر مثلا اقول هسه مثلا اذا اتصل على صاحبي مثلا بالليل اقول مثلا هسه هو نايم او عنده شغله في موضوع مهم، او مثلا ادق عليه وما رد علي اقول عنده شغله مثلا مهمه،
0: ادز رساله اول بدايه قبل لا تتصل.
1: طبعا ادز رساله، اذا ما رد علي، اذا شغله مهمه عندي ضروريه احاكي، انا اقول له شغله ضروريه، واذا في حال ما رد علي يعني اطلع
0: اسال. الوقت اللي تحس انه هذا وقت مناسب اذا انت اتصلت او احد اتصل عليك، يا وقت
1: اتصل مناسب علي يعني عصريه ظهر هيك مثلا. اي
0: بالنسبه لفتره الليل لحد اي وقت تعتبره وقت مناسب؟ بعده لا
1: مناسب 10-11 بالليل وقت مناسب هذا، اما بعدها لا. يعني اذا راسلني اذا انا كنت مشغول عندي شغله ما راح ارد عليه، او ارد عليه اقول له مشغول على باكر شغلتك اقول له مثلا اجلها، واذا عندي ما عندي شيء عادي اتواصل وياه بشكل طبيعي.
0: عندك مشكله بالارقام الغريبه اذا اتصلت عليك وقت متاخر؟
1: اي نعم، فد مره انا اتصل علي ولد رقم غريب، انا عبالي واحد من اصدقائي يعني محتاج شغله ومتصل من غير تليفون يعني قلت، فرديت عليه طلع ابو دليفري من الناصريه، والله العظيم قال انا ابو دليفري الناصريه اسمك احمد مدري شنو، انا بالباب واقف لك، قلت له عمي انا اصلي انا نايم نص النوم، والله العظيم قلت له انا نايم يا عمي انا اصلي، قال لي والله انت متاكد مو رقمك؟ قلت له والله مو رقمي، واخر شيء رجعت نمت وقعدت من نومتي الفجر.
0: يعني وين اكو ابو توصيل الفجر؟
1: غلط بالرقم، قال لي غلطان بالرقم، انا اسف حبيبي.
0: بعدها رجعت بسرعه نمت طبيعي؟
1: رجعت
0: طبيعي،
1: نسيت انا احسانك ليش ميت تعبان كنت منتهي قبل نمت. اي نعم.
0: عبد الله،
1: نعم،
0: برأيك الراحة النفسية تبدي من إبعاد التليفون؟ يعني أنا اليوم ما بعد تليفوني، مع أنه أنت تليفونك ما تبعده بالليل.
1: نعم.
0: ما تحس أنه أنت ومخلي عام ما مخلي صامت والإشعارات مفتوحة، هذا ما يسبب لك قلق؟
1: لا والله ما يسبب لك قلق، أنا تعود على هاي الشغلة يعني من زمان، ما أخلي كتمانة يعني متعود أنه لابد يعني أنه واحد من أصدقائي يحتاجني في موضوع معين أو شغلة مهمة فيدق علي يريدني مثلا يحصلني، لازم يحصلني. يعني مثلا شخص معتمد بس علي ما عنده غيري مثلا، يعني او اصدقاء اخابرهم ما حصلهم يحصلني بس انا، فلازم اخليه عام. انا متعود يعني.
0: شلون تتعامل ويا الجروبات بما انه تليفونك مو صامت عام مفتوح؟
1: الجروبات اخليها صامت من انام اكيد، لجروباتي اكيد يعني رسائل 24 ساعه باستمرار. اما اصدقاء وهاي يعني لا عادي طبيعي بالنسبه لي.
0: لحد اي وقت تسهر؟
1: انا والله هواي سهر. انا
0: سهر سهر
1: سهر سهر
0: يعني مو الشيء المعتاد عليه انت؟
1: اسهر ابقى للصبح عادي طبيعي. عموان هم يعني عندي العب بلاي وهاي بلاي ستيشن.
0: واكيد يعني انت ما راح تلعب بلاي ويا الجني اكيد، وياك بشر والبشر هم اصدقائك. وقاعدين كلكم للصبح. وهذا الصوت العالي شايف هاي اللي انا شايفتها وسمعتها ببيتي، هاي الاصوات العاليه ازعاج يعني تدري ازعاج؟
1: ازعاج ازعاج ازعاج.
0: ليش ما تحسون؟ هسه انا العدي بالبيت ما يحسون، انتوا ليش ما تحسون؟
1: مو انا مخلي عوازل عدي بالغرفه، مخلي عوازل حتى اهلي ما يسمعون، مريحهم من هاي السالفه.
0: هم انت مريحهم من هاي السالفه، تخيل انه احتاجوك. هاي نصيح
1: عادي
0: نستريح الله
1: فجر لا يحتاجني يا احتاجني الفجر، ما حد يحتاجني الفجر.
0: والله يا عبد الله انتم مشكله. الجيل الحالي مشكله. شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: وصلنا وإياكم أحبتي المستمعين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
5: يقطنها أكثر من 3,725,000 عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين. من يحسم أمر الحواسم؟ تقرير علي عبد الباقي، استماعا طيبا نرجوه لكم.
6: بدأت مطلع الثلاثينات من القرن العشرين ثم ازدادت في الخمسينيات، وبعد انهيار الإقطاع ارتفعت، ثم برزت مرة أخرى في الثمانينيات لتتفاقم وتتفاقم بعد 2003. السكن القزمي، مدن التنك، السكن السرطاني، المتجاوزون، السكن اللاقانوني، الحواسم، إنها مصطلحات تطلق على العشوائيات. المتجاوزون معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء. كذلك استغلت الأبنية الحكومية والخاصة التي هجرها أهلها قصرا جراء حرب 2003، واستبيحت معسكرات الجيش ونهبت مخازنه، وباتت ثكناته مبان مهجورة بعد قرار حل الجيش العراقي عام 2003، وتركت معسكراته الكثيرة التي تتوزع بين المدن وحولها، إضافة إلى فقدان السيطرة الحكومية على المباني الكثيرة التي كانت مقار حكومية وحزبية للنظام السابق، سواء مباني للدولة أو المعامل والمصانع التي تزيد على 10,000 مصنع تم وقفها، فباتت هدفا لبؤر سكن غير نظامية. أرقام صادمة أظهرت نتائج إحصاءات وزارة التخطيط حول العشوائيات في العراق، أن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1,000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق، والبالغ 4679 تجمعا، تليها محافظة البصرة بواقع 715 تجمعا، ومحافظة النجف ب 89 تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى. يقطنها أكثر من 3,725,000 عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات. وفي حديثه لإذاعتنا بيّن نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد أن إخفاقات الحكومات المتعاقبة والمتتالية بتوفير السكن اللائق تلبية للمتطلبات واستحقاقات النمو السكاني وحل أزمة السكن فاقمت من المشكلة الراهنة، وصارت الحلول المقترحة جميعها صعبة التحقق، وأن ترحيل الأزمات وتكدسها على عاتق الحكومات الجديدة يثقل كاهلها ويعطلها عن أداء مهمتها.
7: عانت البصرة من بعد 2003 من تشكل التجمعات السكانية العشوائية والسكن العشوائي، والبصرة تعتبر من المحافظات المستقطبة عكس الناصرية والعمارة اللي تعتبر محافظات طاردة. يعني الحقيقة لم الحكومات اللي مرت على تولي منصب المحافظ في البصرة لم تجد الحلول المناسبة لهذه التجمعات. الآن في هذه السنة وجدت الكثير من الحلول، بدأت المعالجات وبشكل كبير جدا الآن، وذلك نتيجة وجود مشاريع وإعادة تصميم ومخططات البصرة بشكل عام، لأنه حتى تعكس الظاهرة الحضارية اللي تستاهلها البصرة. بدأت الآن الحملة، أكبر حملة الآن في رفع التجاوزات، والحلول قد تكون مرضية للأطراف يعني، وإحنا خلي يكون يعني واضح لدى الجميع، لا نمنع أن يسكن أبناء المحافظات الأخرى في البصرة، لكن يجب أن يكون تنظيم، يجب أن يكون السكن حضاري.
6: الغريب في الأمر أن يعيش ملايين العراقيين في الحواسم في بلد أليق ما يوصف به أنه غني، غني بثرواته الطبيعية التي تتجاوز قيمتها 20 تريليون دولار، دخله السنوي من النفط فقط يربع على 100 مليار دولار. كان وما زال من اليسير جدا إخراج هؤلاء الناس من بؤر التخلف والظلم والفاقة. هذا ما أشار إليه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في كلمة له قبل سنة، موضحا أن حلولا كثيرة ستشرع الحكومة بتنفيذها لسد ملف العشوائيات وتوفير سكن يليق بالمواطن العراقي.
8: في إحصائية لوزارة التخطيط بحدود 9% من سكان العراق يسكنون في العشوائيات، 9% في بلد مثل العراق. شنو اللي يجبر المواطن يسكن في هذه البيوت من الصفيح التي تفتقر إلى أبسط المقومات للخدمات؟ بالتأكيد العجز وعدم القدرة للحصول على سكن لائق. في مواطنين اضطروا أن يقسمون البيت الواحد عدة قطع حتى يأمن سكن لأفراد العائلة، وهكذا هناك وحدات سكنية سوف تكون مناصفة بين المواطن مع الدولة. هناك مبادرة أيضا للمتعففين، هذه المبادرات الآن قيد الإنضاج، سوف فضلا عن مبادرة البنك المركزي الحالية الخاصة بالسكن سوف يتم إنضاجها إن شاء الله.
6: الاستثمار في الحواسم كثيرة هي أسباب استفحال ظاهرة السكن العشوائي في المحافظات العراقية، منها الفساد وسوء التخطيط والرغبة الصادقة في توفير الحلول والفقر والهجرة وارتفاع أسعار الوحدات السكنية ومواد البناء وبدلات الإيجار واتساع رقعة التصحر في الأرياف، إضافة إلى مئات الآلاف من الأرامل التي خلفتها وتخلفها الحروب والنزاعات المستمرة. يبحثنا عن سكن رخيص لهن ولأطفالهن، لكن أن يكون من بين هذه الأسباب الاستثمار أمر يستحق التوقف عنده. يكون الاستثمار في الحواسم بواحدة من هذه الطرائق أو أكثر، يؤجر بيته ويقرر السكن في الحواسم، فالعشوائيات مساكن رخيصة يقطنها ويعيش من إيجار بيته. يشتري منزلا أو أكثر من الحواسم ويقوم بتأجيرها.